وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ويقول في صفة المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو واجب كل إنسان مؤمن يريد أن يترسخ الإيمان في قلبه وأن يعرف الله حق معرفته وأن يعرف نعم الله عليه ويعرف عظمة هذا الخالق العظيم الذي كل ما نعلمه وكل ما نشاهده وكل ما وصل إليه الإنسان ما هو إلا جزء يسير من ملكوت الله سبحانه وتعالى. حينما نتكلم عن بداية الخلق فإن علماء العلم الحديث يقولون أن هذا الكون بدأ بانفجار، ومعنى ذلك أن هنالك جسيما صغيرا كان كاملا في الكثافة وفي الطاقة وفي الحرارة بشكل لا متناهي، ثم انفجر هذا الجزيء وتمدد وبدأ يبرد شيئا فشيئا وتكون خلال هذا الانفجار الكون العظيم الذي رأينا جزءا منه في المحاضرة السابقة. هذا الكلام يقوله علماء العلم الحديث اليوم، وسواء صح هذا الكلام أو لم يصح فلا بد لمن أوجد هذا الانفجار ونظمه بهذا الشكل وجعله يخلق هذا العالم المليء بالحكمة والتقدير والقوانين التي تحكم العالم بكل أجزائه لا بد أنه إله عظيم حكيم. بل كونه يخلق هذا الكون من هذا الانفجار هو غاية العظمة وغاية الجلال، أن يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق من ذلك الجزيء كل هذه الأكوان وكل هذه المجرات وكل هذه العناقيد المجرية وكل هذا الكون الذي قد وصل إليه الإنسان. يقول العلماء أن هذا الانفجار حدث قبل ما يقارب 13 مليار و800 مليون سنة، هكذا يقدرون وقت هذا الانفجار. نحن اليوم نريد أن نتحدث عن عالمنا، عالم الإنسان، عالم الأرض، العالم الذي سخره الله سبحانه وتعالى للإنسان وخلقه من أجل الإنسان وسخر كل شيء فيه لخدمة الإنسان. هذا العالم هو عالم صغير في الكون الكبير المتسع، هو ذرة في مجرة وهو ما نسميه بالمجموعة الشمسية. هذه المجموعة الشمسية يقول العلماء أنها تكونت الشمس قبل 5 مليار و400 مليون سنة، وبعدها بمليار سنة أي بعد 4 مليار و500 مليون سنة تكونت الأرض وبدأ تكوينها، هكذا يقولون. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وطبعا الأيام المقصودة في هذه الآية وأمثالها هي ليست الأيام التي هي أيام الدنيا التي نعبر عنها بأنها 24 ساعة أو 12 ساعة، لأنها لم تكن توجد في ذلك الوقت لا سماوات ولا أرض ولا شمس ولا قمر، فلم يكن هذا الحساب الفلكي الموجود اليوم هو المعيار. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول في 6 أيام إنما يقصد 6 حقب زمنية، الله أعلم بمقدارها هل هي من مليار سنة أو أقل أو أكثر، هذا الشيء لا نحتاج إليه في هذه المرحلة. ما نراه وما نشاهده أن هذا الكون قد وجد وأن هذه المجموعة الشمسية قد وجدت وأن الأرض والسماوات قد وجدت وأن هذا يدل على خالق حكيم عظيم هو الذي أحسن كل شيء خلقه. فعالمنا الصغير اليوم الذي نريد أن نتكلم عنه لنعرف أن الكون بأكمله هو لا يتبع الإنسان، الذي يخص الإنسان والذي سخر للإنسان والذي تحكي آيات القرآن الكريم أنه مسخر للإنسان هو
المجموعة الشمسية، والتي قلنا أنها بدأت بالشمس، والشمس هي مركز هذه المجموعة وهي النجم، لأننا لدينا نجوم ولدينا كواكب. النجوم هي الأجرام المشتعلة والمضيئة، المضيئة بذاتها، والكواكب هي الأجرام التي لا تضيء بذاتها وإنما بأنوار النجوم. فالكوكب الملتهب والذي يضيء بذاته في مجموعتنا الشمسية هو الشمس، وهو الذي يعبر الله عنه بالنجم، والنجم إذا هوى والنجم والشجر يسجدان، هذا هو مركز مجموعتنا الشمسية ومركز عالمنا الصغير، هذا العالم الذي خلق من أجل الإنسان وسخر لخدمة الإنسان. سنشاهد الآن شكل هذا العالم الصغير أو الجزء الصغير من العالم الذي هو المجموعة الشمسية. نشاهد في هذه في هذا البرنامج تكوين المجموعة الشمسية وموقع الأرض من هذه المجموعة. تتوسط الشمس هذه المجموعة، مجموعة الشمسية، بينما يتلوها مباشرة في المدار الأول نجم عطارد وهو أقرب النجوم إلى الشمس، وبعدها تأتي الزهرة في المدار الثاني من هذه المجموعة، وبعدها في المدار الثالث تأتي الأرض، وبعده يأتي في المدار الرابع المريخ، وبعد المريخ يأتي في المدار الخامس المشتري، وبعد المشتري يأتي في المدار السادس زحل، وفي المدار السابع أورانوس، وفي المدار الثامن نبتون وبلوتو. بلوتو هناك خلاف هل يسمى كوكبا أو يسمى كويكبا. المهم هذه هي حارتنا، الحارة التي نحن فيها في هذا الكون الوسيع، وهي تعتبر ذرة في مجرتنا الكبيرة التي هي مجرة درب التبانة، التي كما قلنا تحتوي على أكثر من 200 مليار نجم وكوكب، أكثر من 200 مليار نجم وكوكب، يعني نحن 10 نجوم وكواكب، ماذا تساوي في 200 مليار نجم وكوكب في مجرتنا التي هي مجرة درب التبانة. لكن نشاهد حكمة الله سبحانه وتعالى وعظمته ورعايته لهذا الإنسان. حينما نجد موقع الأرض وضعها الله في المدار الثالث الذي يدور حول الشمس، فكانت المكان المناسب، لأنها لو تقدمت ووصلت كما هو شأن عطارد أو الزهرة لاحترقت ولكانت كوكبا ملتهبا لقربه من الشمس، ولو أنها تأخرت كما هو حال المشتري وبلوتو وزحل لتجمدت لابتعادها عن الحرارة. فوضعها الله سبحانه وتعالى في المكان المناسب الذي يضمن استمرار حياة البشر في هذا الكوكب. ونرى أن هذا الكوكب هو الكوكب الرئيسي في هذه المجرة الأرض، مع أنه يمكن من أصغر الكواكب فيها، لكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم أنه هو الذي سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، سخر هذا هذه المجموعة كلها من أجل خدمة الإنسان ومن أجل إيجاد بيئة لحياة هذا الكائن البشري. الأرض هي تعتبر غرفة، الأرض هي تعتبر غرفة في هذه المجموعة الشمسية، بمعنى أن الله وضع لنا غرفة أمن فيها سبل الحياة وجهز فيها بيئة صالحة لحياة الإنسان. وسندخل إلى شرح البيئة الداخلية لهذه الأرض بعد أن نعرف موقعها الجغرافي في المجموعة الشمسية والحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من إيجاد هذه المجموعة والفائدة من الكواكب هذه التي تدور حول الشمس والتي هي عالمنا. طبعا كل نجم من النجوم له عمر، يولد في وقت محدد ثم يموت أو ينفجر في وقت محدد، هكذا النجوم لها أعمار،

وكيف أنه سخر الإنسان، سخر هذا المجال كله من أجل الإنسان. انظروا إذا ابتعدنا عن المجموعة الشمسية، انظروا ماذا ستشكل هذه المجموعة الشمسية في مجرة درب التبانة. هذه النقطة المضيئة هي الشمس، وهي مركز مجموعتنا الشمسية. حينما نبتعد عنها انظروا كيف تختفي النجوم التي تحيط بالشمس، وفي الأخير تختفي الشمس بكلها، ونبتعد أكثر فأكثر حتى نصل إلى المجرة التي نعيش فيها، وهي مجرة درب التبانة. هذه المجرة عرضها هو 100,000 سنة ضوئية، 100,000 سنة ضوئية، ونحن نعيش في هذه البقعة البسيطة والصغيرة من هذه المجرة. والأرض أيضا كما قلنا هي من أصغر الكواكب في هذه المجرة. بمعنى لو أتينا إلى المشتري ومليناه بأراضي يعني كوكب الأرض، ندخله داخل المشتري لاتسع أكثر من 1,300 أرض. ولو حشينا الشمس بالمشتري لاتسع لأكثر من 1,300 مشتري. إذن هذا هو حجم الأرض بالنسبة لحجم الشمس والمشتري وبقية الكواكب. طبعا الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا أنه سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر، ماذا يعني هذا الليل والنهار؟ ما معنى الليل والنهار الذي سخره الله سبحانه وتعالى لنا؟ الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الأرض تدور حول نفسها في كل 24 ساعة. لنشاهد كيف تدور الأرض حول نفسها. هذه الدورة هي دورة الأرض حول نفسها. انظروا إلى الأرض وهي تدور حول نفسها كل 24 ساعة. في هذه الدورة يحدث الليل والنهار. لماذا؟ لأن هناك جزءا من الأرض يكون في مواجهة الشمس، وهذا هو الذي يكون النهار، والجانب الآخر الذي يكون في الاتجاه المعاكس للشمس هو الذي يكون الليل. إذن الله حينما يقول سخر لكم الليل والنهار، معناه أنه جعل دوران الأرض بشكل يفيد الإنسان، بحيث يكون نصف الوقت الذي هو 12 ساعة هو النهار المبصر الذي يذهب الإنسان فيه لأعماله ويقوم باحتياجاته في مكان مضيء. وكما قال الله سبحانه وتعالى جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. إذن الليل والنهار يتكون من خلال دوران الأرض حول نفسها، دوران الأرض حول نفسها. الأرض أيضا وكافة الأفلاك التي هي المجموعة الشمسية، كافة الكواكب تدور حول الشمس وتدور حول نفسها، لكن بسرعات مختلفة. بعض النجوم يدور حول نفسه في سنة، وبعضهم بأكثر من سنة. وأيضا الأرض تدور حول الشمس في 360 يوم، التي هي السنة، التي هي السنة. وهذا الدوران هو يحدد لنا 12 شهر الذي قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فالدورة الكاملة للأرض حول الشمس هي تعبر عن سنة كاملة للأرض. وفي خلال هذه السنة إذا نظرنا إلى الأرض سنراها أنها ليست مستقيمة، أنها منحنية، هناك انحناء بدرجة 21. يعني عندما ترى المجسم للكرة الأرضية على مكتب من المكاتب لا تراه وهو مستقيم، بل تراه مائلا إلى جنب. ما فائدة هذا الميلان؟ هذا الميلان هو الذي يعطينا الفصول الأربعة التي هي الشتاء والصيف والخريف والربيع. هذه الفصول الأربعة
تتكون من هذا الانحناء. لو لم يكن هناك هذا الانحناء لما حصل هذه الفصول الأربعة. كيف تتكون هذه الفصول الأربعة؟ نلاحظ أن الأرض تكون في اتجاه الشمس، وإذا رأينا أن الأرض مائلة نوعا ما أو بدرجة 21 درجة، أي ليست مستقيمة وإنما مائلة إلى جهة، معناتها أن جزء من هذه الأرض كما نشاهده الآن مثلا، الجزء الذي يلي الشمس سيكون تركيز الشمس عليه أقوى، سيكون الأشعة الضوئية للشمس عمودية على هذا الجزء الذي هو الجزء الأسفل الذي نراه اليوم الآن في هذه الصورة. الجزء الأسفل من الكرة الأرضية تتركز عليها الأشعة الشمسية أكثر من الجزء الأعلى، لأنه الأرض تدور يعني منحنية بميلان معين، فيتركز الأشعة الشمسية على إما الجزء الأسفل من الأرض وإما الجزء الأعلى حسب دوران الأرض. فإذا كانت الأشعة تتركز في الجزء الأسفل فهنا يأتي الصيف، الحرارة تكون مرتفعة، النهار يكون طويلا، في الجزء العلوي من الأرض يكون الفصل فيه هو الشتاء، لأن الأشعة الشمسية تكون منكسرة على الجزء العلوي من الأرض، فلا تكون يعني حرارتها قوية. وأيضا يكون الجزء الذي يكون مقابلا للشمس هو الجزء الأقل والأكثر، يكون في الليل، فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا يكون في الشتاء. حينما تدور الأرض ونحن نعرف أنها مائلة نوعا ما، تدور حتى تصل إلى نصف المدار في هذه الحلقة التي هي الفلك، في منتصف المدار هنا طبعا ميلانها هكذا، حينما تدور هي تدور هكذا وميلانها يبقى في نفس الاتجاه الذي هو فيه. فإذا في هذا المنتصف تكون الأرض متساوية في يعني استهداف أشعة الشمس لها، لأن الانحناء ليس إلى جهة الخلف وإنما إلى جهة اليمين كما كان في الفترة السابقة. ففي هذه الحالة يكون هناك اعتدال ربيعي، يكون هناك اعتدال، لأن الأشعة تتطاول الأرض من أسفلها إلى أعلاها بدرجة موحدة، لأن الانحناء هو في في هذا الاتجاه، يعني الشمس هنا والأرض تدور هكذا والانحناء هو هكذا وليس هكذا. فإذا في هذا الحالة سيكون هذا الجزء من الأرض متساوي في استهداف أشعة الشمس له، وهذا يسمى الاعتدال. حينما تدور الأرض وتصل إلى النقطة المقابلة للفترة الأولى الذي قلنا أنه كان هناك صيف في الجزء السفلي من الأرض وكان هناك شتاء في الجزء العلوي، حينما تصل إلى النقطة المقابلة للمسافة التي كانت فيها هناك، عند ذلك ينقلب. لماذا؟ لأن الآن يصبح الانحناء الذي إلى الشمس هو من جهة فوق، لأن الميلان من الأرض كما قلنا بواحد وعشرين درجة هو كان هنا حينما كانت الشمس هنا، كان الانحناء إلى عكس الشمس، لكن حينما يصبح الأرض هنا يصبح الانحناء مقابل للشمس من الأعلى، فيقتلب الفصول، فيصبح الجزء العلوي من الأرض هو صيف والجزء السفلي هو شتاء. وحينما تكمل الأرض دورتها وتصل إلى مواجهة الاعتدال الربيعي الذي قلنا أنه سيكون الأشعة فيه متساوية على الأرض بكلها، سيصبح الاعتدال الخريفي. إذن هذا الانحناء كما قلنا، هنا تتركز أشعة الشمس إذا كانت الشمس هنا، وهنا تتقلص أشعة الشمس ويصبح شتاء. حينما تدور الأرض هكذا، هذا الجهة تكون متساوية في استهداف الشمس لها، لأنها ليس الميلان هكذا، الميلان هكذا. وحينما تصل الأرض إلى هنا يصبح التركيز لأشعة الشمس على الجزء العلوي، ويصبح الجزء السفلي هو الشتاء. وحينما تصل إلى هنا تصبح استهداف الشمس للأرض متساوي، فيكون الاعتدال الربيعي. إذن نتأمل الحكمة الإلهية في هذا الانحناء البسيط الذي جعله الله سبحانه وتعالى للأرض، كيف خلق لنا الفصول الأربعة، كيف أوجد لنا الفصول الأربعة. طبعا كما قلنا دوران الأرض
حول نفسها هو يشكل الليل والنهار، ويشكل الليل والنهار. الله عندما يقول ومن آياته الليل والنهار، هو يريد أن نعرف كيف يحصل الليل وكيف يحصل النهار، كيف أن الله جعل الأرض تدور في خلال 24 ساعة في مواجهة الشمس، فيحصل بذلك الليل ويحصل بذلك النهار. أيضا هنا نرى أمام الأرض جرم سماوي وهو القمر. القمر هو يدور حول الأرض ولا يدور حول الشمس، هو يدور حول الأرض، والأرض والقمر يدورون حول الشمس. هذا الدوران الذي للقمر حول الأرض ماذا يعطينا؟ يعطينا الشهر، يعطينا الشهر، يعني هو كساعة كونية. دوران الأرض حول نفسها يعطينا الليل والنهار، دوران القمر حول الأرض يعطينا الشهر، دوران الأرض والقمر حول الشمس يعطينا السنة. إذن هو تقويم فلكي دقيق دقيق، كما قال الله سبحانه وتعالى الذي جعل الشمس والقمر حسبانا، جعل الشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن أعطانا الله تقويما فلكيا دقيقا، يمكن أن تحسب هذا التقويم كيف سيمضي إلى أكثر من 1000 سنة، وتعرف دقة هذا التقويم وأنه لن يختلف ولا ثانية واحدة. فهذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي فائدة النجوم أو الكواكب الأخرى التي تدور حول الشمس؟ ما هي فائدتها لنا؟ الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه الكواكب قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما معنى الكنس؟ الكنس هنا معناها لو نظرنا إلى هذه المجموعة الشمسية لوجدنا يحيط بها ملايين الأجرام السماوية، هذه الأجسام الصغيرة التي هي كويكبات ونيازك وأشياء أجرام سماوية صغيرة، لكن لو دخلت وضربت لنا الكوكب الذي هو الأرض لا حدثت انفجارات هائلة. هذه الجزيئات التي نراها في الصورة خارج المجموعة الشمسية. النجوم الكواكب التي هي المشتري وزحل وغيرها من الكواكب هي تقوم بكنس هذا المحيط، بكنس المحيط الذي تدور الأرض فيه حتى تحمي الأرض من تلك الشهب والنيازك والأجسام الفضائية التي بفعل جاذبية الشمس تندفع إلى داخل المجموعة الشمسية. في المشتري وفي زحل وفي هذه الكواكب الأخرى جاذبية كبيرة تجذب هذه الجسيمات حتى لا تصطدم بالأرض وحتى تبقى الأرض آمنة، فهم كالحراس وكالمكانس التي تكنس البيئة التي تحيط بالأرض حتى نعيش آمنين في هذا الكوكب. فإذا اخترقت بعض الأجسام هذه الحراسة فهناك الحارس الشخصي للأرض. الحارس الشخصي للأرض هو القمر، هو القمر هو أيضا يعتبر الحارس الشخصي، لأنه أي جسم يقترب من الأرض فإن القمر لديه الجاذبية التي تشفط هذا الجسم لكي يصطدم بالقمر حتى يحمي الأرض من هذه الأجرام السماوية، فسمي الحارس الشخصي للأرض. ولو نظرنا إلى صورة القمر لوجدناها مليئة بالبقع والحفر، هذه الحفر نتيجة عن الأجسام السماوية التي تصطدم بالقمر حتى تحمي كوكبنا كوكب الأرض من أن ينالها ضرر من هذه الأجسام الفضائية. لو فرضنا أن هنالك نيزكا أو جسما فضائيا فلت من حراسة الكواكب الماضية ومن القمر، فلا زال هنالك الغلاف الجوي الذي يحمي هذه الأرض من هذه النيازك، وحينما يصطدم النيزك أو الشهاب بالغلاف الجوي هنا يذوب وينتهي ولا يستطيع أن يصل إلى الأرض.
إذا نتأمل حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا، كيف خلق هذه المجموعة بكلها من أجل حماية الأرض ومن أجل أن يعيش الإنسان في هذه الأرض في أمن وأمان، ويستطيع أن يقوم بمهمته التي خلقه الله من أجلها. إذا هذه لمحة بسيطة، لا نريد التوسع، لأن هذا العلم هو بحر كبير لو غاط الإنسان فيه لن يخرج منه لمحاضرات طويلة. لكن الذي نريد أن نعرفه من هذه الأشياء هو دقة الله سبحانه وتعالى، حكمة الخالق جل وعلا في هذا الخلق. ثم بعد ذلك يأتي لمن يقول لك أن هذا الكون هو وجد بالصدفة، أو أنه ليس هنالك خالق حكيم ركب هذا الكون وركب هذه المجموعات الشمسية والمجرية يعني العناقيد وغيرها. من الذي جعل الأرض تدور في خلال 24 ساعة؟ أليس يعلم أن الإنسان يحتاج إلى 12 ساعة من العمل ثم 12 ساعة من الراحة؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هذه من آيات الله، هذه من عظمة الله، من حكمة الله، أنه قدر دوران الأرض بهذا المقدار الذي يخدم الإنسان ويتناسب مع قوة الإنسان ومع قدرات الإنسان. أنه جعل كما قلنا لنا التقويم الفلكي الذي هو دوران الأرض حول الشمس، دوران الشمس حول الأرض، ودوران الأرض حول الشمس، ودوران القمر حول الأرض، ودوران الأرض حول نفسها. والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. من الذي يعني قدر هذه الأشياء؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ أليس الذي يعلم أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا؟ أليس هو الذي يعلم حاجة الإنسان إلى الضياء والنور حتى ينتشر لأعماله في الحياة، وحاجته إلى الليل والهدوء حتى يستطيع أن ينام ويهدأ وتهدأ أعصابه في حالة الظلام؟ فهي آيات الله سبحانه. وسنأتي في المحاضرات القادمة إن شاء الله إلى معرفة كيف كون الله هذه الأرض وما والسماوات وحقيقتها. فلمحة على هذا الجزء البسيط من الكون الذي كما قلنا هو 10 نجوم وكواكب من مئات المليارات في مجرتنا، من مئات المليارات من المجرات. هذا هو الكون الذي يدلنا على عظمة الخالق جل شأنه، وعلى كيف يجب أن ننظر إلى هذا الخالق العظيم، أنه لا يمكن أن يتركنا في هذه الأرض، وهو الذي خلق لنا الشمس والقمر والنجوم وسخر لنا كل هذه الأشياء، لا يمكن أن يتركنا في حياتنا بغير أن يهدينا إلى ما خلقنا من أجله، بغير أن يحوطنا بعنايته ورعايته وألطافه. فلنكن على ثقة بالله سبحانه وتعالى أن من قدر هذا الكون ومن قدر هذه الحكمة في نظم هذا الكون أنه سينظم لنا حياتنا، وأننا حينما نمشي على توجيهاته وعلى أوامره أننا سنكون من المفلحين ومن الناجحين، وأننا سننال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وبصائرنا بآيات قرآنه الكريم، وأن يجعلنا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآله، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، وألهمنا رشدنا يا أرحم الراحمين، وخذ بنواصينا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدايح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
0: آفاق اف ام،
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد اثنان، ورد العدد اثنان في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا ما يزيد على 15 مرة، منها ما ورد في سورة الأنعام: 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. والأزواج جمع زوج، ويطلق الزوج على الواحد الذي يكون معه آخر وعلى الاثنين. وأنواع الأنعام المعدودة 4: الضأن والمعز والبقر والإبل. وإذا لوحظت ذكرا وأنثى كانت 8 أزواج. وورد العدد 2 في سورة التوبة في قوله عز وجل حاكيا عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة: إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار. وجاء العدد 2 تأكيدا لكلمة زوجين خطابا لنوح عليه السلام: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، حيث طلب عز وجل منه أن يضع معه في السفينة من آمن من القوم وزوجين من كل نوع وفصيلة من الحيوانات لحفظها وعدم انقراضها، وأهله عدم امرأته التي كفرت بالله ونبيه. وجاءت لفظة 2 مؤكدة العدد أيضا في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين 2 إنما هو إله واحد، التي نهى الله فيها عباده عن إشراك أحد في الإلهية ذاكرا الاثنين كأقل احتمال ممكن، إلا أنه يشمل الإشراك بأكثر من إلهين.
2: الأعداد في القرآن الكريم.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكساء.

قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

غدا مهما ضاق.

الشهادة قديمة أربع شهادات لله

وَقَالُوا

تأخذها بالشيطان فإنه يأمر بالفحشاء

فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها.

من أرصادهم

كأنها كوكب دري يوقد في شجرة مباركة

الله سريع الحساب.

الله خبير بما تعملون والعظيم الله ربي والرسول.

إنما كذا إيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الغشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبشجات بزينه وان يستعذبن خير لهن والله سميع عليم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اخوانكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوانكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله

فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم.

يعلم ما

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

ليلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 15 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 11 بعد 100 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمرا هاما قد يحصل في كثير من القضايا، أن يفعل الفاعل الجريمة والخطيئة وينسبها إلى غيره ويتبرأ بها وينسبها إلى غيره، وكما حصل في الآيات السابقة أن ذلك الرجل الذي سرق درعا وأخفاه وأودعه عند يهودي، وحاول بعد أن اشتهر الأمر أن يلصقها باليهودي وأنه هو الذي سرق، وتعصب معه قومه وأرادوا أن يبرئوا صاحبهم من تلك الخطيئة وذلك الإثم. فهذه معصية بحد ذاتها، حينما يفعل فعل الجريمة معصية ونسبتها وإلصاقها بشخص آخر بريء هي معصية أخرى. ومن يكسب خطيئة أو إثما يقترف معصية يتعمدها ويتعمد وهي مما فيه إثم ومعصية لله سبحانه وتعالى، ثم ينسبها إلى غيره ممن لا علاقة له بها ولم يقترف شيئا منها، فهذا بهتان إثم مبين، بهتان وإثم مبين. ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، احتمل بهتانا وكذبا، البهتان هنا الكذب والإثم وفعله للمعصية، فهو قد اقترف كما قلنا معصية إلى معصية، معصية مقارفة الخطأ ثم المعصية الأخرى نسبتها إلى غيره من الأبرياء. وإثما واضحا، وإثما مبينا هنا إثما واضحا، احتمل البهتان الذي هو الكذب والإثم الواضح الذي هو إلصاقها، إلصاق التهمة بغيره من الأبرياء. ثم قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى منته وفضله وإحسانه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتنزيهه له بأن يلتصق من أن يلتصق به شيء مما ينقص من قدره وكرامته. الله فضل الله عليك يا محمد ورحمته، فضل الله عليك ورحمته، لهم طائفة منهم أن يضلوك. هذه الطائفة كما ذكر أنهم طائفة من بني ظفر الذين أرادوا أن يبرئوا صاحبهم من جريمة السرقة ويلصقوا بها تلك، ويلصقوا اليهود بتلك الجريمة. من الذين يختانون أنفسهم، يعني ظنوا أن هؤلاء الذين يختانون أنفسهم ظنوا أنهم يستطيعون يا محمد أن يستميلوك إلى الباطل، فهموا بذلك. ولولا فضل الله ورحمته لهم الطائفة، هموا وحدثتهم نفوسهم وفكروا أنهم يستطيعون أن يؤثروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لأن النبي لا يدري إلا بما علمه الله، لا يعلم من الخفايا والأسرار والأمور الغيبية إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فلولا فضل الله على النبي ورحمته إياه لضل بسبب هذه المحاولة من هذه الطائفة في التأثير على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما يضلون أن يضلوك، أي يخرجوك عن الحق، وأن تشهد وأن تتعصب معهم وأن تفعل، وحاشا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل هذا، ولكن هذا من الله سبحانه وتعالى أن وفق نبيه إلى أن لا يفعل شيئا من هذه الخطايا ولا هذه الآثام، منه وفضل من الله ورحمة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما يضلون إلا أنفسهم، في نهاية الأمر هم بمحاولتهم فعل هذه الأمور وهمهم أن يضلوك ما يضرونك من شيء، لأن الله قد عصمك ولطف بك ووفقك، وما يضلون إلا أنفسهم حينما يفعلون المعصية ويخرجون عن طاعة ربهم، وما يضرونك من شيء. لا يمكن أن يحصل ضرر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره ويسدده. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الله سبحانه وتعالى يؤيد نبيه بأن أنزل عليه القرآن الذي يتلى آياته والحكمة والصواب الرأي وجودة الرأي، وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يكن يعلم، ما لم يكن يطلع عليه، لأنه كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه مواصفات البشر، لأنه لا يطلع على الغيب ولا يطلع على ما أخفاه الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يعلمه ما لم يكن يعلم. وكان فضل الله عليك عظيما، فضل الله لا زال كان ولا زال مستمرا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو فضل واسع وعظيم منذ أن اختصه الله بالرسالة والنبوة وتأييده له في كل مراحل التبليغ والدعوة إلى أن توفاه الله إليه وقبضه موفقا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية التي بعد هذه الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مسألة هامة، مسألة مرتبطة بأحاديث الناس في مجالسهم ومقايلهم وأماكن استراحاتهم وداخل بيوتهم وفي تجمعاتهم. يذكر الله هنا مسألة هامة مرتبطة بهذه المواضع: لا خير في كثير من نجواهم، من أحاديثهم، لا خير في كثير من أحاديث الناس. النجوى هو هنا الكلام الذي يكون بين متحادثين يكتمونه عن غيرهم، أو بين متحادثين سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، المهم أنهم يتناجون ويتحدثون في مسألة أو موضوع معين، ولا يريدون أن يطلع، لا يريدون أن يطلع عليه غيرهم ممن لم يكن في محل اجتماعهم ومحل حديثهم، كيفما كان عدد المتناجين قليلا أم كثيرا. هذه هي النجوى. فقد تكون النجوى لأمر محمود: إلا من أمر بصدقة أو معروف. إذن هنا حديث جماعة معينة في أمر من الأمور، إن كان هذا النجوى يشمل أمر بمعروف وصدقة فهذه نجوى حسنة وكلام حسن واجتماع مبارك، إذا كان لهذا الغرض أو إصلاح بين الناس، والإصلاح يريد الله أن الناس كلهم أن يكونوا أن على صلاح في أمرهم، وأن تكون حياتهم مستقيمة على الصلاح. لا يريد الله سبحانه وتعالى للبشر، لا يريد للناس، لا يريد لهم أن يعيشوا حياة تعيسة، حياة بئيسة، حياة مضطربة، بل يريد لهم أن يعيشوا حياة آمنة، حياة مستقرة، فأراد الله لهم الصلاح والإصلاح فيما بينهم. فخير الأعمال وخير الأحاديث ما كان فيه أمر بصدقة وكرم أو معروف، أي معروف مما ينتفع به الناس، أو إصلاح بين الناس بصورة عامة. وكذلك الأمر بالإحسان والأمر بالصلاة وتعليم الصلاة والعلوم الشرعية، كلها من الخير الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فكل كلام ليس على هذا الوجه لا فيه أمر بصدقة، ولا فيه كلام معروف وحسن، ولا فيه إصلاح وتسديد ومقاربة بين الناس، فهو كلام لا خير فيه، كما قال الله: لا خير في كثير. وهنا كثير لأن معظم وأكثر أحاديث الناس ونجواهم لا خير فيه، لأنه يخرج عن هذا، عن هذه الوجهة، عن هذه الأهداف، عن هذه الأغراض السامية يخرج عنها، فما خرج عنها فلا خير فيه ولا ينبغي. فما هو من الحديث والنجوى لا خير فيه، ينبغي على الإنسان المؤمن ألا يخوض فيه، ألا يخوض في الأحاديث والكلام الذي لا خير فيه ولا مصلحة دينية ولا دنيوية فيه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ذكر في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل يستنبط من الآية أنه أن النجوى عندما قال لا خير في كثير من النجوى، والنجوى كما قلنا الحديث يكتم عن غير المتحدثين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي ورد في سلسلة اسمها سلسلة الإبريز بالسند العزيز، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استعينوا على الحوائج بالكتمان. إذن هنا مهم أن يتكتم المتحدثون في أمر من الأمور أو موضوع من المواضيع، أن يكتموه عن غيرهم مما لا شأن لهم فيه حتى يتموه، حتى يكملوه على أكمل وجه وعلى أبلغ وجه فهذا هو من النجوى الذي فيها خير، أن تكتم ولا تظهر إلا بعد تمامها وصلاحها وترتيب الشأن الذي من أجله أسره المتناجون والمتحدثون أو المجتمعون. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يتحدث ويقصر حديثه ونجواه على هذه المواضيع وعلى هذه الأسباب، من يفعل ذلك ابتغاء، لا بد هنا الأعمال بالنيات، ابتغاء كل عمل لا يبتغى فيه وجه الله فلا وزن له ولا قبول له عند الله سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس، لأنه قد يفعل بعض الناس الذي لا شأن له بالدين، لا يصلي ولا يصوم ولا يهتم بالدين، يتكون فيه داعي خير للإصلاح بين الناس، للتوفيق بين المختلفين، لكن أمر حسن عقلا، لكن هل له أجر وثواب؟ الأجر والثواب لا أجر له، لأنه الأجر والثواب لا يمكن أن يكون إلا مع الإيمان، إلا أن مع النية بأنه ابتغاء مرضات الله كما ذكر الله. فسوف نؤتيه، من فعل هذه الأفعال ابتغاء مرضات الله وطلبا لمرضات الله وتوصلا إليها، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا من الله سبحانه وتعالى ترغيب في أن نعمل هذه الأعمال، أن نأمر بالصدقة، أن نأمر بالمعروف، أن نصلح بين الناس حتى نفوز بالأجر العظيم الذي يؤتيه الله من فعل هذه الأفعال. فإذا حصل له النجاة من غضب الله والفوز بثوابه العظيم، وليس أي ثواب كان ولا أي أجر كان، بل أجرا عظيما وصفه الله بالعظم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، هنا موضوع المشاقة والصد عن سبيل الله وعن رسول الله، أي إنسان كان، ومن يشاقق الرسول، كائنا من كان، هذا المشاقق للرسول عام، سواء كان من الكفار أو من المنافقين أو ممن ضعف إيمانهم، يحصل منهم مشاقة للرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما وضح له بأن القرآن الحكيم الذي نزله الله على نبيه هو كتاب من عنده وكلام من عند الله سبحانه وتعالى، بعد أن وضحت له المسألة والصورة، ويعمل على أن يتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين وغير طريقهم المؤمنين الصادقين، يشاقق الرسول ويسلك طريقا غير طريق أهل الإيمان وأهل الصلاح، بل يسلك طريق الفجور وطريق الضالين والمضلين، نوله ما تولى. الله سبحانه وتعالى يوله ما تولى، يتركه وشأنه ويتركه ومختار حتى يقدم على الله في يوم الحساب والجزاء، ويعاقبه الله على اختياره هذا السيء. إذن ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا المقصود أنه وسبيل المؤمن هو صراط الله المستقيم الذي دعا إلى سلوكه وملازمته. إذن المراد بسبيل المؤمن هو ما يدعو إلى الإيمان من حيث الدعوة والخصال الذي سبق ذكرها في كثير من الآيات، بأن من خصاله وبسبيل المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يطيعون الله ورسوله. وشأن غير المؤمنين على خلاف ذلك، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويسارعون في فعل المعاصي، ويتكاسلون عن الصلاة ويراؤون فيها إذا جاءوها، هذا سبيل غير المؤمنين. فسبيل المؤمنين واضح معروف، وما دل عليه القرآن الكريم، وما دلت عليه السنة النبوية الصحيحة. نوله ما تولى نخذله ونجعله واليا لما تولى، أي ما اختاره لنفسه من مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فنتركه وشأنه واختياره ونصلي ونسلب عنه التوفيق الذي لا يمنحه الله إلا لعباده المؤمنين الذين سلكوا سبيله، ونصله جهنم. ليست المسألة هكذا نوله ما تولى ونتركه وشأنه، نتركه وشأنه فقط في ما بقي من أيام الدنيا، ما بقي من حياته، أما بعد أن يرتحل وينتقل إلى الحياة الأخرى ونصله جهنم، نعذبه بصليها. هنا قال ونصله، أي نعذبه بصليها ومباشرتها لجسده. إصلاؤه جهنم أي مباشرة جهنم لجسده. وساءت مصيرا، النار جهنم ما أسوأها مصيرا يصير إليها من غضب الله عليه، من خرج عن سبيل المؤمنين، من اتبع سبيل الشيطان وسبيل الطغاة والظالمين. سيوليه الله ما تولى، ولكن الله سيعاقبه بأن تباشر النار جسده، وساء ذلك المقر والمصير الذي سيصير إليه في نار جهنم والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قد تقدمت هذه الآية تماما، تقدمت وبينا معناها وأنها من الآيات المتشابهة التي أشار الله وذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران، منه آيات محكمات ومن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية من المتشابهات وقد بينا معناها فيما تقدم ولا داعي لتكرارها، ولكن يبقى أن نضيف، يبقى أن نضيف ما أن قد يرد سؤال: ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل آيات متشابهات ولا يجعل القرآن كله محكما واضحا بينا؟ هذا ابتلاء، ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى ليميز بذلك الخبيث من الطيب، ليميز بذلك من يستخدم عقله ويتدبر ويتأمل. لذلك قال الله: أفلا يتدبرون القرآن. القرآن فقط يحتاج إلى تأمل وتدبر، يتأمل وتدبر لفهم معانيه الذي أرادها الله، لأنه أنزله بلغة العرب، ولغة العرب بطبيعتها فيها الحقيقة وفيها المجاز. فالقرآن ما كان له أن ينزل إلا على لغة العرب ووجوهها التي يتصرفون بها، يتصرفون في اللغة بها. ما يمكن أن يكون لا، يعني لا، سيكون بعيد عن البلاغة إذا أنزله الله حقيقة كله على الحقيقة، فإن لغة العرب فيها الحقيقة وفيها المجاز. بل إن أبلغ ما في لغة العرب هو الاستخدامات والأساليب المجازية، الأساليب المجازية. إذن فهذا هو الغرض والحكمة من إنزالها، لأنها بلغة العرب، فما يمكن لا أن يكون فيها الحقيقة وفيها المجاز وفيها الظاهر وفيها المؤول وفيها ما فيها ما في القرآن ما في لغة العرب. بل إنه جاء بلغة محكمة، بلغة العرب، لكنه بلغة محكمة لا خلل فيه ولا تناقض ولا اختلاف. إذن هذه الإضافة التي سنضيفها إلى ما تقدم من شرح الآية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الضلال الزيغ والخروج عن طريق الله، ضلالا بعيدا وزيغا وضياعا كبيرا. إذن هنا في تشبيه الضال عن الحق، وقد ضل ضلالا بعيدا، تفيد الآية أن التشبيه الضال عن الحق بالضال عن طريق السلامة، في الطريق التي هي طريق سلامة، حينما يتوه في متاهة وقد ابتعد عن الطريق الآمن السالكة. فهنا يفيد أن المشرك قد صار بينه وبين الحق مسافة بعيدة، وأنه قد ضاع عن طريق السلامة وخرج عنها. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. كان الكفار يدعون من دون الله آلهة متعددة، أحيانا قد يدعون من هذه الآلهة ويسمونها بتسميات ظاهرها تسمية أنثوية، أنثى. إن يدعون من دونه إلا إناثا، كما يسمون بعض الآلهة اللات، وهذا تسمية من أنثى، والعزة ومناه، هذه الأنثى الذي أرادها الله، إلا إناثا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، ليست آلهة هذه الذي يدعونها بهذه، يسمونها بهذه الأسماء. وأحيانا يعتبرون الملائكة إناثا، يزعمون أنهم إناث، ويزعم بعض أهل الكفر والإلحاد والشرك أنهم يعبدون الملائكة ويزعمون أنهم إناث. إن كما ذكر الله في غير هذا الموضع سنأتي عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هنا ما يدعونه من دون الله من غير الله إن يدعون من دونه إلا إناثا لا شأن له بالألوهية كاللات والعزى ومناه، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، إن يدعون إلا شيطانا مريد. الشيطان المريد هم يدعون في الحقيقة شيطان وليس ملائكة، الذين يدعون أنهم ما يعبدون إلا شياطين إلا الشيطان، ونسبت هنا عبادتهم للشيطان لأنه سببها، لأن الشيطان سبب العبادة، سواء عبدوا هو بصورة مباشرة أو عبدوا أصناما حجرية أو خشبية أو بشرية أو غيبية كالملائكة ونحوها من المخلوقات المستورة. وسميت عبادتهم للشيطان هنا دعاء، لأنه قال إن يدعون من دونه، لم يقل إن يعبدون. سميت هنا العبادة للشيطان دعاء على سبيل المشاكلة، وهذا للعارف بلغة العرب من السامعين والسامعات، هناك أمور تسمى المشاكلة. المشاكلة مثل ما سألوه ماذا يطبخون لها، لأنه ظنوا أنه جائع فقال اطبخوا لي جبة وقميصا، هو في الحقيقة يريد لباسا ولا يريد طعاما، هنا على سبيل المشاكلة. وما أكثر من هذا الموضوع يقرأه أهل العلم وطلاب العلم في علم اسمه علم البلاغة والفصاحة. إذن هنا المشاكلة لأنها دعاؤهم لأصنامهم، الدعاء والعبادة ودعاؤهم لأصنامهم. وقال في لسان العرب في هذه المسألة والمريد، قال الخبيث المتمرد الشرير، لأنه قال إلا شيطانا مريدا. ما معنى مريدا؟ المرود هنا المرون عليه، يعني قد مرنا على الإغواء ومرنا على الخبث وعلى الشر، فالشيطان مارد ومريد بمعنى واحد. وإلى هنا أيها الإخوة نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة المباركة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

كتب عليه أنه من تولاه فأنه

من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله.

باطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع

الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون.

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. قال رجل: يا رسول الله، ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فقال الرجل: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فذهب الرجل يتكلم، فأسكته رجل آخر إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، شر ما بين رجليه وشر ما بين لحييه.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: إسراء. الإسر هو الأمر الثقيل الذي يشق تحمله. وردت هذه الكلمة في الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأصل معنى الإسر ما يؤسر به، أي يربط وتعقد به الأشياء، ثم استعمل مجازا في العهد والتكليف الشاق الذي يصعب القيام به. فالآية الكريمة هي من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه، ألا يحملهم الله أحمالا ثقيلة وتكاليف شاقة يصعب عليهم القيام بها، كما فعل الله مع الأمم الذين سبقونا. ومن أمثلة تلك التكاليف الشاقة ما كلف الله اليهود حين عبدوا العجل بقتل أنفسهم توبة عن ذلك. ومن الإسر بمعنى العهد ما في قوله تعالى للنبيين: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا.
5: لقاء أهل الخيرات عمارة القلوب. قد يجد الإنسان في مشاعره فتورا عن التفاعل مع الأمور المهمة، مع الأعمال الصالحة، مع أعمال الخير والبر. فإذا لقي أهل الخيرات، من هم القدوة في قولهم وفعلهم، في اهتمامهم بالخيرات ومسارعتهم إليها، كان في ذلك حياة قلبه، عمارة قلبه، تحركت مشاعره إيجابا بشكل أكبر، وتنشط لفعل الخير، لأنه يجد معه نماذج راقية تظهر على اهتماماتها وأعمالها جمالية فعل الخير، جمال فعل الخير يظهر على أعمالها واهتمامها. والحالة هي حالة إيجابية وجذابة أصلا. إذا شاهد الإنسان أهل الخيرات بروحيتهم العالية، باهتمامهم الكبير، بإحسانهم، بمسارعتهم، بأخلاقهم الكريمة، ينجذب وينتعش، ومشاعره بالخير كذلك تتأجج، مشاعره تتفاعل وتتحرك لفعل الخير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وافتح لنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا يا الله فتوح العارفين، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي قلوبنا، وثبت ألسنتنا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم وفقنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء حزننا، وهمنا وغمنا، وشفاء مرضنا، وذهاب فقرنا، وانشراح صدورنا، ونور أبصارنا. وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما ورحمة وحجة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان بفضلك وجودك منك وكرمك، وبحرمة الفاتحة والإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال جل من قائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ضاء. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها

0: يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي العظيم. بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را تقدم الحديث عنها في سورة البقرة. وآل عمران. ألف لام ميم را تقدم الحديث عن الحروف عن الفصيل. الحروف هذه تقدم الحديث عنها وقلنا أن الراجح فيها كما ذكر الزمخشري وغيره الجواء أن المراد بالحروف المقطعة في بداية السور أن الله تعالى أقسم بها متحديا العرب الفصحى بأن يأتوا بسورة من مثله وكأنه يقول لهم هذا القرآن مؤلف من ألف ولام وميم وواو من الحروف الأبجدية التي أنتم تعرفونها سواء. فإذا كان هذا الكلام ليس كلام الله بل هو كلام محمد على ما تزعمون فأتوا بسورة فأتوا بقرآن مثله ثم يعني نزل التحدي إلى أدوان من ذلك فقال ما فأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا قال فأتوا بسورة من مثله سواء. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. فقوله ألف لام ميم سعمان قرام مثلا يا سين ضاها قاف نون ألف لام ميم را ألف لام ميم سواء كاف ها يا عين صاد ذكرها الله تعالى كحروف ليقول لهم القرآن مؤلف من هذه الحروف وهي مادة كلامكم أيها العرب. فإن كان هذا الكلام كلام محمد وليس كلام الله فأتوا بقرآن مثله أو أتوا بعشر سور من مثله أو فأتوا بسورة من مثله ما استطاع. ولا زال التحدي قائما اليوم 1400 سنة إلى يومنا هذا إلى يوم الدين لا يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا القرآن في بلاغته في فصاحته في إخباره بالغيب في حكمه في معانيه في هدايته في نوره في تشريعاته لا يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا القرآن حتى كما قال تعالى ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اليوم هناك مراكز الدراسات والبحوث والمعاهد والأكاديميات والجامعات والذكاء الاصطناعي و لا يستطيع أبدا أحد أن يأتي مثل هذا القرآن أبدا. وهذا سر إعجاز القرآن أنه لا زال التحدي قائما إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. ألف لام ميم را قال بعضهم أنا الله وأنا الملك سواء أنا الله الملك العالم الرحمن أو الرب. لا هذا المعنى الذي ذكرناه هو أحسن. تلك آيات الكتاب ما تقدم ذكره في الإشارة إلى ما تقدم ذكره من السورة الذي قرأناها أو ما تقدم بالنزول من القرآن قبل هذه السورة يقول تلك آيات الكتاب. واحتمال آخر أن قوله تلك آيات الكتاب يعني هذه التي ستقرأها هذه التي مثل قوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال ذلك وأتى بذلك أو تلك للكاف للبعد اللام والكاف للبعد تقول هذا للقريب وذاك للبعيد وذلك للأبعد تقول هذا للقريب تشير إلى القريب تقول هذا والأبعد من تقول ذاك والأبعد من تقول ذلك سواء. فقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه لماذا أشار إلى البعيد والقرآن بين يديه قال تعظيما لشأنه والعرب تستخدم هذا الأسلوب في الكلام للتعظيم كما قال الفرزدق أولئك آبائي فجئني وهو يتخاطب جرير وهم يعني بتجادلوا بالشعر سواء أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال أولئك هو تقدم قال أبي فلان وأبي فلان وأبي فلان كان المفروض يقول هؤلاء آبائي، هذا لا ذكرتهم، فقال أولئك، واستخدم التي للبعد للبعيد، تعظيما لشأنهم وتفخيما لأمرهم. وهذا معنى كوني سبحانه وتعالى ذلك الكتاب، أي تعظيما لشأنه وتفخيما لأمره، وأنه الموجود بين أيدينا. وكذلك في كوني تلك آيات الكتاب، هذه الموجودة بين أيدينا، وإنما أتى بالإشارة للبعيد تفخيما لشأنها وتعظيما لأمرها. تلك آيات الكتاب، والآيات جمع آية، والمراد بالآيات الدلائل على وحدانية الله كما تقدم لنا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. فكلها آيات شاهدة لوجود الله وعظمة الله ووحدانية الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب، والمراد بالكتاب هذا الموجود بين أيدينا وهو القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب التي بين يديك على هذا النحو من الدقة والإتقان والفصاحة والإحكام والإعجاز والعظمة والبلاغة، هذه المعاني تستشف من قوله تلك آيات الكتاب تخرج منها. والذي أنزل إليك من ربك الحق، هذا عطف على قوله تلك آيات الكتاب. هذه الآيات التي بين يدينا، التي مثلا في قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، ما في سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها، وذكر فيها تلك الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في حق الزاني والزانية، وحق الذي يقذف، وحق الظن، وحق كيف يستأذنوا، وكيف كل تلك الأحكام جاءت في تلك السورة. قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، هذه الآيات البينات الواضحة. كذلك والذي أنزل إليك يا محمد من ربك الحق، كل ما أنزل إليك يا محمد من ربك حق. هذه الآيات وغيرها مما تقدم ومما سيأتي، فكل ما أنزل إليك يا محمد هو الحق من ربك وليس بالباطل، سواء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وهذا في التعريض بأولئك الذين لم يؤمنوا مع كثرة الدلائل على وحدانية الله وعلى وجود الله، إلا أنهم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويعبدون غير الله جل جلاله وعظم شأنه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كما تقدم لنا في سورة يوسف عندما قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها هم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال قبلها تقريبا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يؤمن. نحن نحمد الله أن جعلنا من المؤمنين، ما عدش معنا ذا النزاع في نفوسنا في حق وجود الله، في إثبات النبوة، في إثبات اليوم الآخر، الجنة والنار. جئنا نصلي طمعا في مرضات الله وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقاب الله جل جلاله الذي نؤمن به، سواء جئنا امتثالا لقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، امتثلنا أمر الله سبحانه وتعالى. نحن نحمد الله أن جعلنا من المؤمنين. نعم. قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، بدأ يذكر الأدلة على وحدانيته وعلى وجوده وعلى وحدانيته. وكم عالج القرآن هذه المسألة، مسألة الشك في الله سبحانه وتعالى، يعني مع نسيان الإنسان لله وعدم ذكره لله يستولي الشيطان على قلبه فيجعله ينسى الله تماما، ولا ويساوره الشك ويدخله الشك في حق الله، في الله شك فاطر السماوات والأرض، سواء يشك في الله سبحانه وتعالى، يشك في اليوم الآخر. فهو يعالج هذه القضية، قضية التوحيد، قضية إثبات الصانع وهو الله سبحانه وتعالى، وقضية التوحيد أنه لا شريك له جل جلاله وعظم شأنه، وقضية أنه لا يظلم أحدا، وقضية المعاد وهو البعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار، لأن هذه أمور غيبية فهي بحاجة إلى أدلة متتابعة متتالية، نظرا لأن الإنسان تحتوشه الشياطين، تستولي عليه الشياطين، سواء بين الفينة والفينة، وإذا بالإنسان قد زل وضل والعياذ بالله، والإنسان بحاجة إلى أن يسأل الله أن يثبت فؤاده. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على ضاعتك. فقال الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترون. هذا سؤال، هذا سؤال، يعني تنكرون وجود الله؟ طيب سؤال بسيط، هذا السقف الذي فوقنا في المسجد رفع نفسه أم رفعه رافع؟ صنعه صانع أم لا؟ هذا السؤال نفسي ينطبق على ما؟ على السماء الذي فوقنا، من رفعها؟ الله جل جلاله. فلماذا شك في الله سبحانه وتعالى؟
1: واضح مثل الشمس يعني.
0: صناعة، كما قال الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه ويتحدث عن هؤلاء المنكرين لله، زعموا أنهم قالوا يقولوا الطبيعة خلقتنا، زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع، جاء هذا الزرع من طلع من نفسه، زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع. وهل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان؟ يعني في بيت بنى نفسه من غير ما يبني أحد، وهل بجناية تحدث في الإنسان بدون أن تكون أن يكون وراءها أحد؟ طبعا لا. إذن لابد وراء الحدث محدث، ووراء الصنع صانع، في هذا الصنع الكبير الصانع عظيم جل جلاله وعظم شأنه وهو الله تعالى. قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد. نحن في الواقع لا يمكن أن نصدق أن يستقر السقف دون أن تكون هناك أعمدة تحمله، ما لا بد من أعمدة تحمل السقف إلا سيسقط. ونرى السماء فوقنا من دون أعمدة، فليسافر الإنسان بالطيارة من مشرق الأرض إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها لن يجد عمودا يمسك السماء أبدا. فمن الذي يمسكها؟ الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما غفورا. والماسك لها بقدرته، بقدرته.

السماوية الكبيرة، من يمسكها؟ إذا كنا لا نصدق أن القلم يمكن أن يستقر في الهواء دون أن يمسكه ماسك، فمن يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ فلماذا ننسى الله؟ ولماذا ننكر الله؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، عمد جمع عمود، ما عمد يعني جمع عمود، ما بش أعمدة، من غير عمد ترونها. ونحن نشاهد في الحقيقة أنه لا أعمدة تحمل السماء أبدا. إذن من الذي يمسكها؟ قطعا هو الله. كيف نصل إلى معرفة الخالق؟ بهذه، بالتفكر، ما بالتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فنصل إلى نتيجة أن الله تعالى حق، وأنه موجود، وأنه خالق كل شيء، وأنه العظيم إلى آخر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى إلى العرش. ومعنى استوى أي اتجه لخلق العرش، اتجه لخلق المه العرش. العرش قيل إنه أعظم من السماوات والأرض، قيل إن العرش أعظم من السماوات والأرض. واستوى إلى العرش، وقيل إن المراد به، لأنه هذا في تفسير في أحد التفاسير، أن العرش أعظم من السماوات والأرض، كما قال تعالى والملائكة في آخر سورة الزمر، سواء حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وهم، وقيل الحمد لله رب العالمين، وهم لا يظلمون، وقيل الحمد لله رب العالمين. والملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فالمراد بالعرش مثلا قيل إنه خلق خلقه الله تعالى كالكعبة المشرفة، يضوف المؤمنون حولها، والعرش تضوف الملائكة حوله، والله تعالى أعلم. وقيل إن المراد بالعرش ها هنا هو الملك، أي استوى إلى تدبير الملك وإحكام الملك والقوانين التي سنها الله تعالى في الأرزاق وفي الأمراض وفي الأوجاع وفي الحياة وفي الموت وفي الصحة وفي العافية وفي البياض والسواد وقدر الأرزاق، وهذا يكون الكثير، وهذا كل ذلك من تدبير الله. كلمة استوى، أولا نأخذ كلمة استوى. في اللغة العربية استوى قد تكون بمعنى استقر، تقول استوى على الكرسي بمعنى استقر عليه وجلس عليه، وتكون أيضا بمعنى استولى، تقول استوى بمعنى استولى على الشيء. ومنه قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من دون سيف أو دم مهراق، قد استوى، هذا شاعر العربي، وهو حجة عندما يحتج بالكلام العربي لأن القرآن عربي. فقوله قد استوى بشر على العراق يعني استولى على المه، استولى على العراق. فالاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، وقد يكون الاستواء بمعنى النضج والتمام، تقول استوت الثمرة. ما معنى استوت الثمرة؟ نضجت، كملت، تم صلاحها، سواء، هذا معنى استوى. والاستواء أيضا قد يكون بمعنى التماثل، تقول استوى فلان وفلان، أي تماثل فلان وفلان، أو استوى الماء مع الجدر أو إلى آخره. فكلمة استوى لها أكثر من معنى في اللغة العربية. واستوى بمعنى اتجه، كما قال سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها بارك فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقولوا ثم استوى إلى السماء معنى أن الله تعالى أولا خلق الأرض، خلق الأرض ثم اتجه لخلق السماء وتدبير أمر السماء، يعني لأن الله قال خلق السماوات والأرض في ستة، ما في ستة أيام، بدأ خلق الأرض جملة قبل التقدير والتدبير التفصيلي، خلقها جملة ثم اتجه إلى خلق السماء سواء. وبعد خلق السماء اتجه، لأن الله تعالى يقول في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها، بعد أن أنشأ السماء والأرض بعد ذلك دحاها، لم يقل خلقها بعد السماء، إنما قال دحاها.
والزحو الصورة التي خلقها عليها، لكن مع التفصيل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني اليوم إن داخل في ضمن الأربعة، يعني ما بيش غير الأربعة الأيام تية، سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء، معنى استوى أي توجه لخلق الماء، فالاستواء ها هنا بمعنى التوجه لخلق الماء. تقول يا فلان استوي صلياك ابشر لي، سواء ما هو هذا كلامنا، هذا عن التوجه إلى جهة معينة أو إلى أمر مهم إلى آخره. فهذه المعاني كلها لا يمكن أن نفسر الآية الواردة بين أيدينا بكل هذه المعاني، لا بد أن يكون لها معنى مناسب. ما هو المعنى المناسب من كل ما ذكرنا من هذه المعاني؟ أنه المعنى الاستواء بمعنى التوجه، سواء الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترناه ثم استوى على العرش، معنى استواء اتجه لخلق الماء العرش. ونخرج لنا من التشبيه والتشييم والشكوك والجلسة والقعدة، لأن الله ليس كمثله ما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يمكن أن يحد ولا يمكن أن يجس ولا يمكن أن يمز، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال القائل فيك يا عجوبة الفكر تاه عقلي وانقضى عمري، سافرت فيك العبول فما ربحت إلا عن السفر، رجعت حسرة وما وقفت لا على عين ولا أثر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي زعموا خارج عن قوة البشر. يا الله أقوى وأعظم وأجل من أن تحيط به الأوهام أو تدركه أو تدركه الأبصار أبدا، سبحانه وتعالى ليس كمثله ما شيء، لا إله إلا الله. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، والعرش كما قلت لكم قد يطلق على الكرسي كما قال تعالى ولها عرش عظيم، يعني كرسي كبير كرسي الملك مه. أيوه. ورفع أبويه مه. على العرش الكرسي المراد به، وقد يراد بالعرش السقف كما قال تعالى فهي خاوية على مه على عروشها، قد يعظ المعد الله السقوف وخاوية من الناس، فهذا أيضا من معاني كلمة المه العرش، له عدة معاني. ومن معاني العرش الملك، قال تداركت ما عبسا وقد ثل عرشها ودبيان قد ذلت بأقدامها النعل، وهذا من أشعار العرب وكلام العرب الذي يؤكد أن العرش قد يستخدم بمعنى الملك المراد به الملك، يقولوا استولى على العرش، تولى ما قال يعني استولى على العرش، ليس المراد بالاستيلاء على العرش الاستيلاء على الكرسي، الآن صار الملوك على المه على العرش على العروش، هل الملوك صار على الكرسي إجراء الكرسي لا مقرر الكرسي ما المراد بها المه الملك السيطرة الحكم النفوذ والهيمنة، فالمراد بالعرش هنا النفوذ والحكم والسلطان مه. فمعنى قول استوى على العرش قد يكون معنى أنه اتجه إلى تدبير العرش، تدبير ملكه سبحانه وتعالى فيما يقضي سبحانه وتعالى وفيما يقدر من حياة وأرزاق وأنظار وزلازل وبراكين وإلى آخره من خير وشر، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، عندما فسرنا كلمة العرش بهذا المعنى هو اللائق، وكذلك مع السوا هو اللائق بالآية الكريمة. بعض الناس يقول ماشي ما بالله كرسي وطلع فوقه، هذا الله تعالى ليس كمثله ما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يمكن أن يقارن بالناس ولا يمكن أن نشبهه بالناس، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. والعرب والعلماء والأئمة السابقون كانوا يفسرون الآية بمقتضاها، مثلا في قوله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم، في قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا ما إلا وجهه، مش المراد أنه الوجه الذي إثبات وجه، المراد وجه يعني ذاته سبحانه وتعالى، لأنه لو قلنا كل شيء هالك يعني كل شيء، وهذا لا يجوز حق إلا أن نشبهه بخلقه، وإنما سواء أنا داعي وجهك يا فلان، ما المراد داعي وجهك يا فلان، نصرتك وعونك وأن تنصرني إلى آخره، ما هو المراد وجهه الوجه الحقيقي واضح الماشي. سواء هذه المعاني يجب أن تفهم في قوله سبحانه وتعالى مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء أمر الله
لأنه ذكر هذا الآية، ذكرها في سورة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فمعنى يأتي ربك يعني يأتي أمر الله، بدليل الآية 33 من سورة النحل، وجاء أمر ربك الآية 33 من سورة النحل. فهذا المعنى القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الإمام أحمد بن حنبل قال والعقل يقضي، يعني والذي صرفنا إلى التأويل أن العقل يقضي، العقل يقضي بتأويل الآية بأن معنى قوله وجاء ربك أي وجاء أمر ربك. لماذا؟ قال لأن الله لا يوصف بأنه يذهب ويجي، لأنه ما من ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فليس بحاجة إلى ذهاب وإياب وطلعة ونزلة، ليس كمثله من. من تفكر في المخلوق وحد، ومن تفكر في الخالق الحد الحد، والعياذ بالله أن نكون من الملحدين. قال وسخر الشمس والقمر، أيضا مما ذكره الله تعالى ولفت الأنظار إليه وجود الشمس والقمر. ها نحن نرى الضوء الموجود الآن بين أيدينا، يعني يشاهد بعضنا بعضا نتيجة وجود النهار والضياء الذي يكشف عن وجود الشمس. لو لم يكن هناك شمس هل كان سيكون هناك ضياء؟ قطعا لا. هذه الشمس من الذي أوجدها؟ أم أوجدت نفسها؟ طبعا الله سبحانه وتعالى. نحن في ظلمة الليل الحالك، الليل الأليل، السواد المظلم، إذا كنا في مسرج واحد بس سرج حاجة كذا نقول من هو؟ ما هو هذا الشيء؟ ما في أن وراء المسرج هذا من؟ وراء السراج هذا مسرج الذي أحدث هذا السراج واحد، من في يد هذا السراج الذي أضاء هذا السراج؟ أيا كان هذا الشخص، فكيف لا نؤمن بوجود سراج من دون مسرج؟ وكيف نؤمن بوجود شمس من دون من موجد أوجدها وأسرجها على هذا النحو؟ ما يتصور أبدا. إذن لابد من صانع صنع هذه الشمس بهذه الصورة وبهذا الإتقان وبهذا الحجم وبهذه الفائدة وبهذا الحكم جل جلاله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال وسخر الشمس والقمر. على ما فيهما من منافع كثيرة، عندما قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وآت لهم الليل نسرق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال تحدث عن الليل والنهار قال ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذه الحكم كلها هل وجدت من دون محكم ومن دون مريد ومن دون فاعل ومن دون قاصد ومن دون صانع؟ أبدا أبدا أبدا. إذن وراءها صانع هو الله سبحانه وتعالى، هذا الصانع حكيم، هذا الصانع عليم. ذكرت لكم في سورة بني إسرائيل سورة الإسراء اللهم صل على محمد وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ساعة بين يدينا تيه ولا ابن السلام هذا واحد اثنتين ثلاث أربع خمس ست إلى 12 كل واحد يحدد أي حين الموعد يا فلان أي حين نلتقي متى يكون كذا. قال الساعة 12 الساعة 6. لو لم يكن هناك ليل أو نهار هل بإمكان تحديد هذا الوقت؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا هكذا الضياء فرض إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ طبعا نحن لا نصدق أن الساعة أوجدت نفسها وبهذه التكة والتفصيل الدقيق واحد اثنتين واحد ونص واحد وربع واحد وثلاث أربعة لا ربع، ما يمكن أن الساعة أوجدت نفسها. قطعا وراءها من صانع صنعها ومسكن وحكيم عندما جعلها على هذا النحو. هذه الساعة لم تكن لتمشي وتحدد الوقت، معنا من 12 ساعة، 12 ساعة هذا مرهون بما بالليل والنهار،
لم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر مئة ألف ألف ومئة ألف إلى ما لا نهاية. ما يستطيع واحد يحدد إذا لم يكن هناك من ليل ونهار، حد لليل من بدايته إلى نهايته وحد للنهار من أوله إلى ما، وهكذا يختلفان من أجل أن يعرف الناس عدد السنين والحساب. اليوم 24 ساعة ما كما النهار 12 ساعة يزيد أو ينقص، والليل نفس الشيء. اليوم 24 ساعة، الأسبوع 7 أيام، الشهر 4 أسابيع، السنة 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، سبحان الله العظيم. وبعد ذلك يعد واحد السنين، ولتعلم عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. هل كان لهذه الحكمة أن توجد من دون أن يوجدها موجد؟ قطعا لا، طبعا لا، وراءها صانع وراءها حكيم، وهو الله جل جلاله وعظم شأنه. نسأل الله أن يبلغنا رضوانه وأن يفتح لنا فتوح العارفين لمعرفته سبحانه وتعالى حق المعرفة، حتى نخشاه حتى الخشية، وحتى نعبده حق عبادته. قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الأجل المسمى الذي ذكره الله تعالى أنه تلك الليل والنهار، أو أجل مسمى إلى أن تنتهي مدة الكون هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، إلى ذلك الوقت الموعود. نسأل الله أن يلطف بنا. قالت: كل يجري لأجل مسمى. طيب، الشمس تجري والقمر تجري والأرض تجري وجميع الكواكب سيارات تجري، من الذي يجريها؟ جل جلاله وعظم شأنه. السيارة لا ما بيتسوق فوقها يخطيها ما حد يخطاش طبعا، ما بالكم بهذه الأحجام والأفلاك الكبيرة والعظيمة، وراءها من يجريها ويسيرها ويمسكها ولا يؤذي. هذا يعني لو لم مثلا يوجد الغلاف الجوي الذي جعله الله تعالى كالسقف كالظلة بالنسبة لبني آدم في الأرض، فالظلة أو كالسقف يمنع سقوط الأجرام السماوية إلى الماء إلى الأرض، وإذا سقط أي جسم الغلاف الجوي يأكله، ما عاد ينزل الله قدومه، سوت ما عاد يرجى الناس، ولا من لهم أن يحلوا على هذا الأرض والأرض والسماء بتساقط فوقهم. هل لإنسان أن يسكن في بيت والسقف حقه بتساقط فوقه؟ طبعا لا. فمن يحمينا إلا الله؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أيضا يدي لنا من الشمس بقدر حاجتنا، لأنه ساعة الفلتر الغلاف الجوي هذا يرشح الشمس، لأنها حقها القوة، ما يسموها الضوء حقها، أشعة الشمس هذا، لو ما بش هذا الفلتر هذا لا تحرق من في الأرض. يدي لهم بقدر حاجتهم جل جلاله عظم شأنه، بيختزل لنا الأكسجين، لو ما يبدأش يخرج إلى الفضاء الخارجي، بيسوي أشياء كثيرة جدا ونحن لا ندرك. ما بيسوي لنا الباري، وما بيرعانا الباري، وما بيحضنا الباري من أنظافه، وحنا غر علينا ناكل ونبعبع. والله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، في بني آدم فحسب، الجن والملائكة والحيوانات والحشرات، قائم على كل نفس. من يقدر على ذلك؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. التايلي فوق البومبة لا ما يسنب فوقها وسرقت أنج حتى يزال وحرقت البومبة، ما اشتي من يسنب فوقها مستمر. الطاحون اشتي فوقه واحد فوقه مستمر يوبه للطحن، والطحن ما يفسد يحرق الطاحون. نفس الآلات كل هذه حاجة إلى قائم عليها. من يقوم على السماوات والأرض إلا الله؟ نحن نتعب، الله ندمر يوم يعني 5-6 ساعات قد احنا هالك قد احنا بالنحس. الله تعالى قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سأل اليهود بطبيعتهم في الجدال والنقاش هل ينام ربنا؟ سألوا موسى عليه السلام هل ينام ربنا؟ فأوحى الله تعالى إلى موسى أن خذ قارورتين، قارورة في يد وقارورة في يد، وأمسكهما حتى لا يسقط عن يديك. صبر غلبها النوم، نكعين تكسرين،
أنا ضرب مثل سماوات وأرض، لو من يمسك السماء والأرض؟ لو كان الله تعالى ينام لسقطت السماء على الماء. لذلك قال لا تأخذه سنة، السنة هي الغفلة الناس، ولا نوم، الذي يطرح واحد لو ما يشخر، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء ملك الله لا يشاركه فيه شيء، ما في السماوات وما في الأرض. إن كنا نعظم أحدا في الدنيا لأنه والله هذا مع آلاف اللبن، وهذا حق فلان التاجر الفلاني، ونبشر السور كيلو متر، 2 كيلو متر تسور على تي الأرضية، 3 كيلو متر، 4 كيلو متر، 10 كيلو متر سوى، ونعظم لأنه يملك. من يملك السماوات والأرض؟ إذا كنا نعظم من أجل الملك فمن المالك الحقيقي؟ فعلينا أن نعظم المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. نعود فنقول وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، في تدبير الله سبحانه وتعالى قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله الذي خلق كل شيء قال يدبر. ها أنا معي حاجة وأنت معك حاجة، كم إحنا مليارات، كل واحد معه حاجة، من يقضي حاجات الناس؟ الله. هذا مريض وهذا يتزوج وهذا كذا، هذا بالنسبة لبني آدم. بالنسبة للحيوانات، للطيور، الحشرات، الحيتان، السماوات، كل شيء مع ذلك لا يشغله سبحانه وتعالى شأن عن شأن. يجي واحد يحاكيني بيستفتي، واحد يحاكيني من هنا ما عارف ذلك اسمه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما معي الا قلب واحد واثنان، اذا يسمع واحد ما امكنش، واذا وش يسمع الاثنين اين فعل اثنين، ما عاد ما يظهر لنا قال هذا ولا ما قال هذا. لكن الله تعالى بجاه جلاله، ولانه على هذا النحو عبدناه، لانه على هذا النحو عبدناه وشكرناه وعظمناه وامنا به وصدقنا به سبحانه وتعالى، وخشينا من صدوته وعقابه وعذابه والعياذ بالله من عذاب الله، لانه لا احد مثل الله سبحانه وتعالى ابدا ابدا ابدا. قال يدبر الامر، يفصل الايات في تدبيره سبحانه وتعالى الامور فيما خلق وفيما قدر وفيما قضى، سواء من تدبيره سبحانه وتعالى. هذا مثلا يجي عمره 5 سنين وهذا يخرج من بطن امه ويموت، وهذا ما يموت في بطن امه، وهذا يرد الى ارض للمه العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، هذا يبقى ابيض اللون، هذا يبقى اسود اللون، هذا نكبر نخرته وهذا نصغر نخرته، وهذا سواء، هذا نخلي فصيح وهذا نخلي كذيه، وهذا دلع عقل وافر، وهذا هذا تقسيم الارزاق وتدبير الامر. من يفعل ذلك؟ سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم شانه يدبر الامر. بعد قال يفصل الايات، يفصلها بمعنى ينوعها ويشكلها، وياتي بايه كل آية تعرض آية. مثلا ما ذكرنا في سورة الروم تقريبا في قوله سبحانه وتعالى وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشر نحن نعلم أننا من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم هذا توزيع هذا التفصيل ها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جعل الله ذكرا وأنثى خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأبنى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجة للذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى إلى آخره قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء هذا كله من تفصيل الآيات هذا كله من تفصيل الآيات جاء بها على هذا النحو في هذه السورة في سورة الروم في هذه السورة في سورة الرعد قال الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها
ثم استوى، هذا تفصيل آخر، تنويع في الدليل بصورة أخرى وتذكير به، وهو نفس الدليل لكنه نوعه وأتى به بطريقة أخرى. قال في موضع آخر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال في موضع آخر: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا ضوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال في موضع آخر: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. فهو يفصل، هذا تفصيل، تفصيل آخر في كيفية الخلق، تفصيل آخر في التشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، تفصيل آخر في الحكم والمواعظ والأمثال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. كم ذكر موسى عليه السلام في أكثر من سورة، وفي كل سورة يذكره بطبيعة وخصوصية غير التي ذكرها في سورة الأخرى، وهذا أيضا نوع من التفصيل الذي أراده الله. وفي التفصيل فائدة، أنه مقنع عندما تأتي لإنسان بدليل واحد فقط دون أن تفصل ودون أن تنوع، قد ربما يسأم من هذا الدليل الواحد سواء، فهو بحاجة إلى تنويع تماما. عندما مثلا بنو إسرائيل قالوا سواء لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وبصلها وعدسها وبصلها سواء، ما يعني عندما يمل واحد، لكن عندما تنوع الأدلة، تنوع الدلائل والبراهين فيها حجة كافية على بني آدم، قل فلله الحجة البالغة، وفي نفس الوقت مقنع للناس وفيه أيضا تشويق للنفوس لسماع هذه الحجج، وفي نفس الوقت تعظيم وشد الناس إلى عظمة الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم شأنه، يفصل الآيات. قال: لماذا هذا كله يا رب؟ قال: لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الغرض من هذا كله أن تعرفوا أن هذا الصنع هذا وراءه صانع، لعلكم بلقاء ربكم. أين لقاء ربنا؟ يوم البعث. فالمؤمن بالله وبلقاء الله وبالجنة والنار عندما يؤمن بذلك حق الإيمان ما عاد أشرك ولا يكذب ولا يحلف اليمين الفاجرة ولا يمنع الأرحام حق المواريث ولا يزور ولا يغش ولا يخدع ولا يتحايل على الناس يأخذ أموالهم بالباطل ولا يتولى أعداء الله. لماذا؟ لأنه مؤمن بالبعث والنشور، مؤمن بلقاء ربه. فالله تعالى نوع هذه الآيات وأتى بهذه الآيات على الأوجه المختلفة وفصلها تفصيلا، الغرض من ذلك كله إثبات يعني إيصال قناعة إلى قلوب الناس أنه لعلكم بلقاء ربكم توقنوا. نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا بالدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: أعدوا للأعداء ما استطعتم من أسلحة. وموضع رباط الخيل شاصات وعيرات. من القنبلة للقادفة للمصفحة إلى الراجمة والراجفة والمجنزرة إلى صنع وإنتاج الرؤوس الملقحة والذرات فسفوري وشحة وليزرات على أساس من يغزي بلدنا مبردحة بحوم الصواريخ الجداد المطورة في سومة وظل البركان والبدرة يلفحة بنار الشظايا الناريات المفجرة قتل بالسامة القرون المشجحة يهابر زجاج الناطحات المعصورات مصنع من آيات الكتاب الموضحة ومن قول عدوا عدت القوم عابرات وقوده مجمع من دماء كل مذبحة وفي داخله ثار البيوت المدمرات تشله صواريخ الكروزة المجنحة وداخل بطون الطائرات المسيرات تعشيه قاصفته وراصد تصبحة وترصد من الدمام للخرج للسرات لها مسح جيولوجية مركبة للأجنحة ومنظارة الاسكوب في 10 كاميرا نظم طوروها في هياكل مسطحة تقرب مسافات المدنة والمعسكرات نظم ترصد أعماد الهدف قبل تلمحة تبثه مباشر بأجهزتها المباشرات بإمكان ذي واقف على البثة يلمحه يشوف الهدف واضحة بنقل الرسيفرات وصماد صادتهم بقادف ومروحة وخلت مطارات الغبية دون طائرة وهو يمكن الغارة وصماد تفضحه تصل عقر داره والدفاعات عاثرات وهو ينكر الغارة وصمات تفضحه تصل عبر داره والدفاعات عاثرات تري سارحة تقصف وراصد مروحة تري سارحة تقصف وراصد مروحة وفي جوفها كل المواقع مصورات صناعات في ذات الرجال المقحقحة وخبرات دومي عاشقين المغامرات صناعات بيدات الرجال المقحقحة وخبرات قومية عاشقين المغامرات من افخن جراح الناس فالناس تجرحه ومن دور العثرات يلقى المعثرات ومن جام هرول في البدايات ننصحه نبلغ حججنا من خلال المحاورات
1: نحن رجال سلام ولكننا لسنا رجال استسلام
0: ولا قل عقله بالمقابيس نرزحه ولا قل سمعه نزهمه بالمكبرات ولا زاد غيره بالعيارات مفتحة ولا أدري الله والتوائم بنشرات ولا زاد غيه بالعيارات مسدحة ولا يدري الله والتوائر ببنشرات يماني يماني وراسي ما حد يقدر يزحزحه ومن جد نطحته يجمعونه صغيرات ومن دور المنطوح من بعد منطحه لقيت برقطع منها بحجم المكسرات وانا منطرح الخصم لكن يطرحه ولا قد طرحته في عصره مثل ابو سراه وذي قلقوا لقصة علي عار رفتحة وانا راس يابس من حنين المغيرة وهم دجنوا لامه بالحياة ومسبحة وطاحت الحاهم بين بسكوة ومسكرات وهم حرموا فتوى زيارات الاضرحة وحلوا زيارات المراقص والاستراتة وحموا المنابر والجباب المسفحة وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المنابر والجباب المسفحة وحميك يا عايض وحم المحاضرات وحم المسابح والدقون الممسحة وحم المشالح والعيون المبحجرات تبنى القبائح وضحت الناس تقبحة وحدث في إسلامه نظام التغيرات سراويل طيحني وموضات طيحه ورقصات سراويل طيحني وموضات طيحه وقصات ربية ورقصات عاهرات أتوا يهدموا الإسلام وإحنا نصلحه
2: وهذا حسب ما وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش

الكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة، كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، واتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيطي والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأربة وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 5 ربيع 1448 للهجرة، الموافق 16 سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وارواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وقلبي وملكي.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرك ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟

الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد أبدا.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. فلذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر، كبرنا مع سبأ فون. وإيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبأ فون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا، أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
9: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا الله لك الحمد فوالها وتعليها.
0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.

بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله أوقاتكم أيها الأعزاء المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الزراعي والتنموي يدن تزرع من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نلتقي بكم في حلقة جديدة لنتحدث عن موضوع من المواضيع المهمة. يدن تزرع برنامج أسبوعي يأتيكم عبر إذاعة أفاق، ونستضيف فيه نخبة من المتخصصين والمهندسين والمسؤولين وأيضا الفرق الفنية الميدانية من العاملين في القطاع الزراعي والتنموي. يدن تزرع من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة، أهلا بكم ومرحبا.

تحية للمتابعين والمستمعين في هذه الأرض الطيبة المباركة في يمن الحكمة والإيمان، ونهنئكم ونهنئ أنفسنا جميعا بالانتصارات العظيمة التي تتحقق بفضل الله تعالى على يد الأبطال المجاهدين في جبهات العزة والكرامة، وهم يعملون بكل جهدهم متوكلين على الله لكسر الحصار ورفع هذا العدوان الظالم على شعبنا وبلدنا. إذن هي جبهة واحدة، جبهة الاكتفاء، جبهة الغذاء، جبهة التنمية، وجبهة الجهاد والدفاع والأمن والجيش، وجبهة التعليم والصحة، جبهات متكاملة للنهوض ببلدنا واستعادة خيراتنا وثرواتنا وطرد المحتلين، ولنجعل بلدنا مكتفيا ذاتيا يأكل مما يزرع ويلبس ويجاهد ويتداوى مما يصنع.

0: إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة التي نستضيف فيها أبو مالك جوشيش، مسؤول اللجنة التنموية في مديرية بكيل المير، لنتحدث عن المقومات الزراعية والموارد في هذه المديرية وعن الواقع الزراعي والتنموي بشكل عام. طيب الله أوقاتك أستاذ أبو مالك، وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: مرحبا أبو مالك، بداية ما هي أبرز المقومات؟

0: فيها بكثرة، والأراضي الزراعية الشاسعة، والتنوع التنوع المناخي فيها، وكذلك اليد العاملة الموجودة في بكير المير.
1: نعم.
0: وتميزها أشياء كثيرة من حيث الموارد والمقومات والثروة الحيوانية كذلك بكثرة.
1: نعم جميل. والناس يعني متفاعلين بطبيعتهم، مزارعين شغالين في هذا المجال، المجال التنموي والزراعي.
0: نعم.
1: طيب كيف تصف طبيعة الأراضي الزراعية يا أبو مالك، والمصادر المائية والمراعي في المديرية؟ يعني صف لنا ساعة الأراضي الزراعية، طبيعتها، خصوبة التربة، أيضا مسألة المصادر المائية، هل هي متوفرة، هل هناك آبار، هل هناك عيون، أم ماذا؟
0: يا سيدي العزيز، الأراضي الزراعية أراضي كثيرة في بعض العزل، وبعض العزل يعني تتسم معظمها في الجبال والوعارة، والبعض أيضا منها تشبه المناطق الساحلية في طبيعة المديرية. والمياه يتواجد عندنا آبار، يتواجد عندنا غيول في بعض المناطق على الوديان، والمهم هي متنوعة بطبيعتها المديرية، وكذلك المياه فيها من بعد ما بدأنا نشتغل في الجانب التنموي فالحوائج توفرت مياه، والآبار كانت من قبل بعض الآبار جفت، والآن الحمد لله رب العالمين المياه متوفرة بشكل جيد يعني.
1: جميل. طيب مسألة المراعي، هذا الشيء بينعكس على مسألة الزراعة وأيضا مسألة الثروة الحيوانية.
0: المراعي متنوعة، والأشجار عندنا متنوعة بكثرة جدا ومختلفة، والثروة الحيوانية متواجدة، ومعظم المجتمع يعتمد على الرعي، وكذلك المنطقة قابلة لكل الانتاج، مثلا الاستثمار الثروة الحيوانية، وكذلك يعني قابل لاستثمار في النحل
1: ما شاء الله
0: في المنطقة من حيث تنوع الأشجار فيها.
1: الله صحيح.
0: بمختلف أنواعها.
1: نعم، ما دام هناك مياه وخضرة وأشجار وغطاء نباتي، فبلا شك يمكن الاستثمار هذا الشيء فيما يتعلق بالنحل وأيضا إنتاج العسل. طيب أبو مالك، كيف كان واقع الخدمات في المديرية خلال السنوات الماضية، خصوصا في مجالات المياه والطرق والزراعة والثروة الحيوانية؟
0: يعني في السنوات الماضية فيما قبل، يعني في عهد النظام السابق مثلا.
1: أي نعم
0: يا سيدي العزيز، هذا الجانب التنموي والجانب الخدمي في الفترات السابقة فيما يعني في عهد النظام السابق كانت لا شيء، يعني صفر، وكانت المديرية تحس أن هناك سياسة ممنهجة للمحافظة على معاناة المجتمع، يعني الاستمرار المعاناة واستمرار الناس في المعاناة ومحاربة للجانب الزراعي بشكل كبير، من حيث أنه لا يوجد شيء نستطيع أن نسمي خدمات من قبل، وكان الناس في معاناة كبيرة جدا جدا، يعني في مجال الطرقات، في مجال المياه، في مجال المهم، كنا عايشين وكأننا في جغرافيا خارج جغرافية اليمن، وكأننا لسنا محسوبين على سلطات محلية ولا على الدولة اليمنية.
1: الله الله. نعم. طيب الآن يعني في انتقالة، في تغير لهذا الواقع، في تحسن؟
0: أكيد شيء ملموس وواضح، يعني بعد ما تواجدت القيادة الحكيمة والحمد لله رب العالمين، وبدأوا الناس بوعي توجه إلى الزراعة، وبدأوا الناس الشخصيات واللجان التنموية تتحدث. تحرك في الميدان لتوعية المجتمع أكيد بدأ تحول كبير ووعي بأهمية الزراعة وتعاون مجتمعي واعي بدأ وتوجه أيضا رسمي وتعاون من القيادة وبدأت الأمور تعود إلى الأفضل وبدأت الطرقات وتسهيل الأمور في كل المجالات والحمد لله رب العالمين. نقلة واضحة وملموسة وتغير في الجانب الخدمي وفي كل الجوانب.
1: عظيم ما شاء الله. طيب ممكن تكلمنا عن أبرز المبادرات يا أبو مالك، المبادرات المجتمعية اللي شهدتها المديرية وكيف أسهم أبناء المجتمع بالمال وكيف ساهموا بالمال والجهد والمعدات والأراضي في تنفيذ هذه المبادرات؟
0: نعم هناك مبادرات عدة هناك مبادرات كثيرة في جانب الزراعة مثل التعاون في إنشاء الحواجز الترابية وهناك مبادرات في جانب التكافل الاجتماعي وهي من أهم المبادرات الناجحة عندنا في المديرية والتي تفاعل معها المجتمع بشكل كبير وانطلقوا لها شبه تلقائي يعني اللهم نحن في إطار الحث والتوجه والتعاون حتى الناس والناس كان هناك قابلية كبيرة لأن يتعاونوا. بالنسبة للإسهام المجتمعي، الإسهام المجتمعي انطلق من واقع أنهم كانوا يحسون بالمعاناة وكانوا يلمسون أن هذا الشيء هم بحاجة يعني أنت عندما تجي تذكرهم وتجي تكلمهم وتجابرهم بشيء أننا في حاجة نعمل كذا وكذا ونحن بحاجة إلى تعاون في مجال كذا أنت تتحدث عن شيء هم يدركون أهميته ويلمسون أنهم في حاجة. لذلك كان إسهام المجتمع بشكل فاعل وكبير يعني في الإنفاق في العمل اليدوي في التحرك الميداني للإشراف والعمل والمتابعة في جمع المعلومات في جمع الأدوات للعمل.
1: نعم. طيب المبادرات هل لديكم خطة لتوسيعها تعزيزها في مجالات أخرى مثلا يا أبو مالك بحيث أنه تغطوا الاحتياجات أو الأشياء اللي فيها نقص يعني في المديرية؟
0: نعم المبادرات التي لدينا توسع فيها وخطط توسعية مثل كلها يعني كلها بشكل عام لكننا متفاوت من مبادرة أخرى مثل مبادرة الثروة الحيوانية التي بدأت بجمع اليسير من الأغنام انفاق من المنفقين من أبناء المجتمع وأيضا نضيف إليه ما تم إسنادنا به من الجهات جهات العلاقة ونعيدها لتوزيعها على الفقراء لتمكين الفقير يعني نوزعها على الفقراء من أجل يتمكنوا من إطعام أبنائهم من الحليب لأبنائهم يرعوا ويستفيدوا منها وبعد فترة من أبنائها يتم إعادة بالتدرج للجنة التنموية لنأخذ منهم بالتدرج ونضيف عليها ما تم أخذها وأيضا إنفاق في الفترة المقبلة بعد سنة ونص هكذا وليتم توزيعه على فقراء آخرين وهكذا بواقع من 10 رأس إلى 15 رأس إلى 20 رأس ليتم توزيعه على فقراء آخرين بالقرض. أيضا هناك خطط متعلقة بهذا الجانب مثل جانب التسمين في الثروة الحيوانية لذكور الحيوانات الأغنام بحيث يتم تجميعها في مراكز معينة والتسمين نربط بينها أيضا وبين الجانب الأعلاف للمزارع بحيث نوجد فرص عمل ونوجد تسويق للأعلاف التي ما نستطيع أن نسوقها في المدينة وأيضا جانب حتى مستقبلي للأسمدة والأجبان وغيرها إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طيب فيما يتعلق يا أبو مالك بتجربة الحواجز الترابية كيف بدأت هذه التجربة وإيش اللي دفع أبناء المديرية إلى العمل فيها والتوسع فيها؟
0: أولا يا سيدي العزيز، إحنا كنا فيما قبل يعني من المعروف عندنا أنه قد وجدت لدينا يعني شبه الإحباط، أن هذه المشاريع الكبيرة لا يمكن تنفيذها إلا بمبالغ كبيرة من قبل الدولة، وأنها لا تنفذ إلا برعاية الدولة ومبالغ باهظة. بعد أن لمسنا وشفنا التجارب التي قاموا بها الأخوة في البنيان وغيرها من المناطق الأخرى، وشفنا وحضرنا في ورشات وعرفنا أن هذا الأشياء ممكن، وبدأنا بتجربات بسيطة. طبعا الأخوة الذي بدأوا قبلنا في المديرية كانوا ناجحين في إيجاد بعض الحواجز، حتى أننا بعد أن أخذنا ورشة وجلسنا مع القيادة بارك الله فيهم وعملوا على يعني هكذا توجيه وتفهيم، احنا نعم. بدأنا نتحرك في الميدان من واقع. طبعا احنا عندما نتحرك احنا تحركنا من واقع احتياج يعني الله.
1: حاجة ملحة وضرورية. ايوه
0: وبدأنا نتحرك على اساس ان هذا الشيء الذي كنا نعاني منه منذ زمن، والمجتمع عندما نتحرك في هذا الجانب يعني بنتكلم عن شيء، المجتمع عندما نتكلم عن ضروري نتعاون في ايجاد حاجز لتغذية الآبر، هو يفهم المجتمع وداري أن الآبر هذا نزح من مناطقه من القرى، بعضها ينزحوا بسبب جفاف الآبر والمياه. لذلك نتكلم عن شيء يعني هو ضروري في حياتهم،
1: فبالتالي يتفاعلوا معه يعني
0: يتعاونوا يتحركوا. بدأنا طبعا بالخطط البسيطة يعني بديهي هكذا، ليست دراسات، ولا انطلقنا اننا نبحث عن المكان الافضل من حيث ان المجتمع حقه هم في حاجة ماسة اكثر من غيرهم. ثانيا نختار المكان المناسب من حيث قلة التكلفة، ما يكلف علينا كثير، وايضا يكون مهيئ لان ينجح بسرعة. حشدنا اصحاب المعدات، تكلمنا معهم، جابرنا معهم على اساس ان هذا يخدم الناس جميعا وان هذا مصلحة لابناء المجتمع، واننا مستعدين. طبعا جالنا اسناد من الجهات الجنه الزراعيه العليا بالديزل، واحنا انطلقنا في الميدان توكلنا على الله، والمجتمع ما قصر ساهموا.
1: نعم.
0: الذي ساهم بزلط والذي ساهم بارضيته وتنازل عنها والذي ساهم، كل انسان بقدر المستطاع.
1: جميل ما شاء الله. يعني الحواجز الترابيه هذا لها اهميه في حصاد مياه الامطار وتغذيه الابار
0: اكيد
1: وتوفير المياه للزراعة، وأيضا كذلك تعزيز الغطاء النباتي من أجل الثروة الحيوانية، يعني مهمة جدا، فلذلك تفاعل معها المجتمع.
0: نعم، حتى من ناحية الحيوانات والمواشي يعني هي المنطقة عندما يتواجد فيها الحاجز تتغذى الآبار، تحيا عليها الحيوانات، يستفيد المجتمع، يعود حتى الذي مستفيد بطريقة مباشرة والذي غير مباشرة، ورجعوا حتى بعض المناطق التي كان قد نزحوا منها بسبب المياه رجعوا متفائلين ومتباشرين خير، والآن الحوائج كثير منها ملان ماء والحمد لله رب العالمين.
1: جميل. طيب هل هناك عدد للحواجز الترابية اللي تم تنفيذها وعدد المستفيدين؟ نعم. منها
0: نعم، الجاهز حتى الآن في مديرية بكير المير بشكل عام 15 حاجز ترابي، وكلها كبيرة والساعة كبيرة يعني الحمد لله رب العالمين، والعمل ما زال مستمر، واللجان التنموية الذين ما قصروا يعني ما زالوا مستمرين في الميدان، وهناك شخصيات مهمة كان لهم حضور كبير معنا، والحمد لله الذي وفقنا وما زال العمل مستمر، ومتوقعين أن ننجز أكثر بكثير من هذا العدد.
1: ربنا يوفقكم إن شاء الله. طيب أبو مالك، يعني ننتقل الآن إلى مسألة المحاصيل للزراعة والإنتاج، إيش أبرز المحاصيل اللي بتنتجها المديرية؟ وهل يعني في السنوات الأخيرة كان هناك توسع أو إدخال محاصيل جديدة؟
0: نعم، أبرز المحاصيل في بكير المير هي معروف أنهم يزرعوا الذرة الرفيعة، هذا بدرجة أولى، والأعلاف لكن الآن بدأوا أيضا غيره من المحافظ التي توسعوا فيها مؤخرا مثل الضرع الشامي، وهناك محاصيل كالجدرة وهناك محاصيل الآن على دخلت، يعني احنا نبحث عنها لإيجادها كحلول مساعدة، يعني إذا كان لها إنتاج لها فائدة في الإنتاج أو التسويق نبحث عن كالبقولية كالفاصوليا، وتجارب مستمرين فيها، وهناك تجارب ناجحة قد نجحت، وعندما ننجح في شيء نبدأ بتطويره والتوسع فيه إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. طيب كيف انعكس توفير المياه وتحسين الأراضي والخدمات على إنتاجية المزارعين، يعني مقارنة بما كان من قبل؟
0: يعني الإنتاج الزراعي كان الإنتاج قليل ليس، نحن الآن ما زلنا في بداية المرحلة الاستفادة من الحواجز.
1: نعم.
0: لكننا وجدنا فارق في الإنتاج مع وجود الحواجز بتواجد السكان من حول الحواجز في هذه المناطق التي كانت مهجورة والآن حية بحضورهم، كانت مهجورة والآن مزروعة، لأنهم عندما عادوا إلى مناطقهم زرعوها، كانوا يهاجروا بسبب المياه ويتركوا أرضهم تدهور. أما الآن أصبحت المساحات المزروعة هي أكثر فعلا بكثير من ما كان في السابق من حيث تواجد وتفاعلهم، انطلقوا ليركزوا على المناطق التي كانت مهجورة وهي الآن بقرب حواجز أكثر مما كانت من قبل. ومزروعة الآن الزراعة فيها نهضة تضاف إلى ما كان معتاد يعني في الفترات السابقة.
1: ما شاء الله. طيب أبو مالك اسمح لي وابقى معي، سوف نواصل الحديث معك، لكن نروح فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل بقية المحاور. مستمعينا الكرام ابقوا معنا سنعود إليكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامج يد تزرع من إذاعة آفاق. نتحدث اليوم عن مديرية بكيل المير والواقع الزراعي والتنموي في هذه المديرية، ومع ضيفنا أبو مالك جوشيش مسؤول اللجنة التنموية في مديرية بكيل المير. حياك الله أبو مالك.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا بك أبو مالك. بالانتقال إلى الثروة الحيوانية والتمكين الاقتصادي، ماذا تمثل الثروة الحيوانية لأبناء بكيل المير، وما أبرز أنواع الثروة الحيوانية اللي بيعتمد عليها السكان؟
1: الثروة الحيوانية تمثل هي ذات أهمية كبيرة، من حيث أنها تمثل مصادر دخل لمعظم سكان بكيل المير. نستطيع أن نقول أن أكثر من 35% يعتمدون على الثروة الحيوانية في مصادر دخلهم، ومن أهمها وفي مقدمتها الأغنام والماعز والضأن، والماعز بالشكل أكبر، ولأن بلادهم والمناطق المرتفعة الجبلية هي متناسبة لرعي الأغنام، من حيث في بعض المناطق طبعا بيتركز الأغنام بشكل كبير على المناطق التي فيها قلة زراعة، قلة أراضي زراعية، وكذلك في المناطق الأراضي الزراعية، ويعتمدوا عليها ربع كبيرة من المجتمع، شريحة واسعة بما يعادل تقريبا 30-35%.
0: نعم ما شاء الله، في هناك زي ما تقول اهتمام بهذا الجانب.
1: أيوة اهتمام، ولهم خبرة أيضا في رعي الأغنام ومنذ زمن طويل، ومهتمين بها بشكل كبير، ويأكلوا منها، يسوقوا منها، ينتجوا يستثمروا فيها. ما معهم مصادر دخل في المجتمعات هذه إلا منها.
0: ما شاء الله. طيب ما أبرز مشاريع؟
1: المتواجد إبل، متواجد إبل ومتواجد أبقار.
0: ما شاء الله.
1: لكن تحدثنا عن الأغنام بصفتها رقم واحد،
0: الأغنام بشكل أكبر، الأبقار بشكل أقل.
1: بشكل أيوة لا بس به مناطق، به مناطق يتناسب فيها رعي الأبقار، وهي فيها مناطق، في المناطق الزراعية التي فيها مزارع كثيرة، وبه مناطق فيها تواجد أغنام كثيرة وقلة أبقار فيها، وهكذا بتنوع طبيعة المديرية.
0: حتى داخل المديرية نفسها من مكان إلى مكان بيكون هناك اختلاف،
1: يكون اختلاف في طبيعة الأرض وفي حتى المناخ وفي الرعي المناسب، والبعض المناطق تحصل مناسب فيها رعي الأبقار بشكل كبير، وفيها نهضة زراعية تستطيع صاحب الأبقار يقدر يعمل أرضيته يشتغل ويزرع ويستثمر في الأبقار، وفي المناطق التي هي نعتبرها مناطق جبلية وفيها الزراعة قليلة، ولكن فيها ثروة حيوانية أغنام بشكل كبير، وكذلك الإبل متواجدة لا بأس.
0: طيب ما أبرز مشاريع التمكين الاقتصادي يا أبو مالك في مجال الثروة الحيوانية؟
1: المشاريع التي تم تنفيذها من قبل لجنة التنموية، من أبرزها التمكين في الثروة الحيوانية، مثل ما أسلفنا عندما نمكن الفقراء، وهكذا المشروع هذا بدأنا فيه وحظي ب الزراعي والسمكي وإنفاق المجتمع بشكل كبير، تفاعل كبير من المجتمع، إلى درجة أنه قد تم تغطية إلى الآن أكثر من 71 أسرة من الفقراء، تم تمكينهم في هذا الجانب، تمكين في الثروة الحيوانية، بواقع من 10 إلى 15 رأس إلى 20 رأس من الأغنام، ليتم استرجاعها مثل ما أسلفنا في الحديث تدريجيا لتعاد إلى فقراء آخرين. و العملية مستمرة، المشروع هذا مستمر إن شاء الله إلى ما لا نهاية، بحيث أن كل عام أو بعد كل عام ونص يتم استعادة البعض مما تم إنفاقه ويتم إنفاق من جديد من المساهمين الذي كانوا مؤكدين من أول يوم في محاضر منظمة على أن هؤلاء هم مستمرين في كل فترة تدعوهم اللجنة التنموية.
0: طيب سوف نواصل أو نعاود الاتصال بضيفنا أبو مالك جشيش مستمعنا الكرام لنكمل الحديث عن هذا الموضوع. تابعونا وابقوا معنا.

0: إذا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع أبو مالك جوشيش. أبو مالك، كنا بنتكلم عن يعني ما يسمى أو هذا مشاريع التمكين الاقتصادي. طيب الآن أنا أسأل، إيش الأثر اللي حققتها هذه المشاريع في تحسين دخل الأسر، خلق مصادر دخل، تشجيع الشباب النساء؟
1: نعم، الحديث حول التمكين في مجال الثروة الحيوانية. نعم، حقق أثر كبير وفائدة ملموسة في واقع أسر الفقراء الذي تم تمكينهم، من حيث أنه توفر لهم مصدر دخل. هو عندما كان فقير لا يمتلك ولا حتى رأس من الأغنام في بيته مثلا،
0: الله،
1: ولا يمتلك حتى ما يستفيد منه من الحليب ولا حتى ربع لتر، يعني ما يحصل على شيء لأبنائه. وكنا نلمس الأثر قبل أن نبدأ، يعني من حيث كان عندما نجتمع بالناس في مجلس نحدثهم عن هذا الشيء، كنا نرى كيف الفقير مستبشر خير، يعني كيف الفرحة التي على وجه الفقراء حاضرين معنا من أول يوم منتظرين للتوزيع. وكان يبحث هو أبنائه، البعض انطلق هو أبنائه يجهزوا الحظائر، يعني استعداد للأغنام التي يمكن أن نمكنهم بها عندما نجهز عملية التجميع. والآن معهم أغنام، أصبح معه غنم، يعني كان يسكن جنب أصحاب الأغنام ما معه ولا رأس غنم، والآن ساكن جنبهم معه 20 رأس غنم، يصرح يرعى ويروح ويجي معهم ويسوق من أبنائها الذكور، يبيع يغطي حاجة أسرته، وكذلك يستفيد من الحليب لأبنائه. والآن واقعهم متغير بشكل واضح ملموس، والحمد لله رب العالمين. وهناك أمل أننا مواصلين، ما زالت خطتنا مستمرة، وعلى أمل أننا أن الجهات التي ساهمت معنا ستكون مستمرة إن شاء الله، حتى يكتمل العمل على مستوى المديري. وحتى وإن اكتمل على مستوى المديري، لدينا خطط أننا بإذن الله نستمر دائما. المنفقين عندما يلمسوا أن انفاقهم مفيد وعاد بثمرة كبيرة على الفقراء، يتفاعلوا أكثر ويشجعوا أكثر، وعندهم استعداد ينفقوا معنا باستمرار في كل موسم ندعيهم للإنفاق.
0: ما شاء الله ما شاء الله. إذن هناك نشاط كبير وحراك زراعي وتنموي في مديرية بكيل المير، كل التحية وكل الشكر لأهاليها وللقائمين على هذه الأعمال والمبادرات. أبو مالك، الوقت فقط يداهمنا، إلى إذا ما انتقلنا إلى مسألة الطرق والاستقرار وعودة النازحين، ماذا عن مبادرات شق وإصلاح الطرق؟ ما أهمية هذه المبادرات بالنسبة للمزارعين والسكان والمربين؟
1: الطرق بالنسبة لأهميتها أهمية كبيرة، كان الناس يعانوا من الطرق أكثر من أي شيء آخر، الطرق والمياه. يعني كان الناس لدينا حتى مقاطع فيديو يعني تشرح وتبين واقع الناس كيف كان من قبل. كان المريض يمرض عندنا ولدينا مقطع فيديو يوثق مجموعة يسعفوا مريضهم على ظهورهم على أكتافهم،
0: الله،
1: لمسافة من 5 كيلو إلى 7 كيلو.
0: الله الله،
1: يعني يشهد الله أنك عندما تشاهد هذا المقطع الفيديو أنك ترى صدق الألم والذي يدمله الجبين. وكان المعاناة كبيرة إلى درجة أن بعض المناطق يسافروا منها نصف يوم من منطقة إلى منطقة. والآن نختصرها بفضل تواجد الطرق التي تم مسحها وشدها مؤخرا، يعني يختصرها في نصف ساعة، ويسافر من 6 ساعات إلى 5 ساعات من قرية إلى أخرى بعد مسافة. وكان المناطق التي بعيدة ويبي يسعفوا مرضهم على ظهورهم وحالتهم عنا، الدقيق ما يصل عندهم إلا بعنا ومشقة.
0: الله المستعان.
1: كذلك نقل المواد الزراعية والعمل في المجال الزراعة متعرقل بسبب قلة الطرق. والآن الحمد لله رب العالمين، بعد بداية اللجان التنموية وكذلك الذي بدأوا قبلنا من القادة العسكريين والمشايخ، لا ننسى أن نشكرهم ونذكرهم أن كان لهم السبق، وتعاونوا وإسهام من السلطة المحلية في الفترات العامين هذه. الحمد لله بدأت الأمور يعني تتيسر ومتسهلة، وبعد حضورنا مع اللجان التنموية وهناك عمل بدأ في الفترة الأخيرة بشكل واسع يعني في عدة طرقات. العمل الآن يجري على قدم وساق في مسح وشق طرقات حتى بالأدوات باليد يعني بالأدوات البسيطة، وتعاون مجتمعي بعد أن لمس توجه من القيادة وتوجه من اللجان التنموية وتعاون وتنافس مجتمعي من ينجز أكثر يعني بعد ما بدأوا الناس يشتغلوا. الآن حتى المناطق اللي ما استطعنا أن نؤثر فيها دركتل ولا استطاع أن نجد شيول يعني بعيدة، أو أننا نبدأ نحث المجتمع ويتحرك المجتمع تلقائيا بالفراس والميجار والفريك والكمبريشات عادي، ويطرحوا كل الناس يتعاونوا ويشبوا خط يد ويعجل دركتل اللي يكمل بعدهم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني يعني هناك تحسن كبير في هذا المجال وتخفيف من المعاناة اللي كانت سابقة. وانت تحدثت عنها انه حتى المريض لا يمكن اسعافه الا على اكتاف الرجال لمسافة طويلة، وكذلك ادخال المواد الغذائية يعني يتم بطرق صعبة ويكون هناك معاناة شديدة. فهناك تحسن الآن أبو مالك يعني فيما يتعلق بإصلاح الطرق وكذلك يعني تسهيل نقل الخدمات للناس جميعا.
1: نعم نعم، هناك تسهيل الآن جيد يعني تسهيل كبير، والمواطنين الذي كانوا يعانوا وينتقلوا على بمريضهم على أكتافهم لفترة طويلة الآن الخط يمر من جنبهم على بعد يعني حتى على بعد نصف كيلو على بعد كيلو هم يروح لا بأس يعني، وهذا العمل مستمر وإحنا على أمل أننا نغطي بإذن الله وبتعاون المجتمع وبدعم القيادة وتعاونهم واهتمامهم بكيل المير. هناك إن شاء الله الخطة واسعة لتشمل كل المديرية وينالها كل من المناطق التي ما زالت تعاني. المديرية ذات أهمية يعني حتى في جانب الاقتصاد في المستقبل المديرية واعدة يعني من حيث أن حتى موقعها الجغرافي هي تربط بين محافظتين يعني محافظة صعدة ومحافظة حجة وأيضا قريبة من الحدود السعودية وذات أهمية، وأيضا تربط حتى بين عمران وصعدة وحجة
0: ثلاث محافظات والحدود أيضا السعودية
1: لذلك هي موقعها هدى تهمي. ونتمنى نتمنى نتمنى أن القيادة ينظروا إليها بعين الرحمة ويعطوها أهمية أكبر في مجال الخط، لو أننا يتواجد لنا خط يربط من حجة إلى صعدة الزفل لكان شريان مهم جدا جدا للمديرية ويترتب عليه النتائج يعني الاقتصادية كبيرة إن شاء الله
0: بإذن الله. إذن طيب إن شاء الله نرجو لكم التوفيق. طيب يعني من بعد هذا التحسن في الخدمات أو فيما يتعلق بالطرق وأيضا الخدمة يعني المبادرات المجتمعية في المياه وكذا، هل لاحظتوا أن بها أسر عادت إلى مناطقها بعد ما تحسنت الأمور؟
1: نعم نعم، نحن لاحظنا أن بعض المجتمعات كان قد رحل من قريته من مرة يعني رحل. أولا كانت السياسة التي تعتمد على الأنظمة السابقة على تهجير السكان من المناطق الريفية كان يعني يعملوا على إهمال كلي للمناطق الريفية من أجل أن ينزح الناس منها إلى المدن يعني بحثا عن الخدمات. والآن بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها والسكان الذي كانوا نزحوا بسبب شحة المياه تواجد الحواجز عادت الآبار. الآن بعض المناطق بعد ما وجد الحاجز فيها يعني ما يحتاج إلا يحفر شوية ركية تحت الحاجز ويشرب ويسقي أغنامه ورجع يسكن ويزرع أرضيته عادت الزراعة إلى الأصل. كذلك الطرقات سهلت لهم أن يصل إليهم خدماتهم واحتياجاتهم بشكل سهل. فيما قبل كانوا ينزحوا بسبب لأن ما معه سيارة يشل السيارة مشوار نصف يوم يعني، الآن نصف ساعة سهلة.
0: الله الله الله،
1: والحمد لله ساعد بشكل كبير في رجوع السكان إلى مناطقهم وفي توزيعهم في مناطقهم. الآن تجد بسيل المير في بسيل المير، الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله، إذن كتب الله أجركم أستاذ أبو مالك وبارك فيكم جميعا إن شاء الله، ونأمل لمديرية بكيل المير وأهلها وسكانها والمزارعين فيها أن يتحسن وضعهم ويزداد إنتاجهم في المجال الزراعي والحيواني، وتكون يعني مديرية نموذجية في مجال الاكتفاء والإنتاج الزراعي بشكل عام والتنموي والحيواني. أنا أشكرك جزيل الشكر مسؤول اللجنة التنموية في مديرية بكيل المير أبو مالك جوشيش، كنت معنا عبر الهاتف في برنامج يد تزرع، حفظكم الله.
1: بارك الله فيكم ونشكركم على هذا اللقاء، ونتمنى إن شاء الله أن تحظى مديريتنا بالمتابعة
0: إن شاء الله
1: من قبلكم ومن قبل القيادة، حفظكم الله وبارك الله فيكم وأشكركم ومع السلامة.
0: في أمان الله. إذن مستمعي الكرام، وصلنا نحن وأنتم إلى ختام هذا اللقاء في برنامج يد تزرع من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. تقبلوا أزكى التحايا من كافة طاقم العمل محمد حاتم، أيوب إدريس، سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دفع والهوى تعليها
3: تستمعون. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه، نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
5: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: سيدي والله ان غضبك بالامس انه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي اننا الاوفياء.
1: ان فداءك روحي ومالي واولادي وما نملك كفرنا الظلم من اليهود والنصارى. هل يبدو تبدو
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: آفاق الخبر.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء إلى آفاق الخبر من إذاعة آفاق، ونبدأ بقراءة أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب. وقال العميد سريع إن إسقاط الطائرة السعودية F-15 تم بصاروخ أرض جو محلي صنع أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيدات التابعة للعدو السعودي. وقال العميد سريع: تصدينا لتشكيلين قتاليين سعوديين من نوع F-15 وتايفون في أجواء مأرب بصواريخ محلية صنع، وتم إجبار التشكيلين على التراجع أثناء بحثهما عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها. وأكد سريع: سنواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. وحول الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود، قال باستهداف مكة المكرمة، قال العميد سريع إنها لا يمكن أن تنطلي على أحد، وإنه لا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، وأن عمليات القوات المسلحة تستهدف منشآت النظام السعودي النفطية وقواعده العسكرية. فيما أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن إسقاط الطائرة الحربية السعودية فضيحة كبرى للنظام السعودي الذي يضلل العالم بالأكاذيب ويوهم الرأي العام بأنه لا يعتدي على اليمن. وقال عبد السلام إن الطائرات الحربية السعودية المعادية تفضح النظام السعودي وتكشف زيف ادعاءاته، بالرغم من أن عدوانه على بلدنا ليس بحاجة لإثبات، وإن إسقاط طائرة حربية سعودية معادية تقدم رسالة تنبيه للإقليم والعالم أن يحذروا من الوقوع ضحايا الدعاية السعودية السوداء. وقال عبد السلام: العملية المباركة تؤكد تنامي القدرات الجوية اليمنية بما يساعد على رفع مستوى الحماية السيادة الوطنية، وأن أجواء اليمن لن تكون مستباحة إلى ما لا نهاية، وأن خسائر العدو سوف تتضاعف أكثر بإذن الله. ولفت عبد السلام أو أشار إلى أن الطيارين السعوديين أو سواهم من المستجلبين إلى جانبهم أن يضعوا في حسبانهم أنهم في المرات القادمة قد يقلعوا من قواعدهم، ولكن بإذن الله لن يعودوا إليها. وقال عبد السلام إن مصير طيارين إما القتل أو الأسر حتى يلتحقوا بالطيارين السعوديين الأسيرين أو طيارين السعوديين الأسيرين، وقد طالت عليهما المدة في الأسر بسبب لا مبالاة النظام السعودي. بث الإعلام الحربي مشاهد جديدة وثقت الهزيمة الثقيلة التي تلقتها تحشيدات العدو السعودي في صحراء محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، وتظهر المشاهد رصدا دقيقا لتقدم العشرات من الآليات والمدرعات الحديثة المدعومة بغطاء جوي قبل أن تمطرها القوات المسلحة بضربات مدفعية وصاروخية مسددة أسفرت عن إحراق المدرعات وتحويلها إلى مقابر جماعية لمن فيها. كما وثقت الكاميرات فرارا جماعيا وإرباكا واسعا في صفوف العناصر الموالية للرياض عقب التفاف ميداني نفذه أبطال القوات المسلحة، انتهى بتطهير مواقع واسعة وأسر عدد من العناصر الخائنة تاركين خلفهم عشرات الآليات المحترقة في ملحمة ميدانية أجهضت زحف العدو بالكامل. حمل رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام النظام السعودي التبعات الكاملة لاستمراره في الانتهاك السافر لسيادة اليمن واستهداف منازل المواطنين وأملاكهم. وأوضح عبد السلام أن المقاتلات السعودية شنت أكثر من 350 غارة خلال أيام قليلة طالت البنى التحتية وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين، مؤكدا أن الاستمرار في الخيار العسكري لن يحقق للرياض أي هدف بل يزيد المشهد تعقيدا. وفيما أشار عبد السلام إلى تطبيع الأوضاع وعودة مؤسسات الدولة في مناطق الساحل الغربي عقب تحريرها، استهجن افتراءات الرياض بشأن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا أنها محاولات كاذبة لابتزاز العالم وجر أطراف دولية لمغامرة عبثية سبق أن أثبتت الأيام فشلها. نفى مصدر عسكري نفيا قاطعا الادعاءات التي يروج لها الإعلام السعودي بشأن وجود أي تهديد أو خطر ينطلق من اليمن باتجاه مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة. وأكد المصدر في تصريح لوكالة سبأ أن هذه الأكاذيب تندرج ضمن الأساليب التضليلية والتزوير التي يلجأ إليها العدو السعودي لاستعطاف العالم الإسلامي والتغطية على جرائمه المروعة في اليمن، مشددا على أن حرمة المقدسات الإسلامية ثابت يمني لا يجرؤ أحد على المساس به. أدانت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الاستهداف المتعمد والمباشر الذي شنته مقاتلات العدو السعودي على المنشآت التعليمية في محافظة تعز التي طالت مدارس صلاح الدين وخالد بن الوليد بمديرية جبل حبشي ومدرسة أبو أيوب الأنصاري بمديرية حيفان. واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذا القصف الجبان يعكس الإفلاس الأخلاقي لقوى العدوان ورغبتها السافرة في تجهيل الشعب وإيقاف العملية التعليمية. وحملت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن تمادي العدو في سفك دماء الأطفال وتدمير المدارس بسبب الصمت والتذبذب الدولي تجاه جرائم الحرب في اليمن. دعا محافظ حضرموت لقمان باراس والضالع اللواء عبد اللطيف الشغدري المشايخ والوجهاء وكافة أبناء المحافظتين إلى التصدي لمخططات العدو السعودي الساعية لترتيب تحشيدات عسكرية والزج بالشباب الجنوبيين في معارك خاسرة. وأكد باراس أن المخططات السعودية بشرق الجوف والساحل تهدف لتمزيق النسيج الاجتماعي وتخدم أطماع المحتل وتمدده على حساب مقدرات حضرموت، مشيدا بالإنجازات العسكرية للقوات المسلحة. من جانبه حث اللواء الشغدري المغرر بهم على استغلال قرار العفو العام والعودة إلى أحضان الوطن، موضحا أن معركة القوات المسلحة هي ضد الاحتلال الأجنبي وأطماعه وليست ضد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية. استشهد 7 فلسطينيين منذ فجر أمس إثر غارات جوية وقصف مدفعي متواصل شنته قوات العدو الصهيوني على مناطق مختلفة في قطاع غزة. وأفاد مراسلون بسقوط شهداء وجرحى في استهداف طائرة مسيرة لمنطقة البيدر جنوب غربي مدينة غزة، إضافة إلى قصف آخر طال دوار حيدر ومحيط أبراج عين جالوت ببلدة الزوايدة وسط القطاع. في غضون ذلك أعلنت طواقم الدفاع المدني انتشار رفات 12 شهيدا من تحت الأنقاض في محافظتي غزة والوسطى وسط استمرار خروقات الاحتلال وتصلبه في منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية.

مستمعينا الكرام، إلى المحور الثالث. نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. يكتب صالح أبو عزة: حينما تحدد القوات المسلحة اليمنية عبر بيان رسمي مصادر العدوان على المحافظات اليمنية، يعني ذلك أن هناك وجبة من الصواريخ والمسيرات سوف تطال أماكن انطلاق الطائرات السعودية للاعتداء على اليمن. ميزة اليمن أنه يحدد لعدوه أماكن القصف مسبقا، وكأنه يتحداه بأن يتصدى للقصف إن استطاع. السعودية رغم دعم الاستخبارات الإسرائيلي ورغم منظومة الدفاع الجوي الأمريكي، إلا أنها دائما ما تفشل في التصدي للهجمات اليمنية الدقيقة. حزام الأسد يقول: قد يفعلها آل سعود مجددا ويستهدفون مكة المكرمة والكعبة المشرفة لتحميل الشعب اليمني المسؤولية، كما فعلوا من قبل عند غزوهم مكة المكرمة عام 1924 وما رافق ذلك من هدم المعالم والآثار الإسلامية المرتبطة بالسيرة النبوية، ومنها بيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وحرق مكتبتها وإتلافها، وهي التي كانت عامرة بالمخطوطات والكتب والمصنفات الإسلامية وقتل خيرة علمائها ورجالها. وإذا تجرأ آل سعود مجددا على المساس بالكعبة المشرفة فلن تقف شعوب أمتنا مكتوفة الأيدي، وسيكون شعبنا في طليعة المدافعين عن الحرمين الشريفين بكل ما أوتي من قوة. طالب الحسني يقول: الأكاذيب العسكرية لا تتقدم، الذين زحفوا إلى الكدحة استيقظوا نهار 9/9 وقد تمت استعادة الساحل حتى باب المندب، ولا يزالون في الكدحة التي في تركيا والسعودية وأثيوبيا. هؤلاء أنفسهم بدأوا يعودون إلى ذباب من 3 أيام. ضرار الطيب يقول: من سلموا كسوة الكعبة المشرفة لجفري إبستين وكانوا من أكبر زبنائه وسماسرته والتقطوا صور في حضنه هم أكبر خطر على مكة وعلى المقدسات الإسلامية. أما اليمن فضرباته دقيقة ومشروعة تستهدف مصادر نيران العدوان ومنابع تمويل جرائمه وصور الأقمار الصناعية ومنشآت أرامكو المحترقة تشهد بذلك. محاولة استعارة قدسية مكة للدفاع عن النفط لن تنجح. عبد القادر المرتضى يقول: لم يستخدم النظام السعودي ورقة مكة المكرمة في عدوان عاصفة الحزم إلا بعد حوالي 5 سنوات، لكن في هذه الجولة لم يمر سوى عدة أسابيع حتى قام باستخدام هذه الكذبة الفاضحة. يبدو أن الوجع كبير وكبير جدا. نعيما. عبد الملك العجري يقول: الفشل السعودي في اليمن أوضح من أن يحتاج إلى برهان، لقد حولت أزمة سياسية لم تكن مستعصية إلى مأزق حقيقي لها ولليمن. اعتماد المجتمع الدولي على السعودية كانت نتيجته كارثية، والآن أنتم أمام مسؤولية تاريخية لإنقاذ السعودية من المزيد من التورط والتعامل مع اليمن مباشرة واحترام سيادته وحقوقه. علي جاحز يقول: الجميع يسمع كل يوم العدو السعودي هو يستنجد بالصهاينة، بالله عليكم هل يعقل أن الذين يسعون لهدم المسجد الأقصى سيحمون مكة المكرمة؟ وممن؟ من الذين مشروعهم وغايتهم تحرير المسجد الأقصى؟ ما لكم كيف تحكمون؟

0: في المحور الثاني مستمعين الكرام نناقش معكم اليوم خبر إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 وكذلك مشاهد الإعلام الحربي النوعية يوم أمس في صحراء الجوف والتي عكست حجما هائلا من الخسائر في اعتاد وتحشيدات العدو السعودي. وفي المقابل يبرز الإفلاس السياسي والإعلامي للرياض عبر إعادة تدوير مزاعم وافتراءات قديمة تتحدث عن تهديد يمني لمكة المكرمة والمقدسات في محاولة مفضوحة لاستثارة العواطف الإسلامية والتغطية على الفشل الميداني. يسعدنا أن ينضم إلينا لمناقشة هذا الملف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فرحان هاشم. طيب الله أوقاتك دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا. بداية كيف تقرأ الإنجاز العسكري بإسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 في محافظة مأرب وتصدي لتشكيل قتالي من نوع F-15 وتايفون الذي أتى للبحث عن حطام الطائرة؟
1: نعم، تأتي التطورات العسكرية

0: تهدف الجسور والمدارس والأهداف المدنية. بالمقابل صعدت القوات المسلحة اليمنية عملياتها، وواصلت قوات الدفاع الجوي تصدي للطائرات الحربية المقاتلة. تحقق الإنجاز بشكل متصاعد من خلال استهداف أولا طائرات المسيرة الهجومية. في التحول الأخير استطاعت القوات المسلحة الفجر اليوم من إسقاط الطائرة الحربية السعودية F-15 في أجواء محافظة مارب، يدل على أن قدرات الردع اليمنية في حالة تنامي مستمر، وأن القدرات العسكرية اليمنية فيما يخص الدفاع الجوي استطاعت أن أن أن أن أن تعترض وأن تصد الكثير من التشكيلات الحربية السعودية في المواجهة الأخيرة. هذه التحولات تؤكد بأن العدو السعودي يسير نحو توسيع دائرة الصراع. بالمقابل هناك تراكم الإنجازات التي تحققها القوات المسلحة اليمنية على كافة المستويات وعلى كافة مسارح العمليات القتالية، وكان آخرها هذا التطور الجديد الذي سوف يحد بدون أدنى شك من حالة السباحة التي مارسها النظام السعودي من خلال الطيران الحربي المسلح للأجواء اليمنية.
1: نعم دكتور، بالتزامن مع هذه الانتصارات بإسقاط الطائرة وأيضا التصدي لتشكيلات العدو السعودي الحربية، في أكثر من فترة يعلن ذلك العميد سريع، وأيضا تجبر هذه التشكيلات القتالية من الطائرات على الفرار من سماء اليمن، وكذلك الضربات النوعية في العمق السعودي. ما يعني كيف تفسر حرص القوات المسلحة على التوثيق الدقيق لغارات العدو السعودي التي تستهدف الأعيان المدنية بالتزامن مع تأكيدها على الرد، وما أثر هذه المعادلة الميدانية المعلنة في كسر رهانات التصعيد الجوي للعدو؟
0: بدون شك بأن إطارة أمد العدوان هو الذي فرض على القوات المسلحة اليمنية أن تطور قدراتها العسكرية والردعية على كافة المستويات، سواء على مستوى سلاح الجو المسير أو منظمة الدفاع الجوي أو الصواريخ البالستية. ونحن نشاهد المقاطع التي ينشرها الإعلام الحربي كيف أن دقة الصواريخ البالستية أصبحت فاعلة ومؤثرة وأصبحت تستهدف الأهداف بهامش خطأ قد يصبح في أغلب المواقف. من جهة أخرى هناك حالة من التطور المتنامي فيما يخص قوات الدفاع الجوي ومنظومة الدفاع الجوي، حيث استطاعت القوات المسلحة اليمنية في معركة طوفان الأقصى أن تسقط عدد كبير من الطائرات الأمريكية المسيرة المقاتلة بشكل لافت وواضح، يؤكد أن قدرات الدفاع الجوي في حالة تطور مستمر وفي حالة تعافي. هذا التحول النوعي سوف يربك مسرح العمليات للعدو السعودي الذي كان يشعر عند دخول الأجواء اليمنية بأنه في مأمن من أي استهدافات من قبل المضادات الجوية، لكن هذا الواقع تغير بالفعل وأصبحت إن لم تسقط هذه الطائرات من قبل الدفاعات الجوية فهي تواجه صعوبات كبيرة في عمليات القصف، لأن هناك حالة من التصدي وهناك حالة من التشويش وهناك حالة من الحرب الإلكترونية. هذه التطورات كلها تؤكد بأن قدرة الردع اليمنية تسير في الاتجاه الصحيح نحو حماية الأجواء اليمنية من الاستباحة التي يفرضها العدو السعودي والأمريكي.
1: نعم دكتور، بالانتقال إلى الخطاب السعودي، ما هي الأسباب الظاهرة والأهداف الخفية وراء إحياء الرياض لورقة استهداف مكة المكرمة في هذا التوقيت تحديدا؟ وهل برأيك ما زالت هذه الادعاءات يمكن أنها تنطلي على الشارع الإسلامي أو تخدع الجماهير؟
0: طبعا الادعاءات السعودية هي قديمة جديدة، وكانت قبل ربما تكون مقبولة في الأيام الأولى والأشهر الأولى من العدوان على اليمن، لكن بعدين اتضحت الأهداف والنوايا السعودية والعجز الكامل للنظام السعودي. هناك حالة من السخرية الواسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام تؤكد بأن النظام السعودي كلما تعرضت منشآتها الحيوية والاستراتيجية للقصف من قبل الجيش اليمني يسعى إلى رفع الشعارات استهداف مكة وغيرها من الشعارات الزائفة، وهذا الكلام لم يعد ينطلي على أحد سواء في الداخل أو في الخارج. كل الذي يعرفون القوات المسلحة اليمنية يدركون بأنها قدمت رئيس هيئة الأركان العامة شهيدا في إسناد غزة وفي مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يستهدف خلف المقدسات الإسلامية، فكيف يمكن أن يتم استهداف مكة المكرمة وقبلة المسلمين؟ العدو السعودي، نحن نخشى على مكة ونخشى على المقدسات من العدو السعودي الذي أنسلخ من هويتها الإسلامية، أنسلخ من هويتها العروبية، هو يمثل أداة متقدمة للمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة، ولذلك هو لا لا النظام السعودي لا لا لا, لا ليس مؤهلا للدفاع لا عن المقدسات ولا عن الجانب الإخلاقي ولا عن الجانب الإنساني. من سلموا كساء الكعبة للمجرم الصيني وجيفري أبستين لا يمكنهم في أي حال من الأحوال أن يدافعوا عن مكان المكرمة أو أن يدعون بأن الشعب اليمني يهاجم مكان المكرمة. هناك استهداف لأرامكو، نعم، هناك استهداف للمطارات السعودية والقواعد السعودية، نعم. مسألة عودة الادعاءات بأن هناك استهداف لمكة يؤكد بأن الهجوم العسكري الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية فاعل ومؤثر، واستطاع أن يوصل المنتجات تصدير النفط السعودي إلى الصفر. الحصار البحري استطاع أن يرغم السفن السعودية وأن يرفع التأمين على السفن السعودية في كافة شركات النقل البحري. نحن أمام تطورات كبيرة، النظام السعودي سوف يستخدم الأكاذيب كما هي عادته، وأولها استهداف مكة.
1: إذن أنا أشكرك يا جزيل الشكر، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فرحان هاشم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك،
1: في أمان الله. إذن بهذا نكون مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء قد وصلنا إلى نهاية آفاق الخبر، قدمناه لكم من إذاعة آفاق. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

Thank you.

أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعة، في منزل، في مطار، في سفر، في ميناء، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة، قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟

0: الأعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
1: السلام الله عليكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. حشد العدو السعودي كل مرتزقته وآلياته وملأ المعسكرات واستحدث آليات وعتاد عسكري وجهز ماكينيته الإعلامية لأيش؟ لتحرير صنعاء. اسمعوا.
2: اليوم لحد تاريخ 2/8/2026، بشرنا وين قد احنا.
3: المعركة قاف قوسين او ادنى، ان شاء الله قاعد تسمعوا اخبار تسر الخاطر
2: ان شاء الله. هو
3: خلال الاسبوع هذا او الاسبوع القادم بقى تبدأ المعركة التحرير باذن الله.
2: باذن الله وطويل.
1: وتغطينا بهم قبل ما يتعشوا بنا في مارب والعبر وميناء المخا وباقي المواقع، لها الحمد والفضل والمنة. بس ايش وضع الذي بيقولوا ان ميناء المخا مدني وفيه مدنيين؟ يا رحمته لحالهم، يا رحمته. قلبوا وضع الضحية بعد ما كانوا وحوش. سهل نوضح لكم لعل وعسى. اسمعوا.
4: أرتال عسكرية في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن. لا تعرف طبيعة مهام هذه القوات بعد، لكنها بالتأكيد مدعومة إماراتياً، فهي تحتشد داخل ميناء تستخدمه الإمارات بشكل حصري لنقل الإمدادات العسكرية واللوجستية للقوات التي تدعمها في الساحل الغربي. ومنذ تحوله ثكنة عسكرية تحت إدارة وإشراف ضباط إماراتيين عام 2017، يشهد الميناء استحداثات جديدة من مبان وعنابر تستخدم في الغالب لتخزين السلاح والمعدات.
1: أيامه وضحات وكل المعسكرات هذه تم ضربها فيها ضباط سعوديين وعتاد سعودي، وإنكارهم ما يغيرش الحقيقة، ما تغيرش الحقيقة أبدا. المهم يا جماعة الخير، السعودية ما أدريت كيف تفعل، قامت تنشئ تحالف مع دولتين، تركيا وباكستان، يحمين أمنها وهن أهم شيء يحلبنها. جرائم السعودية بحق اليمن لا يمكن نسيانها، وثأرنا ما قد أخذناه منهم. واللي يتباكوا على السعودية ومرتزقتها نذكركم أنهم ارتكبوا جرائم يشيب لها شعر الرأس، وكل مجزرة تكفي نحرق السعودية حريق، ما بالكم بمئات المجازر وتبعاتها من جوع وحصار وألم ومعاناة. وآخر شيء يجي واحد رأس مربع يقول لك أيش، يقول السعودية تدعم اليمن وتساعدها. طبعا كثير من الناشطين تفاعلوا وبيوعوا المغرر بهم من الانجرار وراء الكذبة السعودية والمال السعودي، وتخيلوا من المرتزقة أنفسهم بينصحوا غيرهم.
5: أنزل تحت قيادة عبد الله وزعت، ترى أنا نرى نفسي كبير، ما رضيت أقاتل مع بدر الدين الحوثي اللي ضحى 23 واحد قدده من عائلته، بدر الدين الحوثي واحد مقاتل. تشتين ينزل مع واحد مرتها بتتداور في اسطنبول بالسروال الجنز في المولات حق ميدان تقسيم وانا انزل اقاتل عليك يا ابنة سلطح؟ لا والله ما انزل.
6: اجماعة ارخص مرتزقة المرتزقة الجنوبيين، هذه معروفة معروفة، انا كجنوبي اقولها لكم ان ارخص مرتزقة في العالم هو المرتزقة الجنوبي. واكبر دليل، اكبر دليل ان احمر قائد القبة جالس يودف بالشباب بالضالع عشان يفتحوا جبهة يرضي ربه السعودي، نعم، عشان يخفض الضغط عليهم.
1: للأسف ولهذا قبل فوات الأوان، يا أبناء اليمن الواحد ارجعوا لرشدكم وفلتوا معسكرات العدو السعودي، إحنا في معركة استعادة الحقوق، لا تكونوا وقود للسعودي وكبش فدالهم. أخيرا وببساطة يا جماعة الخير، التأييد الإلهي والضربات المسددة الذي اشفت غليل المكلومين والموجوعين وراءها الله سبحانه وتعالى، وكل الانتصارات الذي بنعيشها هي بفضل الله وحده لا شريك له، وما سلاحنا إلا سبب، ولسنا شيء إلا بالله، وسلامتكم.
0: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: ساحل البحر نحفظ

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما سمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات للتوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدينا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: سنجرنا بفرق الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا المتقبل المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم ثلاثة شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
2: سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
6: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
7: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه، تجي أمريكا يجي ملجأ نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية لهذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
1: وحدك الغالب على أمر العباد والمهيمن منع

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-4؟
3: ايوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: 7-4 أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل أيش.
0: كيف ما أتأكلش أيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان لأننا أصلا في المشاكل أصلا في الحرب أصلا في الحصار أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت إلى أي مستوى كانت لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أعداء هذه الأمة بأن يمن الإيمان والهوية الإيمانية حاضراً لأي مواجهة.
1: خرجنا اليوم
2: أعلن الموقف الحاسم والجهوزية العالية استجابة للسيد القائد.
3: سيدي معك شعب حمية يا عالم أمه ودولة سديد،
0: ويقولون لكم نحن مستعدون أن نبذل دماءنا وأرواحنا وكل ما نمتلك حتى يخرجون هؤلاء الأذلة صاغرين من بلادنا.
4: جاهزين مستعدين لأي توجيه من القيادة السياسية.

هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعين، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبر، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
1: وها هو، وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك.
2: فداها بالله يا
3: نقول لآل سلول ونقول لمن والاهم من المرتزقة، إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقف الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس شديد، عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحب جيوشكم وأن نزلزل عروشكم وأن ندك حصونكم وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خضت بنا الجبال والبحار والأجواء لخضناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا. بالروح بالدم نبديك يا يمن.

0: سبحانه.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

المؤمنين علي عليه السلام. وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

نادر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الفترة الخاصة العصرية التي نقدمها لكم عبر أثير إذاعة آفاق فأم، ونعود إلى استقبال اتصالاتكم ونستقبل اتصال ونقول ألو.
1: ألو
2: ألو
1: ألو ألو.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، معكم دعاء.
0: دعاء من؟
1: أنا سابق بطاقة أخي مصطفى.
0: مصطفى من؟
1: مصطفى عايش.
0: مصطفى
1: المهتدي.
0: مصطفى عايش سعد المهتدي.
1: أيوه.
0: تفضلي.
1: في معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، الحمد لله على ذه.

0: من يد المحتل السعودي وإماراتي بإذن الله. وشكرا.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المشاهد التي شاهدناها التي أثلجت صدور المؤمنين بكل ما تعنيها الكلمة. يعني شاهدنا كل هذه المشاهد وأيقنا أن النصر قادم، أيقنا أن الله هو ناصرنا، أيقنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. أيقنوا هم أنهم على الباطل. أصبح المرتزقة مثل ما رأينا يفرون، تتصادم آلياتهم وهم يفرون. نستقبل اتصال مستمعين الكرام ونقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: اليوم يا أخي لسه البث مقطوع عندنا.
1: أوه، ما الله ما ندري ماله.
2: وأنا أصل سمية محمد نعمان.
1: سمية محمد نعمان، تفضلي.
2: أولا هني ونبارك النصر العظيم المبارك الذي حققته القوات المسلحة اليمنية بفضل من الله سبحانه وتعالى على أيدي المجاهدين الشرفاء الأبيين الصامدين ضد الأعداء الظالمين الذين يعتدون على اليمن، لكن الله هزمهم وأذلهم وردهم خائبين مذلولين، والهزيمة مرسومة على وجوههم وهم صاغرين. ونهني السيد القائد يحفظه الله ويرعاه، وكما نهني الرئيس المشرف، كما نهني فخامة العميد يحيى السريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، ونهني جميع كافة الشعب اليمني من شرقه إلى جنوبه ومن غربه إلى شماله بمناسبة الانتصارات في جبهة الساحل الغربي في مخا الأبية وتحرير 6 مديريات من محافظة تعز والحديدة. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهدائنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه قريب مجيب الدعاء. وشكرا. ومعي أختي شدي الصرخة.
1: خليها تفضل.
2: سمير محمد نعمان اسمه.
1: يا لا صرخي
2: عادة هي صغيرة بس يلا كل الله.
1: تسبروا في حجة؟ قال جاهز قد تسبروا.
2: يلا يعني شي فصل صح؟
1: ها؟
2: يعني الأسبوع القادم بالمثال. تمام؟
1: ما قلتي؟
2: يعني كيف نسمع قلت يعني ليش يجوز؟
1: والله على ما أظن قالوا قد تسبروا البث. مستمعينا الكرام نعود ونستقبل اتصالاتكم مرة أخرى ونستقبل اتصال ونقول ألو.
3: ألو
1: ألو ألو السلام عليكم.
3: ألو.
1: عليكم
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي
3: أشواق عثمان خلوفة.
1: تفضلي أشواق.
3: معكم أشواق عثمان خلوفة.
1: تفضلي.
3: نحمد الله ونشكر على الانتصارات المشرفة التي زلزلت العدو سواء في الجبهة الداخلية في جبهة المخا وتحرير مديرية المخا بالكامل وباب المندب عاد إلى أحضان الوطن، وانتصرنا بإذن الله. ونشكر القوة الصاروخية على إطلاقها صواريخ على مملكة الشر، وإن شاء الله ينتصرون بإذن الله تعالى. ونحمد الله ونشكره على إسقاط الطائرة أسقطوها رجال الله في محافظة مأرب الإف 15 والتقدام تحت أقدام الشعب اليمني إن شاء الله. وسنشوف إن شاء الله مشاهد لحطام الطائرات قريبا. رئيس البشرى العميد يحيى سريع حفظه الله ورعاه وسدد خطاه إن شاء الله في كل جبهة وميدان، وأبناء الشعب اليمني دائما منتصرين لأنهم توكلوا على الله واستعانوا بالله فأعانهم. ونشكر المجاهدين الأبطال من نكلوا بالعدوان وبمرتزقته وولوا المرتزقة الإمارات وأمريكا وإسرائيل والسعودية بعملية الله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
1: شكرا لك.
3: ممكن مشاركة؟
1: خلاص اليوم يعني لو تصلي مرة ثانية أمد نتيح الفرصة للناس الباقي.
3: لا بشيء الخط ما مفتح معنا بالكود
1: إن شاء الله عيمسك، بس الآن خلونا نتيح الفرصة. مثلا أنتو بتشاركوا كل مرة بناس يعني بيحاولوا أول مرة وما قدروش.
4: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: أيوة معكم منيرة خلوفة.
1: تفضلي.
4: بفضل الله وبفضل جهود أبناء الشعب اليمني والمجاهدين استطعنا أن نحقق انتصارات عظيمة وإنجازات مشرفة خلال هذه الأيام وخلال هذه الفترة من الزمن. إنها فترة تاريخية يشهد لها كل العالم من بداية أول عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا إلى آخر عملية في الخامس من ربيع الثاني الموافق 16 سبتمبر، وهو إسقاط طائرة للعدو السعودي في محافظة مأرب وتحويلها إلى حطام. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل توكلنا عليه وبفضل افتخارنا. معكم منيرة خلوفة.
1: منيرة خلوفة
4: أيوة. ونحن نؤيد هذه الانتصارات وندعمها بدعواتنا وندعمها بكل قوتنا وبكل ما أوتينا من قوة، ونقول للشعب اليمني إلى الأمام دائما إن شاء الله وإلى المزيد من الإنجازات والانتصارات العظيمة المشرفة
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. نحمد الله
4: بإذن الله. منتصرون بإذن الله، متقدمون
1: منتصرون بإذن الله، وما هي بإذن الله إلا أيام قليلة، ونرى المجاهدين قد سيطروا على كل اليمن وحرروها من دنس هؤلاء المرتزقة العملاء. المجاهدين وصلوا إلى ميون. ميون، هل تعرفون معنى ميون؟ ميون هي الجزيرة التي في وسط باب المندب. أيش يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن المجاهدين الآن لم يعودوا بحاجة إلى صواريخ أو هذا، خلاص الآن يستطيعون القبض على السفن بالزوارق. لم تعد المسافة تتجاوز يعني مسافة قصيرة جدا. عندما حتى لما شاهدت المشاهد قلت أوه الحمد لله ماذا الحين. والكل يعلم أن جزيرة ميون أو ما تسمى بجزيرة بريم هي من أهم، إذا لم تكن أهم جزيرة في البحر الأحمر، لموقعها الاستراتيجي في قلب باب المندب. وبإذن الله يستغلها المجاهدون أفضل استغلال، يخلوا العدو السعودي لا يدخل سفينة. هل تعلمون مستمعي الكرام أن مؤشرات الاقتصاد السعودي انهارت إلى أقل درجة لها منذ بداية العام؟ العدو من انهيار إلى انهيار. العدو السعودي أصبح الآن في حالة عجز. أيش يعني عجز تام؟ لا يستطيع أن يسطر إلا بطريقة واحدة وطريقة مكلفة. إيش بيفعل؟ بيجيش السفن لا مصر، ورجع ينقلوها بأنابيب من مصر للبحر الأبيض المتوسط، ورجع تواصل طريقها من البحر الأبيض المتوسط. هذه الطريقة رفعت الكلفة أضعاف مضاعفة، أضعاف أصبحت الكلفة أضعاف مضاعفة. وعندما دخل السعودي الحرب ظن أنه لا يزال هو المسيطر، أننا لا نزال نحن ذلك الشعب المستضعف المسكين الذي صار دخل السعودي، فتفاجأ وجد قوة تردع، وجد بأس من المجاهدين الأبطال، المجاهدين الذي رفعوا رؤوسنا في كل ساحة وفي كل ميدان. مستمعينا الكرام، أما الآن ففاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نرحب بكم عبر اثير اذاعه افاق في ام صوت الواعي والبصيره، ونستقبل اتصال اخر نواصل مناقشتنا لموضوعنا المهم والاهم، وهو ابرز المستجدات والتطورات في هذه الحرب التي دخلها ابطال الجيش واللجان الشعبيه انصار الله الرجال المؤمنون الواثقون بنصر الله. ايش حصل؟ ايش بيحصل؟ نشاهد انتصارات عظيمه يمن بها الله سبحانه وتعالى على المجاهدين، وباذن الله القادم اعظم باذن الله والباد اظلم. استقبل اتصال ونقول الو. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضلي.
1: الو،
0: الاسم الكريم.
1: معكم البتول يحيى.
0: البتول
1: يحيى.
0: يحيى تفضلي.
1: اولا اهنئ وابارك لابناء شعبنا العزيز هذه الانتصارات العظيمه، وكما ابارك لسيدي وقائدي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وللمجاهدين الأعزاء، وأقول للمجاهدين بوركت أياديكم وكتب الله أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، نقبل رؤوسكم الرافعة لكل رأس ونقبل أيديكم الضاغطة على الزنا، تبارك الله فيكم وكتب أجركم. تحياتي لكم، معكم البتول يحيى.
0: حياش الله يا بتول، ونشكره على هذه الكلام الجميل، الكلام الذي يوصل الواقع، واقع ما يشعر به أبناء شعبنا اليمني العظيم. شكرا لك. مستمعينا الكرام، المشاهد التي بثتها قواتنا المسلحة اليمنية والتي ستبثها قريبا لإسقاط الطائرة، مشاهد إسقاط الطائرة ومشاهد حطام الطائرة المقاتلة السعودية من نوع F-15 هي انتصار. نتذكر المفارقات العجيبة، كيف تحولنا من شعب يقصف، ألم نكن في يعني أيام حرب 2015 كنا نقصف يوميا، هل رأينا يعني نادر إن جاء مشهد إسقاط طائرة في السنة أو في السنتين؟ الآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبمن الله علينا 9 طائرات في أسبوع واحد، أليست هذه مفارقة عجيبة؟ ونراه نصر من الله سبحانه وتعالى، نرى تأييد من الله سبحانه وتعالى، فلولا الله سبحانه وتعالى ولولا توفيقه لنا لما وصلنا إلى شيء، ولم نكن شيء، ولا أصبحنا هذا الشعب العظيم، الشعب الذي أصبح له صيته وسمعته في كل أنحاء العالم. الجميع يعرف من هم الشعب اليمني. أوه، سافر خارج يقول أوه يمني، طاب المندب، طوالي، خلاص، بحر أحمر، أمريكا، إسرائيل، يعني الكل أصبح يعرف الشعب اليمني أنه الشعب الشجاع، الشعب الذي لا يهتز ولا يتزعزع أمام أي طاغية، سواء كان أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي أو سعودي أو أي طاغية كان، لا يستطيع إخضاع شعبنا اليمني العزيز. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: أشارك باسم ابن خالي عادي.
0: تفضل.
2: أحمد زايد الحصمة.
0: الحصمة.
2: أيوة، هذا في بطاقة وزن خالي.
0: تفضل.
2: يعني القوات المسلحة الذي ضربوا قوات التحشيد في حق السعودية في الحديقة، نقول وأن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا هو الحق، وسيظهر الحق مثل ما قال الله، هذا هو وعد الآخرة الذي سينتصر فيها المؤمنون المجاهدون. والله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: هيهات من الذلة،
0: هيهات من الذلة. هيهات. شكرا لك هيهات من الذلة. فعلا شعبنا اليمني العظيم الذي أقسم ألا يتراجع وألا يتوقف إلا عند تحرير آخر شبر من بلادنا. وعندما نحرر بلادنا لن نتوقف، بل سنذهب لتحرير كل المقدسات الإسلامية، مكة والمسجد الأقصى التي دون نساتاء. الحين بيقولوا بعض الناس درينا على الأقصى محتل من الصهاينة، مكة إيش وضعها؟ النظام السعودي، النظام المتصهين العميل لأمريكا وإسرائيل، دنس بيت الله. رأينا قبل فترة يهودي دخل إلى المسجد النبوي، استباحوا حرمة المقدسات الإسلامية. ورأينا في ملفات الكافر المجرم جيفري أبستين أنهم أعطوا له ستار الكعبة. لمن؟ لهذا المجرم الشاذ عابد الشيطان، هذا الطاغية المجرم الذي مورس ومورست في جزيرته أشنع وأبشع الجرائم، جرائم يندى لها الجبين، جرائم تجعل الطفل يشيب، اغتصاب للأطفال للقاصرات، أكل للحم الأطفال، ويعني أي شيء بشع تقدر تخيله عد وغلط. إيش كانوا يفعلوا؟ كان يشربون الخمور في جماجم الأطفال، اغتصبوا طفلة عمرها سنة رضيعة. لأيش هذه الحقارة؟ وإلى أين وصلت بهم الحقارة والدناءة؟ إلى أين وصل بهم الإجرام؟ إلى أين وصل بهم التغطرس والكبر؟ تمرد على الذات الإلهية، تمرد على ألوهية الله سبحانه وتعالى، وعبودية عبدوا نفسهم واتخذوا بعلا إلها لهم. جرائم بشعة حتى في تحركاتهم. الدول التي تسمي نفسها دولا عظمى، أمريكا ومن حالفها من الدول، كل تحركاتها هي في إطار حركة الماسونية العالمية، حركة فيما يرسمه لهم الشيطان، يسيرون في طريق الشيطان ويريدون منا أن نخضع لهم، يريدون منا أن نركع لهم وأن نتخذهم آلهة لنا من دون الله كما فعل المطبعون. يريدون أن نقدمهم على إسلامنا ونقدمهم على ديننا ونقدمهم على إلهنا، يريدون لنا أن نصبح مثلهم بل وأسوأ، يريدون أن نصبح عبيد العبيد، يريدون منا أن نصير أراذل القوم، ونحن من أراد لنا الله ورسوله العزة، ونحن شعب العزة، ونحن شعب التضحية، ونحن شعب الكرامة، ونحن شعب الإباء. فهيهات منا الذلة لأولئك الطغاة المستكبرين، هيهات منا الذلة قولا وفعلا. فخير لنا وأفضل لنا وأشرف لنا أن نتقطع إربا، وكما قال السيد القائد أن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، ذرات أحب إلينا وأشرف إلينا من أن نركع لأولئك الطغاة، طغاة مستكبرين متمردين على الله، نكثوا عهودهم ومواثيقهم مع الله، فهل نريد منهم أن يصدقوا معنا؟ من قال عنهم الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا أن ينزل عليكم من خير من الله؟ من قال عنهم الله أنهم يعضون الأنامل علينا من الغيظ؟ يريدون أن نخضع لهم؟ هل هذا منطق؟ هل هذا عق؟ هل هذا شيء نستطيع أن ندخله إلى عقولنا؟ لا. ذا حين لو تجي لعند طفل صغير وتدي واحد يضربه ويهينه ويشيل جعالته ورجع تقول له حب هذا، هل عايحبه؟ ماشي، مستحيل. ونحن بكل عقولنا يعني بما منحنا الله سبحانه وتعالى من الهداية في كتابه الكريم وبأعلام الهدى، يستحيل لنا أن نخضع، يستحيل. مستمعنا الكرام، نستقبل اتصال آخر ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: مع زياد، عايز محمد، احمد علي
0: زياد.
3: ايوه،
1: أحمد عايض محمود عامل.
0: زياد عايض.
1: أحمد عامل.
0: أحمد غانم.
1: ومبارك السيد محمود غانم ومهم الشعب جميع الشعب اليمني لكفة وانتظارة ومنكم أنتم إذا أضافة الله أكبر ومعرض للنساء ومعرض لإسرائيل ومعنا على اليهود ومعرض للإسلام نبدأ اكتبار حلاء مزيلة حلاء مزيلة حلاء مزيلة.
0: هيهات من الذلة يقول والصغير والكبير لن نخضع لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو العنوان الأبرز وهذا هو الشعر الأهم لشعبنا اليمني العظيم. مستمعنا الكرام، إذن فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: وسهلا بكم، اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. خلاص اخر فاصل، بعدها لا فاصل السحب والجائزه، هذا نشتري رسائل دقاء حيدريه واختامه مسك، يعني نشتري رسائل توصل للعدو السعودي مدى بأس. بناء شعبنا اليمني العزيز، نستقبل اتصال ونقول الو. الو،
1: ممكن نشارك؟
0: تفضلي،
1: معكم زهراء.
0: زهراء من؟
1: بشارك باسمي.
0: ايش مابوش؟
1: محمد احمد العاشق.
0: محمد
1: احمد العاشق.
0: تفضل.
1: نهنئ الشعب اليمني بالانتصارات العظيمة الذي صادوها في الساحل الغربي، ونهنئ المجاهدين ونقول سلمة يداهم على هذه الانتصارات، والله يثبتكم ويثبتنا معهم. ونهنئ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الله يحفظه وينصره وينصرنا معه
0: بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، أعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من نذلة.
0: محمد العاشق.
1: أيوة.
0: محمد أحمد
1: العاشق.
0: تفضل يا. إذن مستمعينا الكرام، في كل ربوع وفي كل أسبوع نشاهد متغيرات عجيبة وغريبة، فمن كان يصدق أن في وضون هذا الأسبوع ستحرر 6 مديريات وسيتجرع العدو ضربة قاصمة وضربة تمنع عن خط الإمدادات بالكامل؟ سيطر المجاهدون على مطار المخا وعلى ميناء المخا، على الخوخة وحيس والمخا، وعلى مديريات عدة وذباب، ولم يكن واقع المجاهدين كواقع يوم حنين إذا عجبتهم كثرتهم، بل كانوا في تواضع وحمد وشكر لله، لهذا أيدهم الله وزادهم نصرا على نصر وفتحنا على فتح وتأييدا على تأييد من جبار السماوات والأرض. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال نقول ألو. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: نحمد الله تعالى أولا على هذه الانتصارات، هذه الانتصارات تحتاج إلى حمد وشكر مننا جميعا، ونهنئ أولا السيد القائد على هذه الانتصارات وكل المجاهدين وكل الشعب اليمني. ثانيا يعني نلاحظ هذه، يعني خاصة أمس وقبل أمس، الكذبة القديمة الجديدة من قبل العدو السعودي من خلال يعني اضطرها الكذبة الذي يريد أن يعني يجذب العالم أو يصعد العالم بها، وهي استهداف الكعبة المشرفة. يعني هذه الكذبة يعني من هذا النظام المتصهين،
0: هذا النظام اللي يخافون على الكعبة ممن نصروا كل المقدسات، ومن يخاف عليها الذي تكسى أهالي جفري إبستين. يعني هذا هو الواقع المؤلم المحزن.
2: أي واقع هذا؟ يعني هم ربما أخي يونس أنهم الآن يريدوا بهذه الكذبة أن ربما لا يسهل منهم أن يستهدفوها هم، ويعني وتكون هذه يعني هم اللي شيء الحوثي هم من استهدفوا الكعبة المشرفة، قبحهم الله. أي جراء وأي ذريعة وأي كذبة، يعني بسبب ضعفهم وهزيمتهم ويعني لم يجدوا شيئا يعود يعني إلى هذه إلى الشعب أو إلى مناصرهم إلا يعني بهذه الكذبة أو بهذه الوقحة التي سمعناها ونسمعها هذه الأيام. فبنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلهم وأن يخزيهم مثل ما هم الآن بإذن الله تعالى، وهذا الحصار المطبق عليهم بإذن الله قد يعني قد يعني استرهق وأخذ منهم من الميزانية كل مقدرات بإذن الله تعالى،
0: بإذن الله سبحانه وتعالى أن يظلوا من خسارة إلى خسارة، ونظل من انتصار إلى انتصار.
2: معك أحمد محمد.
0: من
2: أحمد
0: محمد؟ أحمد.
2: أحمد.
0: حياك الله يا أحمد.
2: السلام عليكم.
0: أما الآن مستمعنا الكرام ففاصل قصير ثم نعود إليكم بفقرة السحب.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. وقت اعلان الفائز، وقت السحب. يا ترى من هو سعيد الحظ؟ الفائز معنا بجائزة مقدارها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة آفاق اف ام. هو او هي هو زايد عايض احمد غانم. الف مبروك يا زياد، عفوا وليس زايد، الف مبروك يا زياد. نتمنى من ولي امرك ارسال صورة البطاقة الشخصية على رقم الإذاعة واتساب 7728-82-088. أما إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة العصرية. كنت معكم يونس المنصور، ومن الإخراج المخرج القدير عادل الأشول. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: إذاعة آفاق اف ام، برنامج مع يونس، مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
4: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
5: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
3: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى يحمد. الحمد لله حمدا يواكب نعماءه ويملأ أرضه وسماءه، حمدا يليق بجلاله وكماله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، فأولا وقبل كل شيء أعزي أهل بيت المصطفى وسلالة المرتضى وولد فاطمة الزهراء خصوصا والأمة الإسلامية عموما في شهيد كربلاء، الشهيد المظلوم المستشهد عطشانا من أجل إحياء كلمة الله وانتعاش شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فنقول عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن عزاءنا وعزاءكم في سيد الشهداء، سيد شباب أهل الجنة، وأحد ريحانتي نبي هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. ثم إن الحسين سلام الله عليه مدرسة ضافحة بجميع التعاليم التي لو تمثلها المسلمون وانتهجوها واستلهموا منها قضاياهم لما رأيتهم على ما هم عليه الآن. مدرسة في الشهامة، مدرسة في الكرامة، مدرسة في العزة، مدرسة في الاهتمام بقضايا الأمة، مدرسة في الكرم، في الزهد، في جميع صفات المؤمن المتربي في أحضان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأحضان علي وفاطمة سلام الله عليهما. فمولده سلام الله عليه في السنة الثانية تقريبا للهجرة أو في الثالثة، ولد من صلب علي عليه السلام أخيرة لله صلى الله عليه وعلى آله وناصره وعبده الذي طلبه من الله سبحانه وتعالى فأعطاه إياه، ومن بطن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وفي بيت محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، خاتم النبيين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، فهو رضيع لبان التقوى والزهد والعلم والورع وجميع صفات الكمال التي ينبغي أن نستلهم منها جميع ما يصلحنا في ديننا ودنيانا. ثم تربى في حجر المصطفى وفاطمة الزهرة وعلي المرتضى حقبة من الزمن، تقريبا 7 سنوات أو 6 سنوات. فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان لا يزال طفلا هو والحسن سلام الله عليهما، ولكنهما أيضا تربيا على يد علي وفاطمة، فتعلم القرآن بأخلاقه وفضائله وفواضله ولفظه ومعناه. رضعوا القرآن منذ الطفولة، وهو غضا بريا في أيام نزوله وبعد نزوله مباشرة، فلم يبلغ الحلم إلا وهما كاملين بعد أبيهما وبعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. لماذا كانا خيرين؟ هل لمجرد أنهما ابني فاطمة بنت محمد؟ طبعا هذا شرف وهذه مكانة عظيمة، لكن هي لمجردها لا تنفع، ولكن إذا اقترنت مع الصفة الحميدة مع الخصال الشريفة في الرجل أو في المرأة رفعت إحداهما الأخرى فكانت كاملة. انظر، الشهداء كثيرون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، المستبشرون كثيرون في غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لكن لما استشهد حمزة سمي سيد الشهداء، مع أنه شهيد كسائر الشهداء، لكن لقرابته من رسول الله أضيفت مع بشارته وعمله فرفع كل شيء منهما الآخر. ولو أن أحدا من قرابة رسول الله تلبس بالمعاصي وترك مكانته التي هو فيها لانحط إلى الحضيض. ولذا أنزل الله في أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سورة برمتها يعني تهزئه وتمقته، وهي: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الكفار كثيرون، المشركون كثيرون، لم يذكر أحد باسمه أو بلقبه أو بخصوصيته إلا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ذلك لأن القرابة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إن اقترنت بعمل صالح ارتفعت به، وإن اقترنت بعمل سيء انحطت به إلى الحضيض. فالحسين عليه السلام كان كاملا في صفات الرفعة والكمال بعد أبيه وأخيه بعد أخيه وأبيه وبعد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سخيا تجيا شجاعا كميا يعطف على المساكين
5: ويأبى ظلم الظالمين، ينتصف للمظلومين ويقف حجر عثرة في طريق الظلمة والمعتدين. منذ نعومة أظفار له مقام في وقت أبي بكر، وأبو بكر هو من عظماء الصحابة، لكن لما أخذ الخلافة ففي يوم من الأيام وهو لا زال طفلا دخل المسجد ورجى المنبر وتربع على يعني على المنبر، فجاء أبو بكر وقال: ما بالك يا ولد بهذا المعنى في هذا المكان؟ قال: هذا منبر جدي، يعني عاد لا جال في طفولته، لكن أراد أن يبين للناس أنه يستنكر أخذ الأشياء من غير ما أخذها. قال: صدق إنه منبر جدك، منبر جدك. فهو يأبى دائما منذ طفولته ومنذ نعومة أظفاره ألا يقول كلمة الحق. عندما تصالح الحسن ومعاوية كان له موقف، أراد أن يحول بين معاوية وبين إبرام الصلح، لولا يعني نظر الحسن عليه السلام للأمة لئلا تتفانى قتلا، وكان عند الحسين بمكانة، فقال له: أنشدك الله ألا تفسد علي أمري. فاحتراما لأخيه يعني سكت وترك المعارضة في الصلح. تربى في حجر علي ذلك البطل المغوار المشهود له بين العالم بأسره، بعظمته وجلالته وفروسيته وعلمه وقضائه وفتياه وجميع مناحي الرفعة، جميع فنون ويعني صور العظمة تتمثل في علي عليه السلام، فرباه وغذاه على هذه الصفات الحسنة. فبعد صلح الحسن كان دائما هو وأخوه الحسن سلام الله عليهما يعترض معاوية وبني أمية وعمالهم في جميع ما يأتونه من ظلم، لم يهدأ لمعاوية بال، لأن الحسن والحسين سلام الله عليهما لم يرضخا لظلم ولم يسكتا، فكان كلما حدث ظلم من بني أمية أو من عمالهم قام الحسن والحسين فأنكر ذلك واستنكر وتكلم فيه، فلذا حرص على إهلاكهما، مع أنه كان من بنود الصلح أن يكون الحسن عليه السلام هو الخليفة بعده، يعني ما عاد يسلمها لأحد إلا له. لهذا الغرض ولما كان يعترضه الحسن والحسين حرص على إهلاكه، فجس السم للحسن عبر إحدى زوجاته، النساء لهن دور في الخير أو في الشر، كانت إحدى زوجاته فيها شيء من النصب من العداوة لأهل البيت، رغم أنها زوجة سيد أهل البيت في وقت الحسن، لكن كان في قلبها شيء على أهل البيت، هي جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي، أحد مشايخ كندة، فدس السم، أعطاها سما ناجعا مقابل أن تسم يعني تسم الحسن عليه السلام، ولها مبلغ من المال ولها أن يزوجها بولده يزيد بعد الحطم. فطمعت في الشيئين، في المال وفي زواجتها بيزيد ابن الخليفة، فسمت للحسن ولم يبق له إلا الحسين. فأراد أن يحول بينه وبين ما يريد، فاستشار أصحابه وحاشيته في أن يستخلف يزيد المعروف بالسكر والمجون والخلاعة رغم صغر سنه، وفي أصحابه وفي مواطنيه الصحابة العظام الذين لا زالوا على قيد الحياة، وفيهم الحسين بن علي، وفيهم عبد الله بن عباس، وفيهم محمد بن علي بن أبي طالب، وفيهم عبد الله بن جعفر، وفيهم يعني عظام أجلاء علماء، ولكن أراد أن يمرغ حدودهم بتأمير يزيد بن معاوية. السكير الخميس المشهور بشربه الخمر جهار النهار، فاستشار حاشيته السيئة في ذلك فأشاروا عليه بذلك، فطلب الناس للبيع وأمر عماله في الأمصار أن يبايعوا اليمين بيعة ولاية عهد. فكان ممن أبى واعترض الحسين عليه السلام وعبد الله بن الزبير وكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن عباس ومحمد بن علي، وهذا هؤلاء كانوا أكثرهم في المدينة. فكان يحاول فيهم المرة تلو الأخرى أن يبايعوا ضوعا أو كرها، وكانوا يتملصون ويعني يرفضون ذلك. فلما مات معاوية جددت البيعة من الحاشية السيئة ليزيد، وأمر عماله أن يأخذوا له البيعة ضوعا أو كرها من جميع الأمصار بما في تلك الأمصار مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله. فأبى الحسين وأبى أباس الضيم جميعا أن يرضخوا لهذا، وأقبل الحج. فسافر الحسين عليه السلام مع عدد من أصحابه ومع أسرته نسائه وأطفاله، وسافر إلى مكة للحج. فلما بلغ مكة وقبل أن يسافر من المدينة تواردت عليه كتب أي مكاتب أهل العراق أن أقبل إلينا فنحن جنود مجندة، فالكوفة جنود مجندة لك يا ابن رسول الله، وأرحنا من الظلم. حتى بلغت الرسائل المرسلة إليه من أجناد الكوفة من قوادها وعظمائها ووجهائها 1000 كتاب. فالناس في هذا المجال بين مفرط ومفرط، فمن الناس من يستشهد على وجوب القيام على الظلم والظلمة مهما كانت القلة ومهما كان الضعف ومهما كانت الأعذار. بفعل الحسين إذ خرج من مكة إلى الكوفة في عدد يسير من أصحابه، وهذا إفراط. فالحسين عليه السلام لم يخرج وهو في هذا الضعف بانيا على أنه في هذا الضعف، وإنما خرج على أساس أن الكوفة كلها جنود مجندة تحت رأيه وفي سمعه وطاعته، ولذا خرج بنسائه وأطفاله. فلو كان يريد قتالا بهؤلاء الذين معه من الجنود من الرجال والفرسان لما سافر بأسرته بأطفاله بنسائه مع هذا العدد، وإلا لكان طائشا وكان غير حكيما غير حكيم.

0: يريد قتالا بهذه الكوكبة التي معه، وإنما أراد أن يصل إلى الكوفة ليبدأ مرحلة الجهاد من الكوفة بالمئات والآلاف. ومن الناس من يفرق فيقول لا يمكن ثورة على ظلم إلا بأعداد هائلة، حتى يكون معك نصف ما مع عدوك من جنود وقوات وعتاد، وهذا إسراف في الجانب الآخر، إدمان الإمام من عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإلى عصرنا هذا، ثار على الظلم بمثل ما مع أعدائه من إيش من الجنود أو مثل نصفهم إطلاقا، إلا أن يكون الإمام علي فهو لم يثر، وإنما تسلم الخلافة ثم ثارت عليه الثائرة هو. أما الحسن زيد بن علي فمعلوم أنه ثار على الأمويين بآلاف معدودة، والأمويون يمتلكون العالم الإسلامي بأسره، هو جند مجند تحت راية بني أمية بما فيه من قوات وبما فيه من عداد وبما فيه من قوات وبما فيه من جنود، ومع ذلك كان وثار. كذلك يحيى بن زيد بعشرات أو مئات تعد، وقام بالذات حتى ما أظن موصل المين جنود يحيى بن زيد، وقام ضد بني أمية وفعل فيهم الأفاعل، لم يستشهد حتى أدب مضاجعه. وكذلك محمد بن عبد الله النفس الزكية، إبراهيم بن عبد الله النفس الزكية، حسين بن علي الفقي، يعني عندما قاد الجنود لمجاهدة بني العباس، بني العباس كان في 13 جندي، عتادهم الوحيد السيوف والرماح، وبنو العباس الذين واجهوا في مكة 40,000 مقابلهم 300 وبضاعة، فلا إفراط ولا تفريط. الحسين خرج من مكة في نسائه من زوجات وأخوات وبنات، وفي أسرته من أخوته وبني عمه وأولاد أعمامه وقرابته بنسائهم وأطفالهم، فهذا من البعيد أن يكون خرج يريد القتال بهؤلاء، ولكنه خرج يعني يعد نفسه للقتال فيما بعد، وأرسل قبله مسلم بن عقيل رضي الله عنه ابن عم، هو الحسين بن علي بن أبي طالب، وهذا مسلم بن عقيل بن أبي طالب ولد عم، أرسله قبله ليأخذ له البيعة من هؤلاء الذين أرسلوا إليه الرسائل في طلبه للحضور إليه ومن سائر الأجناد. فوصل إلى الكوفة وأخذ في تجهيز نفسه وفي أخذ البيعة للحسين عليه السلام، فما من قائد إلا وأخذ منه البيعة إلا من كان يعرف بالنصر بالنصر والميل إلى بني أمية، وكذلك أخذ البيعة من الجنود، حتى قيل إنه أحصى ديوانه المبايعين الذين بايعوا وأعطوا العهود والمواثيق لمسلم بن عقيل بيعة للحسين عليه السلام 12,000 مقاتل. فأرسل مسلم بن عقيل رسالة إلى الحسين يبشره بأخذ البيعة له، وأن الكوفة صارت جندا مجندة تنتظر وصوله. استبشر بوصول هذه الرسالة، وهذه فيها دلالة على الإمام، الذين يقولون بأن الإمام يعلم الغيب وأنه يعلم ما مضى وما سيدع إلى يوم القيامة، وأنه لا يحتاج إلى تعلم. فلو كان الحسين عليه السلام يعلم الغيب لما خرج في نسائه وأظهر. يعني نفرض أن أراد الاستشهاد، أراد الشهادة، أراد أن يضحي، فليس من الحكمة ولا من العقل ولا من المروءة أن يضحي بالنساء وبالأطفال ليروعنا ويروع الأطفال وليسبينا وليكشفنا أمام الرجال. ثانيا، لو كان يعلم الغيب لما استبشر بوصول البيعة من هؤلاء الأجناد، ولعلم أنها كذبة وأنهم سيخونون وأنهم سينكثون البيعة. ففي هذه دلالة على الاثنى عشرية أو القائلين بأن الإمام يعلم الغيب، رغم أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يعني حاتيا عن رسوله أو ملجنا لرسوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في سفره حتى وصل في يعني مغربة من الفرات، فإذا بالحبر بن زياد أحد قواد بني أمية في وقته يقود عددا من الفرسان كبير كأن آلة أو مئات على الأقل، مأمورا من قبل عبيد الله بن زياد ومن قبل عمر بن سعد قائد الجيش المعد لقتال الحسين عليه السلام، مأمورا أن لا يقاتل، ولكنه لا يتركه يعني يعدل شمالا أو يمينا، يجعجع به يعني يسير معه سائرة حتى أنه يوصله إلى المصير. فسار معه يبيت بمبيته ويشد لشد ويسير بسير حتى أوصله في كربلاء. عندما وصل الحسين عليه السلام أرض كربلاء خطر بباله ما كان يخبره به علي عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله من أنه سيقتل في أرض كربلاء، فخطر بباله أن هذه أرض استشهاد، فعسكر بأهله وبذويه بنسائه وبأطفاله في هذه الأرض على مقربة من الفرات النهر المشهور والذي لا زال إلى الآن. فخيم وجمع أطنان الحلفاء والقصب، الحلفاء نوع من الشجر يشبه الدرك، وأحاط بها معسكره وخيامه حتى يعني أراد في نفسه أن إذا قامت المعركة يحرقها من جميع الجهات حتى تكون كالسور على أهله ونسائه ويقاتل من وجه واحد. فإذا عمرو بن سعد المجرم الشجي يصل بجنده وقبضه وقبيضه على رأس آلاف أو عشرات الآلاف من الجنود، معظمهم أو كلهم ممن بايع مسلم بن عقيل للحسين عليه السلام، هؤلاء الذين رازم الحسين وكاتبوا أن اقبل فالكوفة جند مجندة لك، هم الذين نكثوا البيعة ولم يكتفوا بنفس البيعة والخذلان حتى تجندوا حرب الله. فخرج تعسكر عمرو بن سعد في مواجهة معسكر الحسين وبينهم الميدان، ولكنهم أخذوا على الحسين شريعة الماء، الضفة ضفة النهر مستطيل، ولكن الحسين في أقرب بقعة للنهر وهؤلاء كذلك محاذين له وأخذوا عليه حرس ويعني جنود مجندة في طريق النهر لا يمكنه الوصول إليه لأخذ شربة الماء، فحصروه عن الماء 3 أيام، يوم 8 ويوم 9 ويوم 10، حتى كان يصيح الطفل من أهل بيته وعما ذبحني عطش، كان يسمع لنداءاته ويسمع استجدائه وهو يعرف أنه لا يستطيع أن يوصل إليهم الماء، فكان يرسل الدفعة تلو الدفعة لمحاولة أخذ الماء للأطفال للنساء وله أيضا. وهذه ليست من شيء من العرب أن يحصروا المستضعفين ولا حتى المقاتلين من شربة الماء، من الدواء، من الحاجيات، يعني مستنكرة دوليا، مستنكرة في جميع الأعراف والديان، إلا عند هؤلاء الظلمة الذين يعني أخذوا أخلاق بني أمية بالحرف الواحد، أخلاق سيئة، أخلاق لا ترحم، أخلاق لا تبنى، ليس فيها شيء من الشفقة، ليس فيها شيء من الإيمان. فممن أرسل أخاه العباس بن علي ويسمى فيما بعد هذه المعركة بذي القلبة، أخذ القلبة وأقسم ليعودن بها ملأى أو يموتن دونها، فأخذها ببسالة وقاتل الجنود الذين أعدوا له لصده ولصد الحسين ومن معه عن الماء، فقاتلهم قتالا شديدا وكانوا يفرون منه كما تفر الشاه من الأسد، حتى وصل إلى ضفة الماء وأخذ القربة وهو عطشان، فكلما حاولت فيه نفسه أن يشرب تذكر الحسين والنساء والأطفال أنهم لا زالوا عطشا، فأبت نفسه أن تذوق الماء حتى يشرب الحسين ويشرب النساء والأطفال ومن خلقه وراءه. فلما ملأ القربة وعاد بها اعترضه الجبابرة والظلم، فجعلوا يقاتلونه وهو مشغول بالقربة مع القتال، ولكنه قاتل قتال المستميت حتى قبعت يده، فأخذ القربة باليد التي لا زالت سليمة وجعل يحاوي على نفسه باليد الجداء المقطوعة حتى قبعت الأخرى وشكت القربة، ثم قتل بعد ذلك استشهد سلام الله عليه. وهذا في يوم الثالث، لأنها بدأت المعركة منذ الصباح، وكان الحسين عليه السلام يقاتل. قبل أن يقاتل خرج بين الصفين وطلب منهم أن يجتمعوا ويسمعوا، فلما سمعوا حمد الله وأثنى عليه وذكرهم بمكانته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم طلب منهم 3 خلال، واحدة من 3 خلال يختارها. قالوا وما؟ قال الأولى أن تدعني يا عمر، يا عمر، عمر بن سعد، أعود إلى مدينة جدي. قال أما هذا فليس إليها سبيل، قد أمر الأمير ألا ندعك. قال يعني اتركني أعود من حيث أتيت إلى مدينة جدي وخلاص، ما عاد ينقاتل ولا عاد يشتمت، لأنهم يتخانوا أصحابه. لكن هذا يدل على أنه إيش، لم يخرج بالنساء والأطفال من أجل القتال، وإنما خرج بهم بناء على أنه سيصل الكوبة سالما ويبدأ الجهاد بالرجال دون النساء والأطفال. قال أما هذه فليس إليها سبيل. هذا الثاني قال أو تتركني أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين ليجاهد فيها الكفار. ثغر من ثغور المسلمين يقاتل، هم قاتل للمسلمين والدولة دولة المسلمين. قال وهذا ليس إلى ياسر، هذا الثالث. قال أو تدعني أذهب إلى يزيد حتى أضع يدي في يده ويرى في يراي. خلي نسير ونحفظ، لا تعتقلني، لا أنا يعني بهذا المعنى ما أنا شاهد تربطني، ما أنا راضي تربط، لكن أنا بسير الصلاة على قدمي حتى أضع يدي في يدي ويرى في رأي. قال لا والله حتى تنزل على حكم عبيد الله الأمير عبيد الله بن زياد. قال هاي هات من الدنيا، والله لا يحكم في ابن الدعي. ابن الدعي يعني دعوة، ما هو من أبي، كان لا معروف، كان أبوه زياد يسموه زياد بن أبيه أو زياد بن سمية، ليس له أب، الجهل يعني شاجر فيه خاصم فيه سبعة فغلبهم الأموها نسبا كما قال الحسن عليه السلام العاص أو بهذا الاسم، قال جزار قريش، وكان يسمى ابن سمية. فكان أحد أمراء علي في أول أمر اللي هو زياد بن أبي أبوه هذا عبيد الله بن زياد، ثم انقلب مع معاوية وقال تابع الشيعة، كل من عرف بحب علي عليه السلام كان يسمه سوء العذاب، هذا زياد. ثم أنجب عبد الله هذا الشرير الجبار اللئيم الذي لم يرد أن يحيا الحسين عليه السلام، فالحرص في إهلاك. بعدها يعني دخل المعركة وقاتل قتال الشرفاء قتال الأبطال، فكان يجفل منها الفرسان كما تجلس الأغنام من الأسد، وقتل العشرات، قتل العشرات من معسكر بني أمية. ثم أخذ يبدأ أصحابه بالدراج مبارد، فقتلوا، قتل من أصحابه من أبنائه وإخوانه وبني عمه وقراباته 17، ومنهم الطفل الرضيع الذي ولد لتول، عندما ولدت إحدى زوجاته رضي الله عنهن ناولوا الحسين ليعوذه ويستبشر به، فلما أخذه بكفه رماه أحد الجنود بسهم فذبحه. قال فأخذ الحسين عليه السلام دمه بكفه ورماها إلى السماء وقال اللهم لا يكن عليك أهون من نادق صالح أو من جزوء أو من فصيل نادق صالح. قالوا فلم يسكب الأرض من تلك الدم، قال فالدم قطر. دخل المعركة واستمرت المعركة ساعات، أسفرت عن قتل جميع من مع الحسين وأهل الحسين كل بالغ، ولم يبق إلا علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، كان مريضا. ثم أرادوا أن يذبحوه بعد ذلك زيادة في ليش؟ في اللؤم، وهو لا زال قبل البلوغ، لكنهم يعرفون أنه يعني يكون عدوا بعد البلوغ، ولن يسكت على هذه المجزرة التي شاهدها، وإذا لم يستطع فسيربي أولاده وأحفاده على الثورة على هؤلاء الطلبة. وكانوا يريدون التهاب المعسكر في حياة الحسين، فقال أنشدكم الله والعروبة، إن لم تكونوا أهل إيمان فليكن فيكم نخوة العرب، أن تتركوا النساء والأطفال حتى أموت، فإذا مت فشأنكم أنتم وشأنكم لي. بعد أن قتل الحسين عليه السلام واستشهد انتهى المعسكر بما فيه النساء، وأخذوهن على أنهن جواري، وكشفوا حجابهن وأركبوهن على الإبل بدون هوادج، وكان عادة العرب أن النساء الحرائر يركبوهن في هواجج، يعني تكون كالغرفة على ظهر البعير تسترها من أعين الناس، تركبوهن على الإبل بدون هواجج سافرات كاشفات، وجعلوهن في مقدمة الجيش ليراهن الجيش جميعا. زيادة في اللعب، زيادة في النكاية، هذه الأفعال لا يفعلها لا كافر ولا مسلم على الإطلاق. وإلى الآن لم يشاهد مثل هذه الأشياء، يعني أن تساق النساء أثار مكشوفات أمام المعسكر في تاريخنا هذا. محرومين من الماء، محرومين من الزاد، محاطين من جميع الجهات بالجنود المجندة لقتالهم وهم عشرات، والجيوش آلاف المؤلفة، الجيوش الذين نعده. ولكن هذا الدعم كان كالبذرة للجهاد في نفوس الأوفياء أباة الضين من الآل المطهرين وشيعتهم الأكرمين، بل وأباة الضين كما ذكر ولد حسين المحسن في جميع العالم وفي جميع الأديان، يعني ترك بذرة في قلوب الناس تعلمهم أنه لا بد أن يثار ضد الظالم مهما كانت النتيجة. إذن فاستشهاده وما لقيه من العناء وما لقيه من الشدة وما لقيه آله من الاستهزاء ومن الاحتقار ومن الاستهانة كان بذرة في قلوب الخيرين تعلمهم بأنه لا بد أن يثأر من الظالم مهما كانت النتائج. الذي يتعلم في ثورته ضد الظلم بضعفه أو بقلته هو ليس من أتباع الحسين عليه السلام، لأن الحسين ضحى رغم قلة من معه ومع رغم ضعفه قوة وعتاد، ولم يلجأه أو يقول سأسالم وسألقي بيدي للأسر حفاظا على عائلتي في الخيم، يعني عندما عرف بأنهم لم يرضوا منه إلا بالأسر والذل والحقارة واليهانة، علم أن الاستشهاد وما سيصل إليه نساؤه بعد من الاستهانة والامتهان أفضل مما يعني أفضل من أن يلقي بيده أسيرا في أيديه. الاستشهاد ما يلاقيه النساء من الأسر ومن الإهانة ومن كشف الوجوه والرؤوس ونشر الشعور، كل هذا بسيط ويسهل على نفس الحسين من أن يلقي بيده دليلا مهينا. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه إذا أعطى بيده أسيرا دليلا أنه سيفعل به هذا الفعل، لكن مع خفة نفسه مع حقارته، فأراد أن يموت شهيدا سعيدا شانخا بأنفه، وما حصل على نسائه فسيحصل له أجر، لأنه يعلم أنهم لؤماء حقراء ليس فيهم من العروبة الشيء فضلا عن الدين. فلما استشهد أخذت الرؤوس بما فيهم رأس الحسين ليهدى لعبد الله بن سعد، عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد هذا الأمير على الكوفة والبصرة، الدعي بن الدعي، اللئيم بن اللئيم، المشهور بجبروته وحقارته وخسته، للإمام علي بن حسين سلام الله عليه، لأن العابدين وهو لا يزال مراهقا للبلوغ، لا زال في سن 14 أو نحو ذلك، له موقف بين يدي عبيد الله بن زياد عندما أحضروا عبيد الله بن أحضروا علي بن الحسين ورأس الحسين وزينب بنت علي سكينة بنت الحسين وفاطمة بنت الحسين وبقية نساء الحسين عليه السلام ونساء أهل بيته إلى مقام عبيد الله بن زياد. دخل جندي شامي
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني، أحفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومنى الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

0: معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قال: كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: إسراء. الإسر هو الأمر الثقيل الذي يشق تحمله. وردت هذه الكلمة في الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأصل معنى الإصر ما يؤصر به، أي يربط وتعقد به الأشياء، ثم استعمل مجازا في العهد والتكليف الشاق الذي يصعب القيام به. فالآية الكريمة هي من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه ألا يحملهم الله أحمالا ثقيلة وتكاليف شاقة يصعب عليهم القيام بها، كما فعل الله مع الأمم الذين سبقونا. ومن أمثلة تلك التكاليف الشاقة ما كلف الله اليهود حين عبدوا العجل بقتل أنفسهم توبة عن ذلك. ومن الإصر بمعنى العهد ما في قوله تعالى للنبيين: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا.
4: إنما قال الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا يلفت نظرنا إلى خطر كبير جدا يهدد أنفسنا ويهدد أولادنا. الإنسان يحمل عادة اهتمامين تجاه نفسه تجاه أسرته: تحقيق المتطلبات الضرورية ودفع المخاطر والشرور والأشياء السيئة عن النفس، فهو يحرص على جلب المنفعة ودفع المضرة. ولكن في هذا السياق نفسه، في سياق جلب المنفعة ودفع المضرة، ما هي أكبر ضرر تتوقعه وتحتمله تجاه نفسك وتجاه أولادك وتجاه أسرتك بكلها؟ قد يحن الإنسان وقد يشفق على نفسه وأولاده من مختلف الأضرار التي قد يصل أثرها على الإنسان في الجانب الصحي، مثلا إلى ضربة شمس أو إصابة بمرض معين

لرعاية نفسك وأولادك وأسرتك بشكل عام من نار جهنم، من تلك النار الرهيبة التي وقودها الناس يشتعل فيها كثير من البشر، للأسف أغلب البشر، الكثير من البشر، أفواج وأمم كثيرة جدا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، كثير والعياذ بالله، ممن مصيرهم هو ذلك المصير المشؤوم، مصير العذاب الأبدي، الشقاء الأبدي، العذاب الدائم، الاحتراق بين نيران جهنم والعياذ بالله ولها بها. فالوقاية من ذلك التهديد الخطير جدا في سياق الفطرة عند الإنسان في دفع المضرة عن نفسه، عن أولاده، عن أسرته، وما يجلب أعظم المنافع، رضوان الله والجنة والسعادة الأبدية والخير في هذه الدنيا، الحياة الطيبة الكريمة، يعيش الإنسان بكرامة وعزة وسمو، ويدفع عن نفسه عواقب الأعمال السيئة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. هذا كله يعود إلى الاهتمام التربوي والتثقيفي والتعليمي عند الإنسان، كيف يربي أولاده وأسرته التربية الصالحة، كيف يحرص على أن يتجه بهم نحو ما فيه نجاتهم، ما فيه فلاحهم، ما فيه فوزهم، ما فيه ارتقاء لهم لتحقيق المستوى الإنساني اللائق بهم، الكمال الإنساني اللائق بهم. إذن علينا أن نستشعر مسؤوليتنا مع العاطفة الأبوية، مع الحنان والشفقة والرحمة تجاه الأولاد، الأولاد بكلهم، الذكور والإناث، البنين والبنات، نحمل تجاههم هذه المشاعر واستشعار هذه المسؤولية تجاههم. الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: حدث.
1: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تعبدون يا النصر أو كهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا كهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في الأرياف الجديدة. هل عملت قبل نحن؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي يقضوا علينا حاتوا حنا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت

تعرفون صنعاء سنقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم الفداء. أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأول.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك، العالم كله محتفل، سبأفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام والله عمر، كبرنا مع سبأفون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وانا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وانا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون. سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة احتلال العقول. أقول فيها: الاحتلال الذي يمارسه المستكبرون على عقول ونفوس الخانعين أخطر من الاحتلال الذي يمارسونه على أرضهم، ومن لم يحرر نفسه لم يحرر أرضه. في هذه الكلمة إشارة إلى ما يطلق عليه في علم الاجتماع القابلية للاستعمار، أو ما يمارسه، وهو ما يمارسه المستعمرون المستكبرون المستبدون من توفير بيئة صالحة لهم لينشروا أو لينتشروا في الأرض أو ليسيطروا أو ليهيمنوا إلى آخره، ما يسمى بأفكار. عندما يحاربون العقول يستطيعون من خلالها أن يسيطروا على الأرض، أو ما يسمى الحرب الثقافية، الحرب الفكرية، وهو ما تمارسه ما مارسه كل المستعمرون. حتى الله تعالى يذكر عن فرعون: استخف قومه فأطاعوه، يعني مارس معهم هذا الأمر. هكذا الفئة الباغية معاوية عندما تولى السلطة فنشر أو قام بثورة مضادة على الإسلام المحمدي الأصيل، فلذلك كان يدعو إلى أفكار معينة، كان يدعو مثلا إلى الجبر، وكان يحض أهل الحديث وغيرهم على هذا الأمر، بحيث أن هذا الأمر جبر، ثم وضع الأحاديث الكذيبة الكثيرة المدلسة إلى آخره التي تصور رسول الله صلى الله عليه وآله بصورة معينة أو تشوه الأنبياء. حتى بعد ذلك عندما الأنبياء وهم أكرم الناس يشوهون، فبعد ذلك يظهر هؤلاء أمامهم بصورة جميلة. حتى ابن تيمية يقول هذا الكلام، ابن تيمية يدافع عن المخطئة ويدافع عن خطايا الأنبياء، بل يرميهم حتى بالكبائر، بل يرمي بعضهم حتى بالكفر، ويقول لماذا كل هذا الأمر؟ حتى يبين منزلة الصحابة، حتى تبقى الصحابة هكذا عندها قيمة. هكذا جحدوا أحاديث في فضائل الإمام علي مع وضوحها مع صحتها، وكانوا ينهون عن ذلك، ووضعوا الأحاديث المكذوبة التي تشوهه. لماذا؟ حتى ينشروا بيئة ثقافية. طبعا هذا الذي مارسه معاوية بقي بعد ذلك في كل العصور، ومارسه كل الطواغيت. فلذلك الذي يريد أن يحرر، سواء يتحرر من الطاغوت أو المستبد الداخلي أو المستبد الخارجي، عليه أن يتحرر عقله أولا، عليه أن يعرف ماذا يفعل، عليه أن يعرف موضع الداء، وإلا الكثير يعالج داء بداء، بل هناك من يعالج داء صغيرا بداء كبير، مثل ما رأينا من يستنجد بأمريكا والكيان الصهيوني ليطيح بطاغية أو مستبد كما يقول، ثم يستبدل طغيانا بطغيان، وليس لأنه ليس لديه مشروع، لا يفهم دينه الفهم الصحيح، لأن كل من ابتعد عن من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالولاء لهم لن يفهم الدين. الدين محتكر محصور في هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر، أولي الأمر منكم، أولي الأمر من الذين يتبعون الله ورسوله. أولي الأمر أولهم الإمام علي الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عنه، وبالتالي الذي لم يحرر نفسه من الطواغيت سواء في فكره، وبقي خاضعا للفئة الباغية، وبقي خاضعا للملوك المستبدين في جميع العصور، فإن هذا يمكن أن يملكه طاغية جديدة. ولذلك الذين الآن مثلا في السعودية أو في يحكمهم الملوك ويحكمهم الطواغيت، لأنهم يعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك طاغية يحكم باسم الله. هم يعتقدون أن معاوية من أحسن الملوك ومن أحسن العادلين، فبالتالي هنا يقول لهم ملك السعودي: إذن سأمارس ما مارسه ذلك الملك، وورث الملك لأبنائي كما ورث معاوية ابنه يزيد. وهنا لا يستطيعون أن يجادلوه لأنهم يتبنون هذا الأمر، ولكن الذين يعلمون أن الحكم للصالحين ولأولياء الله وللتقاة وللهداة الراشدين، وأن يصدقون كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من ما يحصل للدين من تغييرات وتبديلات، هؤلاء لا يمكن أن يقع لهم احتلال. لذلك نرى الموالين الصادقين للإمام علي كيف يخرجون من كيف يواجهون الطغاة والمستكبرين في نفس الوقت الذي يخضع فيه غيرهم له. لم نرى مواليا صادقا للإمام علي يطبع مع الكيان الصهيوني،
أو يبايع أمريكا أو يرضى عن أمريكا، كلهم يقولون الموت لأمريكا، كلهم يقولون الموت لإسرائيل، كلهم يواجهون الطغاة ويعلنون البراءة. لا يقولون ذلك فقط بألسنتهم، بل يضحون بكل شيء في سبيل ذلك. ولذلك الذي لم يحرر عقله من الطواغيت ومن الظالمين ومن الجائرين، مهما كان، مهما كانت الألبسة التي لبسوها، مهما كانت الخدع التي خدعوا بها الناس، يعني حملوا المصاحف مثل ما فعل معاوية وعمر عندما حملوا المصاحف وراحوا يعني يسخرون بالعقول، تلك العقول التي خضعت لذلك في ذلك الزمان هي نفسها التي تخضع لها في هذا الزمان. ولذلك الذي يريد أن يحرر أرضه عليه أن يحرر عقله، عليه أن يحرر، أن يتحرر بكل طاغوت في القديم والحديث، حتى من فرعون، لأن هناك من الناس من يعني تجدهم ولاؤهم لفرعون ولاؤهم للحجاج، حتى هناك من كتب يعني يترضى عنه ويدافع عنه ويدافع عن ملوك بني أمية. وبالتالي هؤلاء لا يمكن، الذي يدافع عن بني أمية سيقع في أحضان آل سعود، وسيصبح عبدا للكيان الصهيوني، وسيصبح خادما لأمريكا. لذلك المؤمن هو الذي يحرر عقله، فلا يكون فيه إلا الصلاح والصالحون، لا يكون فيه إلا التقوى والمتقون، لا يكون فيه إلا أصحاب الصراط المستقيم، لا يجعل فيه مكان المغضوب عليهم ولا الضالين. يتحرر تحررا تاما، لأن هناك من يؤمن بالأفكار ويخالفها في الأشخاص، يؤمن بالعدالة ثم يتبنى الظالمين، وبالتالي أولئك الظالمين الذين تبناهم سيغيرون وسيحرفون كل تلك المفاهيم التي يحملها. لذلك المؤمن هو الذي العاقل، هو الذي يجعل عقله خالصا صافيا، يطهره كما يطهر قلبه، فلا يحب إلا الصلاح ولا يحب إلا الصالحين. والولاء والبراء أساسان ركنان في هذا الجانب، يحب في الله ويبغض في الله، يحب الصلاح والصالحين في أي عصر من العصور، ويبغض الانحراف والمنحرفين في كل العصور. وعندما يفعل هذا الأمر سيتحرر، وبالتالي يمكنه أن يحرر أرضه، يمكن أن يحرر عرضه، يمكن أن يحرر كل شيء، بل لا يمكن لأحد أن يواجهه أو يتسلط عليه، لأنه محصن بهذا الحصن، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيا هارت منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقول له نحن وارواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي ارواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وقلبي ومرحي.

0: الله.
1: السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل استمرار الحصار فهو

0: موقف باطل ظالم.
1: لن نهزم اليوم من كل هي التي ضربت المسلمين في حنين، وفي يوم احد من ضربهم هو العصيان للرسول صلوات الله عليه وعلى اله، عندما عصى البعض وسكت الباقون فكان معصيته هي تعبر او انها تحظى برضا الاخرين، اي لم يستنكروا ما حدث من اولئك عندما تخلفوا حفاظ الموقع الذي اكد عليهم الرسول صلوات الله عليه وعلى اله ان يظلوا فيه ولا يبرحوا منه، فحصل أن ضربوا ضربة شديدة وهزموا هزيمة منكرة. بعد أن كانوا في بداية المعركة كما قال الله عنهم يحسونهم، يعني القتل هكذا وكأنهم قتل بسهولة وسريع، فصدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعطيتم حصل ما حصل، فحصل الهزيمة وحصل القتلى وقتل نحو 70 شخص. الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يعني فيما يمثل التجاء بالله في كل ظروف، ثم إيمان بأهمية الاستمرارية على أسباب النصر هي جزء من الإيمان بالله، وأنت إذا لم تلتزم فقد يحصل عليك مصيبة ثم تحمل الله المسؤولية ثم تصيبنك بالله، وتكون أنت في الواقع الذي جنيت على نفسك من البداية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم،

0: نشاهد نوعية لإسقاط الطائرات السعودية المقاتلة F-15. وعبد السلام يؤكد أن العملية تمثل ضربة لنظام الرياض وتفضح زيف الادعاءات. القوات المسلحة تعلن استهداف شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
1: إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها.
0: اتهام اليمن باستهداف مكة المكرمة كذبة العصر، ونظام الرياض يستنجد بالكيان الصهيوني بعد فشل تحالفاته العسكرية. الإبادة تلاحق سكان قطاع غزة، أكثر من 20 شهيدا وأربعة عشر جريحا إثر انهيار بناية سكنية بفعل العدوان الصهيوني. إيران تعزز جاهزيتها، حرس الثورة يسقط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9، وأعراق جيم بكين المنطقة أمام نظام إقليمي جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة المسيرة، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. اليمن يعيد صياغة قواعد الاشتباك ويراكم الإنجازات بفضل الله وعونه. تصنع القوات المسلحة اليمنية ملاحم البأس الشديد وتنكسر على صخرة جهادها هيبة الترسانة العسكرية للمعتدين. يتجسد ذلك في مشاهد نوعية خالدة وثقت لحظة إسقاط الطائرة السعودية المقاتلة F-15 في إنجاز مدون يحمل في طياته دلالات استراتيجية. ما حصل ليس مجرد اصطياد لهدف جوي، بل هو كسر عملي لهيمنة الأجواء. وفي غمرة هذا الإسقاط النوعي تتكشف الفضيحة الكبرى للنظام السعودي الذي دأب على تضليل العالم بأكاذيب مفضوحة، محاولا إيهام الرأي العام أنه بمنأى عن عدوانه السافر على اليمن قبل أن تتناثر طائرته المقاتلة أشلاء في سماء مأرب، لتفضح مزاعمه على رؤوس الأشهاد ويتهاوى معها زيف ادعاءاته التي سقطت إلى الأبد. والصفعة هنا لنظام يأبى النزول عن شجرة غروره، ومعها رسالة إلى الطيارين السعوديين أو المستأجرين أن التحليق في أجواء اليمن مغامرة خطيرة، والمشاركة في العدوان ستنتهي إلى مصير محتوم بين خيارين، إما القتل المحقق أو الأسر. ولا يكتفي اليمن بذلك ردا على العدوان، بل تصل يده الضاربة إلى الضرع الحلوب في ينبع بضربة نفذت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بالتزامن مع ضربة موجعة على قاعدة خميس مشيط في عمليات وضعت العدو السعودي أمام كلفة عسكرية واقتصادية باهظة ليهرب إلى الترويج لمزاعم استهداف مكة المكرمة، وهي أكبر أكذوبة في العصر وافتراء سخيف يهدف إلى استغلال المقدسات لتحقيق أهدافه العدوانية. ولن تنطلي هذه الأكاذيب على شعوب الأمة، فالحقيقة أرسخ من أوهامهم ورهاناتهم إلى زوال.

0: بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات، نحن سندخل إلى باب المندب تحديدا. قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق،
1: مستمرون بالتغطية والمواكبة الميدانية لانتصارات المجاهدين الأبطال.
2: وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها،
3: والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأدنى به.
4: تفاصيل الحياة في مديرية حيز بعد تحريرها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية.
5: المخا تتنفس السعداء برحيل المشروع الخياني التآمري.
0: من باب المندب المسيرة.
6: البداية من تصريح الرئيس مهدي المشاط، حيث أكد أن الادعاءات الباطلة للنظام السعودي باستهداف اليمن لمكة المكرمة هي محاولة يائسة لاستنفار الشعوب التي بلغ بها الوعي إلى مستوى معرفة حقيقة هذا النظام الذي أساء إلى الكعبة وإلى القرآن الكريم وإلى الحرمين وبأموال الأمة. الرئيس المشاط أضاف أن أبناء اليمن هم الأعظم إيمانا ووفاء للمقدسات الإسلامية، وعلى استعداد للتضحية فداء لبيت الله الحرام، كما خاضوا غمار الحرب نصرة للمسجد الأقصى ثالث الحرمين، مشيرا إلى تميز الشعب اليمني بخروجه إلى الساحات غضبا عند الإساءة للمقدسات الإسلامية، سواء للقرآن الكريم أو للرسول الأعظم أو لمكة المكرمة أو للأقصى الشريف. وقال الرئيس المشاط: كان الأجدى بهذا النظام أن يستنفر شعوب الأمة الإسلامية عند إساءة المجرم ترامب للكعبة وتصويرها في منظر لا يليق بقدستها، مضيفا أن من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم أبستن هو من يستهدف مكة والمقدسات الإسلامية. وختم الرئيس المشاط تصريحه بالقول إن هذه الأكاذيب لم تعد تنطلي على شعوب أمتنا العربية والإسلامية، كما لم تنطلي ادعاءات تهديد الملاحة الدولية قبلها. ووزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لإسقاط طائرة سعودية مقاتلة من نوع F-15 وحطامها في محافظة مأرب.
7: يا الله يا ربي يا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا الله سلم، يا الله سلم، يا الله سلم، يا الله سلم، يا الله سلم، يا رب سدد، يا الله يا الله سدد، يا الله يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد، يا الله سدد. هذا البوالين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حصان طائرة سعودية تم اسقاطها من قبل الدفاعات الجوية اليمنية في أجواء محافظة مأرب، وهذا بفضل الله وعونه. يا ربي لك الحمد.
1: هذه طائرهم بتحرق بفضل الله.
0: هكذا يكون مصير كل مختل.

0: بفضل الله وبفضل الدفاعات الجوية اليمنية، وهكذا سيكون مصيركم يا أهل سعود، السقوط والخضوع في اليمن.
1: كان بالأمس رجالنا يعتلون جنازير الدبابات الأمريكية والإسرائيلية، وهم اليوم المجاهدون يعتلون على الطائرات الحربية الحديثة المتطورة ويدوسونها بأقدامهم، وها هي صناعاتهم وها هي فخر الصناعات التي يستوردونها من كل الدول. نقول للدول التي تشتري منها السعودية، هذه هي صناعاتكم.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة.

0: كانت القوات المسلحة أعلنت عن تمكن دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع، مؤكدة التصدي لتشكيلين قتاليين أثناء بحثهما عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها.
1: الحربية السعودية خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله.
0: وشددت القوات المسلحة على مواصلة حماية أجواء بلدنا من أي عدوان أو انتهاك، مؤكدة على لسان متحدثها أن مزاعم استهداف مكة التي يروج لها النظام السعودي لن تنطلي على أحد.
1: القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة.
0: وأكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن القوات المسلحة وجهت ضربة موجعة للنظام السعودي بإعلانها إسقاط طائرة حربية سعودية معادية من نوع F-15 في أجواء محافظة مأرب. وأوضح عبد السلام أن إسقاط طائرة حربية سعودية معادية فضيحة كبرى للنظام السعودي الذي يضلل العالم بالأكاذيب ويوهم الرأي العام بأنه لا يعتدي على اليمن، مشيرا إلى أن طائرته الحربية المعادية تفضحه وتكشف زيف ادعاءاته. وقال عبد السلام إن العدوان السعودي على اليمن ليس بحاجة لإثبات، لكنه مع حجم ما يروج له النظام السعودي من افتراءات وسقوط البعض ضحية ادعاءاته، فإن عملية إسقاط طائرة حربية سعودية معادية تقدم رسالة تنبيه للإقليم والعالم أن يحذروا من الوقوع ضحايا الدعاية السعودية السوداء. ولفت عبد السلام إلى أن العملية المباركة تؤكد تنامي القدرات الجوية اليابانية بما يساعد على رفع مستوى الحماية للسيادة الوطنية، وأن أجواء اليمن لن تكون مستباحة إلى ما لا نهاية، وأن خسائر العدو سوف تتضاعف أكثر بإذن الله. ووجه رئيس الوفد الوطني رسالة إلى الطيارين السعوديين أو سواهم من المستجلبين إلى جانبهم بأن يضعوا في حساباتهم أنهم في المرات القادمة قد يقلعوا من قواعدهم، ولكن بإذن الله لن يعودوا إليها، وأن مصيرهم إما القتل أو الأسر حتى يلتحقوا بالطيارين السعوديين الأسيرين اللذين طالت عليهما المدة في الأسر لدى صنعاء بسبب لا مبالاة النظام السعودي. ليعرف السعوديون أنهم لا قيمة لهم لدى نظامهم الذي ترك طياريه لسنوات في الأسر دون أن يعمل شيئا في سبيل إطلاق سراحهما. بل يعمل على تعقيد أي صفقة لإطلاق جميع الأسرى. حمل إسقاط الطائرة المقاتلة السعودية F-15 فوق بأرب فضيحة سياسية وإعلامية كبرى، وعرّت تضليل العدو السعودي طول الفترة الماضية، كما أن العملية أظهرت تنامي القدرات اليمنية أمام واحد من أحدث المقاتلات في العالم.
2: هذا العلم السعودي في أعلى طائرة.
3: يحمل إنجاز الدفاعات الجوية اليمنية المتمثل في إسقاط طائرة قتالية مأهولة من طراز F-15 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة مأرب دلالات مضاعفة تتجاوز حدود الميدان العسكري، إذ يشكل إسقاطها فضيحة سياسية وإعلامية مدوية للعدو السعودي الذي طالما جهد في تضليل الرأي العام العالمي زاعما أنه لا يعتدي على اليمن بطائراته المقاتلة، إلا أن ما حدث كشف زيف ادعاءاته. مشهد واحد نسف حقيقة الجهود الإعلامية والدبلوماسية المضنية التي بذلها العدو السعودي للنأي بنفسه عن الواجهة، إلا أن حطام الطائرة أعاده قسرا إلى صدارة المشهد في العدوان المستمر على اليمن منذ 12 عاما. وعلى صعيد حجم الإنجاز، تجسد العملية التنامي المتصاعد للقدرات الدفاعية اليمنية وتكسر مفهوم التفوق الجوي المطلق للعدو، فكون طائرات F-15 تعد من أحدث مقاتلات السيادة الجوية في العالم وتتمتع بأنظمة دفاع ذاتي ورادارات متطورة، فإن إسقاطها يؤكد أن القوات المسلحة اليمنية باتت تمتلك منظومات دفاع جوي قادرة على التعامل مع أهداف جوية نفاثة حديثة وتجاوز تقنيات التشويش الإلكتروني المعقدة وفرض قواعد الشباك جديدة في الميدان. كما أن هذا التطور من شأنه أن يجبر سلاح جو العدو على إعادة تقييم المخاطر وتقييد حرية طيرانه وتغيير تكتيكاته التنازلية، وهو ما يحد تلقائيا من فاعلية التأثير الجوي في مسرح العمليات البرية ويفقده أهم أوراق حسمه. ومع مرور الوقت تتعمق أزمة العدو السعودي في مقابل تراكم نقاط القوى والردع اليمنية ليصبح عامل الوقت وبالا على الرياض يضاعف من حجم خسائرها وفضائحها السياسية والعسكرية ما لم تعد لرشدها وتنهي عدوانها وحصارها الشامل على اليمن.
0: عقب إسقاط المقاتلة السعودية F-15 التقت المسيرة بالمجاهدين المرابطين في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب ونقلت رسائلهم ومباركتهم بهذا الإنجاز.
1: اليمني العظيم الحر الأبي الوفي الثابت الصادق المجاهد المتوكل على الله تزف بشائر النصر تباعا من ميدان إلى آخر ومن السواحل الغربية إلى المناطق الشرقية ومن جبهة إلى أخرى. اليوم 16/9/2026 من هنا من أمام بوابة معسكر باس ومن جبهة بأرب الأبية والوفية الصامدة نزف بشائر النصر ونتابع سويا حطام الطائرة السعودية التابعة للعدو السعودي التي قصفت واعتدت وبغت وتكبرت، واليوم نشاهد كيف أصبحت حطاما تحت أقدام الصادقين الثابتين المؤمنين الواعين المخلصين المجاهدين المتوكلين على الله.
2: وهذا العلم السعودي في أعلى طائرة.
1: عقب إسقاط دفاعاتنا الجوية للطائرة الحربية السعودية F-15 في أجواء مأرب، المسيرة تلتقي المجاهدين المرابطين في الأطراف الغربية لمدينة مأرب وتبعث رسائلهم المباركة لهذا الإنجاز العظيم.
4: الإنجاز العظيم والتاريخي والمهم.
5: الله يبارك لها، الحمد لله شكر.
4: كيف شاهدتم سقوط الطائرة في أجواء محافظة مأرب هنا في نادي الشرف والبطولة؟
5: نعمة وفرحة كبيرة لنا، وسنسقط طائراتهم بإذن الله. من بعد الآن لن تدخل أجواءنا أي طائرة، لا سعودي ولا أمريكا بإذن الله.
6: حصل اليوم من انتصارات عظيمة، اسقاط طائرة F-15 سعودية الذي اسقطت في هانا، وكان اسقاطها من قبل الدفاعات الجوية، وهذا من فضل ربي انتصارات عظيمة.
4: متى تم اسقاطها بالتحديد؟
7: الساعة 2:58 نصف الليل.
4: الساعة 2:58 كان سقوط الطائرة الحربية المقاتلة التابعة للعدو السعودي. كيف معنوياتك؟
7: حياكم الله والمعنويات عالية فوق السماء فوق السحاب عالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في يومنا هذا تم اسقاط طائرة نوع F-15 السعودية كانت تنفذ أعمال إعدائية وجرامية ضد الشعب اليمني العظيم، وتم اسقاطها بفضل الله تعالى وعنه.
8: ومن ميادين الشرف والبطولة يؤكد المرابطون أن ما تحقق من انتصارات عظيمة هو بفضل الله وتمكين من الله، وأنهم ماضون في مواجهة العدوان السعودي وتحشيداته.
9: والله انتصارات كبيرة ونعمة كبيرة، يعني بعد دكة التحشيدات العسكرية السعودية تم إسقاط طائرة F-16 وحاولة الطائرات الحربية والاستطلاعية أنها تستهدف حطام تلك الطائرة وموثقة أثناء الانطلاق وأثناء وأنتوا حصلتوا على بعض حطام الطائرة. ونقول للشعب اليمني أن هذه الانتصارات يعني يتوجب علينا كشعب يمني أن نشكر الله ونحمد الله على هذه الانتصارات.
10: الحمد لله رب العالمين على إسقاط هذه الطائرة، ونقول للسعودي أن أقوانا ليست للنزهة، ونحذر بقايا الطيارين من أن أقوانا ليس للنزهة، وكما قال السيد القائد حذاري حذاري حذاري.
11: المعنويات عالية فوق السحاب، نحمد الله ونشكر ببركة الله وبركة رسوله وبركة الأولياء من بركة الإمام علي وبركة أوليائه من أعلام الهدى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي. نحمد الله ونشكره أن تمكن الدفاع الجوي من إسقاط طائرة F-15. نحمد الله ونشكره.
8: قصفوا فكان الشعب أقصف، وعنفوا فكان الشعب أعنف، لهم حديد ونار وهم من القش أضعف. رجال الله في مختلف ميادين القتال شامخين شموخ الجبال، وأجواؤنا ليست للنزهة وأرضنا ليست مزروعة بالورود. الرسالة من هنا من جبهات مأرب، احذروا أرضي فأرضي صاعقة، ومياهي فمياهي غارقة، وشمسي فشمسي حارقة، وإياكم وأرضي لا تطؤها فأرضي صاعقة. والنصر قريب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. من معسكر ماس بمحافظة مأرب، محمد النوعة، المسيرة.
0: هذا وأعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرة استطلاع مسلح من نوع وينغلونغ 2 تابعة للعدو السعودي المجرم أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بسلاح مناسب. كما أعلن العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله وتوفيقه من اعتراض تشكيلين حربيين سعوديين نوع F-15 فوق أجواء المخا بمحافظة تعز، وذلك بعد بعدد من صواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبارها على المغادرة فورا قبل تنفيذ أي عمل عدائي بفضل الله، مشيرا إلى أن التشكيلين أقلعا من قاعدة خميس مشيط السعودية.

0: وأعلنت القوات المسلحة تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأدت إلى حرائق كبيرة ودمار واسع، فيما استهدفت الثانية قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
1: يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم وحصاره الغاشم على بلدنا وشعبنا منذ 12 عاما، وصعد من عدوانه خلال هذا الأسبوع بشنه لأكثر من 450 غارة جوية مستهدفا بها معظم المحافظات اليمنية. وردا على هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وستلقن العدو السعودي المجرم دروسا لن ينساها، مستعينة في ذلك بالله، مستعينة في ذلك بالله عز وجل، ومتوكلة عليه. نعم المولى ونعم النصير. مستمرون في عملياتنا العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفي استهداف التحشيدات السعودية، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
0: أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم أبستن هو من يستهدف مكة والمقدسات الإسلامية. وأشار أبو راس في بيان إلى أن النظام السعودي هو من يستهدف مكة والمقدسات الإسلامية بتدنيس بلاد الحرمين وفتحها للمجون والتطبيع مع العدو الصهيوني، مشيرا إلى أن من أهدى كساء الكعبة للمجرم أبستن لا يملك الحديث عن حماية المقدسات. وقال إن ارتباط اليمنيين بالكعبة والمقدسات راسخ دينيا وتاريخيا، وإن الشعب اليمني أثبت موقفه عمليا بخروجه المليوني دفاعا عن القرآن والرسول الأعظم والأقصى، وبتقديم التضحيات نصرة للقدس، مؤكدا أن الإدعاءات السعودية تتناقض مع مواقف اليمن وشواهد التاريخ، داعيا ما وصفها بأبواق الصهاينة إلى البحث عن ذريعة أخرى لاستهداف اليمن. وأوضح أبو راس أن من فتح بلاد الحرمين للمجون وحفلات الترفيه، ومن دنس بلاد الحرمين بتواجد اليهود الصهاينة فيها، هو من يستهدف مكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية. من جهته أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن اتهام النظام السعودي لليمن باستهداف مكة المكرمة هو أكبر أكذوبة في هذا العصر، وافتراء سخيف ومرفوض جملة وتفصيلا. وكتب مكتب أنصار الله أيضا أكد أن مكة المكرمة وسائر المقدسات الإسلامية تحظى بمكانة عظيمة لدى الشعوب الإسلامية وفي طليعتها الشعب اليمني، ولا يمكن للنظام السعودي أن يزايد على اليمنيين في إجلال مكة المكرمة وتعظيم مقدسات الإسلام. وأضاف أن من يمس حرمة مكة المكرمة هو من يوظف مكانتها المقدسة في حروبه العدوانية ويدنسها باستقبال اليهود الصهاينة بإقامة حفلات المجون والانحلال الأخلاقي، قائلا إن النظام السعودي لا يتذكر حرمة مكة إلا عندما يحتاج إلى استثارة مشاعر المسلمين وتوظيف المقدسات لخدمة مواقفه المنحرفة والخاطئة. تحول اتهام السعودية لليمن باستهداف مكة إذن إلى سخرية وتعليقات تقارن بين اتجاه اليمن نحو الدفاع عن المقدسات الإسلامية وبين سلوك النظام السعودي واستهتاره بمكة وجميع المقدسات.
2: أعلنت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء.
3: كرية أكبر تضحية، مكة أكبر تضحية، مكة التي تهوى إليها الأفئدة تخرجها السعودية إلى حقل الكيد التجريبي، الصراع بها مع الخصوم ويفارق حمايتها ويقاطع القيام عليها.

0: انحراف يتجاوز منع الوصول إليها مما يدرك إلى الحج سبيلا ويمانع التلبية للنظام السعودي. حين يلبي الحجيج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وتحج عصابة بن سلمان إلى الترفيه وتطوف حول رموزه، وفي السكرة ترمي بالتهمة على أحباب مكة ومجاوريها.
1: هل استهداف مكة قرار حوثي خالص أم أن أصابع إيران حاضرة حتى في اختيار الأهداف؟
0: سقط الاتهام على ساحة السخرية، وارتد التحريض نكاتا وردود أفعال تسحب الإدعاء من المدعي عليه، حين لا يستقيم أن يجتمع خادم المجون والترفيه بخادم الحرمين.
2: سوة الكعبة المشرفة أهدي منها لذلك الكافر اليهودي المجرم جيفري أبستين من كسوة الكعبة المشرفة ليجعل منها بساطا يدوسه بحذائه، وليجعل منها أيضا واحدة مما يقدمه في الطقوس الشيطانية في إطار الاستهتار بالمقدسات الإسلامية،
0: واستقطابا للمسلمين مشتيا في حرب طويلة عن اليمن واليمنيين. أدرك العالم العربي والإسلامي والإنساني إجمالا وتفصيلا تجزئة وإشمالا، وتجاوز العناوين التبريرية التي تعثرت في إنقاذ السعودية من الغرق. والتجربة بمكة وقدستها خطيئة لا تمد الحبال إلى النظام السعودي الذي سقط، وبدا أنه خطط للكذبة من جمع الحلفاء إلى مكة وربط محاولة إشراكهم باسمها وفي حرمها، والنتيجة أن رب مكة مع المظلومين المحتسبين الصابرين والمعتدى عليهم، وأن للنظام السعودي رب الترفيه.
3: كشفت أوساط العدو الصهيوني عن حجم المأزق الأمني الذي تواجهه السعودية بعد فشل تحالفاتها في توفير الحماية المطلوبة. وفي المقابل برز العدو الصهيوني كخيار تسعى الرياض إلى التعاون معه مقابل أثمان سياسية وأمنية.
4: وجهتها أوساط العدو لمحمد بن سلمان في ظل الفشل الكبير للتحالف الثلاثي، وقد أصيب النظام السعودي بالخيبة بعد أن وقع في مستنقع اليمن ليتوسل الدعم من الكيان الصهيوني.
5: بن سلمان يريد التقرب، وهذه فرصة استراتيجية لإسرائيل. لا ينبغي انتظار أن تطلب السعودية المساعدة، بل يجب على إسرائيل أن تبادر وتعرضها. أمام إسرائيل فرصة لتوظيف الحاجة الأمنية السعودية وبناء قناة تعاون أوسع معها.
6: المفارقة أن السعودية وقعت قبل نحو شهر اتفاقا دفاعيا مع باكستان وتركيا، لكن عندما احتاجت إلى المساعدة واتصلت بالباكستانيين والأتراك لم تحصل عليها، وفي النهاية اتجهت إلى إسرائيل لطلب المساعدة. أمام إسرائيل إغراء بأن تطلب ثمنا سياسيا مثل التخلي عن دعم دولة فلسطينية أو التقدم نحو التطبيق، لكن المصلحة الإسرائيلية هي استغلال أي فرصة للتعاون مع السعودية.
7: السعودية لا تطلب المساعدة من طرف واحد، بل تتوجه إلى البريطانيين والأمريكيين والباكستانيين والأتراك، وتسعى أيضا إلى الحصول على دعم من مصر. المملكة تواجه وضعا لم تعرف مثيلا له منذ أزمة العام 1990، وهي تحت ضغط استراتيجي كبير، ولذلك تبحث عن دعم من عدة أطراف في الوقت نفسه.
8: التحالفات التي حاولت السعودية بناءها من دون إسرائيل لم تثبت قدرتها على توفير الحماية التي تحتاجها، سواء مع باكستان وتركيا أو حتى الولايات المتحدة، في ظل عدم رغبة ترامب في الذهاب إلى تصعيد عسكري كبير. ولذلك توجد أمام إسرائيل فرصة كبيرة للمضي قدما مع السعوديين، والمهم ألا تضيع هذه الفرصة وأن تكون إسرائيل إلى جانب السعودية.
4: أوساط العدو شددت على انخراط الكيان في المعادلة الأمنية الخليجية، معتبرة أن العلاقة مع السعودية ودول خليجية أخرى لم تعد مجرد طرح سياسي، بل باتت مرتبطة باتصالات تجري في إطار أوسع تقودها القيادة المركزية الأمريكية.
9: الاجتماع كان دراميا للغاية، إذ جمع رئيس الأركان إيال زمير بقائد القيادة المركزية الأمريكية ورؤساء أركان السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر في منتجع معزول بألمانيا نظمته سنتكوم. وقد أطلع زمير المشاركين على نشاط الجيش الإسرائيلي في مختلف الجبهات. وفي هذه الأجواء تبحث إسرائيل والسعودية سبل تقديم مساعدة إسرائيلية للرياض في مواجهة الحوثيين على غرار الدعم الذي قدمته إسرائيل للإمارات.
4: أوساط العدو لخصت مشهد الهزيمة لبن سلمان بأنه فرصة لكيان العدو لملء الفراغ الذي خلفه تعثر التحالفات الأمنية للسعودية عبر الانتقال من التعاون غير المباشر إلى المباشر في مقابل انتزاع أثمان سياسية من نظام الرياض.
3: في مدينة المخا تنقل عدسة المسيرة واقع الحياة في ظل التماسك الشعبي رغم العدوان السعودي المتواصل.
10: ترصد عدسة المسيرة واقع الحياة اليومية في مدينة المخا وحالة الاستقرار الشعبي في الأحياء والأسواق الليلية بالتزامن مع استمرار العدوان السعودي الذي يطال المناطق المأهولة والبنى التحتية.
11: تمام، نحمد الله ونشكره.
10: شاهدون الناس يمشون في الشوارع بعد الضربات السعودية لا تهزهم ولا تخيفهم هذه الضربة، وإنما تزيدهم إصرار على الصمود والثبات. المدينة تشهد حراكا طبيعيا ونشاطا تجاريا في أسواقها وأحيائها بما يعكس استمرار وتيرة الحياة وتجاوز تداعيات العدوان والحصار.
12: أن من كان يدعي بالأمس بأنه سيحقق المنجزات بعد هروبه بساعات أو باللحظات أو بأيام قليلة يقوم باستهداف مقدرات هذا الشعب.
13: رسالتنا لأبناء المخاء بأن عدوكم هو من يستهدف بنيتكم التحتية، بأن عدوكم هو العدو السعودي الذي يستهدف الكهرباء التي تضيء لكم، الذي يستهدف الميناء الذي يغذيكم، الذي يمنعكم من أن تنعموا بثرواتكم، الذي يستهدف خيراتكم، الذي يحاصركم، الذي يريد أن تبقوا عبيدا لعبيد العبيد، لأن هذا النظام الذي هو عبد لأمريكا يصنع عبيدا له في الأرض اليمنية.
3: تزداد معاناة آلاف المرضى اليمنيين جراء استمرار الحصار السعودي على اليمن منذ 12 عاما. مرضى الفشل الكلوي نموذج لتلك المعاناة.
14: حصار العدو السعودي على اليمن منذ 12 عاما يلقي بظلاله الكارثية على مرضى الفشل الكلوي في معاناة إنسانية كارثية بحق آلاف المرضى.
15: هذا القصر، هذا القصر يسحبون منه الدم وترجع هي شوف تقبلها تبقى لها كذا ما نجهز العملية. عملية الجهاز هنا، هذا العملية هنا وبعد يشفطوا من هنا.
16: مريض الفشل الكلوي ما بينام في الماء، الماء الطبيعي أثناء تبتعد عن الفرش تزيد سائل لا تدرس الكضب ما أثناء من أنت جالس على كرسي هكذا وأكلك محدود وشربك محدود ونومك محدود. الحمد لله على كل حال.
17: يعاني الإنسان من سوائل تنزاد فيه السوائل، وإذا حقيقة الأمر يبطي ويتعدى يعني عن موعده يعني بيتعب، وتنزاد السوائل على القلب وتنزاد السوائل على الريه ويعني بيتعب وبيحط.
14: مرضى الفشل الكلوي يحتاجون من جلستين إلى 3 جلسات للغسيل أسبوعيا، لكن تأخر أدويتهم الخاصة وصعوبة وصولها جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي وعرقلة وتأخير شحنات الدواء برا جعل المرض أشد والمعاناة أكبر.
18: يعني في معنى على سبيل المثال المريض الفشل الكلوي يعاني من نقص الدم، ويعالج هذا المريض عن طريق توفير إبرة الدم. طبعا هذه إبرة الدم يأخذها المريض مرتين أسبوعيا. إذا انقطع العلاجات أكيد معناه كبيرة، يعني ممكن المريض يفقد الحياة. المركز محتاج إلى علاجات ومواد طبية طبعا عديدة من أجل إتمام جلسة الغسيل، لكن بسبب إغلاق مطار صنعاء تتأخر هذه المواد الطبية أيضا والملتزمات الطبية، لا توصل للمركز إلا بعد شهر ونص شهرين تقريبا. مطار من قبل كان مفتوح، توصل العلاجات خلال 24 ساعة 48 ساعة. في حال إغلاق مطار صنعاء لاحظنا أن هذه المواد لا توصل إلا بعد شهرين ويعانى المرضى.
14: معاناة مرضى الفشل الكلوي هنا بمحافظة البيضاء نموذج لمعاناة آلاف المرضى اليمنيين، معاناة يسعى اليمن اليوم لإنهائها بتكريسه لمعادلة الحصار بالحصار بعد أن نفدت كل السبل لإنهاء العدوان والحصار وما خلفه من تداعيات وآثار إنسانية. من محافظة البيضاء إسماعيل المضواحي، المسيرة.
3: أحيت هيئتا الأوقاف والإرشاد والزكاة اليوم بصنعاء الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر بفعالية رسمية خطابية وحضور واسع.
19: هيئتا الأوقاف والإرشاد والزكاة تحتفيان بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر خلال فعالية خطابية إنشادية وحضور رسمي واسع. وهنا الذكرى محطة عبور دفعت باليمن إلى مقدمة الصفوف دفاعا عن اليمن والأمة في مواجهة أعدائها.
20: هذه الثورة المباركة هي ثورة المؤمنين، ثورة المستضعفين، ثورة الشرفاء والأحرار، ثورة القيم والمبادئ في وجه الانحراف والطغيان والظلم والبشاعة التي رأينا أحد أبرز نماذجها في غزة. ما تم في غزة هو نموذج للمشروع الصهيوني وأمريكي في المنطقة، هو النموذج الواقعي والحقيقي لهذا المشروع الذي يريدون تعميمه على شعوب العالم.
21: ومن الحرية والاستقلال أننا استطعنا بناء جيش وطني متسلح بأقوى سلاح في هذا الكون، وهو الإيمان بالله والثقة بالله والتوكل على الله. الحرية والاستقلال هي التي جعلت الشعب اليمني يبني هذا الجيش العظيم.
19: الفعالية زخرت بفقرات إنشادية وفنية فرحا بهذا الإنجاز الشعبي العظيم، وما يتزامن مع الذكرى من انتصارات يسطرها الثوار على امتداد اليمني وخارجه.
22: ونحن نرى بأس اليمني ونرى الحرية والانتصار والاستقلال عندما وصلنا إلى مراحل متقدمة وتحررنا من وصاية الأمريكي ووصاية الإسرائيلي ووصاية السعودي والإماراتي. اليوم نعيش العز والخير والنصر.
19: كما احتفت الإدارة العامة للإمداد والتموين في وزارة الداخلية بذكرى ثورة 21 من سبتمبر بفعالية خطابية أسردت جانبا من منجزات الثورة وانتصارات الثوار.
23: من منجزات 21 سبتمبر أنها قامت بتربية الأمة تحت الراية قائد عظيم مجاهد حكيم شهد له العالم أجمع بماذا قبل أن يكون بكلامه بأفعاله.
24: إن من أهم ما أنجزته ثورة 21 من سبتمبر المجيدة هو أنها لبت مطالب جميع اليمنيين وأعادت الاعتبار لكل الشعب الذي لن يكون مدجنا للأجنبي.
19: بثبات وإيمان يمضي اليمن بثورته السبتمبرية يستكمل أهدافها في تطهير اليمن من أدوات الوصاية والارتهان للخارج، بل يتجاوز ذلك للذود عن الأمة ومقدساتها في مواجهة العدو الأول أمريكا والصهيونية. يد الشعب على الزناد وفي جهوزية لخوض أي جولة قادمة من المواجهة وأخرى تبني وتصنع نهضة اليمن الحر القوي في كل المجالات شرف الدين الموشكي المسيرة صنعاء.
3: مأساة جديدة يعيشها المواطنون الفلسطينيون في غزة نتيجة العدوان والحصار، حيث انهارت عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق تضم عشرات النازحين، حيث تعرضت هذه العمارة للقصف سابقا وانهارت اليوم. طواقم الدفاع المدني انتشلت أكثر من 20 شهيدا وأكثر من 20 جريحا، ولا يزال أكثر من 55 مفقودا تحت الركام.
0: أعداد الشهداء والجرحى الذين يتم انتشالهم من أسفل بناية انهارت في غزة ظل يرتفع من حين لآخر. فالبناية التي حملت اسم السعادة لم يكن لسكانها نصيب من الاسم بعد أن دفنوا أسفل ركامها.
1: هذه كارثة حقيقة تحدث، ولأول مرة حقيقة منذ بداية الحرب في المباني الآيلة للسقوط يحدث مثل هذا الحدث. 100 مواطن تحت الأنقاض في منزل أو بناية مكونة من 6 طبقات، كل طابق فيه 4 شقق مأهولة بالمواطنين، انهارت عليهم البناية بشكل كامل بعد أن قصفت في بداية الحرب وكانت مهددة بالانهيار. لكن نتيجة عدم وجود أماكن تأوي الناس لجأوا إلى هذا المكان، في لحظة انهارت على من بداخلها.
0: السكان كانوا على علم مسبق بمخاطر البقاء في بناية تعرضت لقصف إسرائيلي مسبق ويتعرض محيطها للقصف من حين لآخر، لكنهم اعتبروا البقاء بين جدران مهدمة أفضل من سكن الخيام.
2: زي ما انت شايف أنا صديقي عايش في المنزل هذا، تمام، فما لقاش لا بيت ولا مأوى يسكن يلجأ إليه، إجا وسكن في هذا البيت، ففجأة هو البيت من قبل مكسوف وهاي للسقوط، وهي فجأة كان في ليلة من الليالي في أمان الله وقع عليه المنزل. هناك 10 من الشهداء والإصابات، وطبعا العمارة محيطة بخيام وقع عليها، وهناك شهداء كثير بالعشرات الشهداء.
5: هذه مأساة، فيش بديل لهم لهذا المكان، فهم شافوا العمارة فاضية فاجوا يسكنوا فيها، وين يروحوا؟ ما حمش لو في مكان يصبوا لهم خيمة أو ما حم يشتروا لهم خيمة لكن ما قعدوش المكان هذا.
0: ويحذر الدفاع المدني من إمكانية تكرار المشهد في ظل انتشار عشرات البنايات الآيلة للسقوط والمأهولة بالسكان.
6: يسابق الفلسطينيون الزمن بإمكانيات محدودة في محاولة للعثور على أحياء أسفل بناية قصفت سابقا وانهارت اليوم، مشهد يخشى الفلسطينيون من تكراره مع اقتراب فصل الشتاء وتكرار عمليات القصف. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
3: أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية استشهاد الأسير معتز الأطرش من مدينة الخليل داخل سجون العدو الإسرائيلي بعد قرابة عام من اعتقاله. الهيئة قالت إن عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين ممن عرفت هوياتهم ارتفع إلى 329 شهيدا من بينهم 92 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة، مؤكدة أن العدو الإسرائيلي مستمر في جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات الأسرى والمعتقلين في سجونه. كما لفتت إلى أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يواجهون إبادة ممنهجة في سجون العدو الإسرائيلي عبر جملة من الجرائم الثابتة، منها التعذيب والتجويع والاعتداءات الجسدية والجنسية والجرائم الطبية ونشر الأمراض المعدية. شن طيران العدوان العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات القنطرة ووادي السلوقي وأرنون، في حين نفذ تفجيرات وقصفا مدفعيا باتجاه بلدات عدة في جنوب لبنان، حيث نفذ العدو تفجيرات في بلدة بيت يحون وقصف بالمدفعية بلدة كفر تبنيت، فيما أفادت مصادر لبنانية أن قوة صهيونية معادية توغلت عند أطراف بلدة حلتة بالتزامن مع تمشيط مكثف باتجاه المنطقة وتنفيذ أعمال للتجريف وتفتيش عند أطراف البلدة. واستهدف جيش العدو بقذائف المدفعية والتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطرة الشرقية والأطراف الغربية لمدينة ميسل جبل ووادي السلوقي وبلدة المنصوري، في حين نفذ تفجيرا بين بلدتي برعشيت وبيت يحون وفي بلدة المنصوري. أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في إيران تدمير الطائرات المسيرة MQ-9 52 التابعة للجيش الأمريكي بنيران منظومة الدفاع الجوي المتطورة الحديثة، وهي تابعة والتابعة أيضا للقوات الجو فضائية للحرس الثوري. وأوضح الحرس في بيان مقتضب أنه في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء تم اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة MQ-9 52 التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي بنيران منظومة الدفاع الجوي المتطورة الحديثة التابعة للقوة الجو فضائية للحرس الثوري في أجواء جزيرة قشم الساحلية.

0: البحرية الإيرانية تؤكد رصدها جميع التحركات في هرمز، وفي الداخل يتصاعد موقف شعبي وعسكري وسياسي موحد وصولا إلى رسالة حاسمة مفادها أن المضيق لن يفتح ما لم تلتزم واشنطن بالشروط الإيرانية.
1: لا تغيير في الموقف الإيراني سياسيا وعسكريا، مضيق هرمز يبقى في قلب المعادلة، وفتح المضيق مشروط بتنفيذ واشنطن ما ورد في بنود مذكرة التفاهم، والمواجهة إن ما فرضت ستجعل من هرمز

0: لن تهدر ومنجزات الثورة لن تمس، وهرمز لن يفتح إلا بشروطنا، أما الاستسلام فلا مكان له في قاموسنا.
1: الشعب إلى جانب الساسة والعسكر حاضر بقوة، ممسكا بعلم بلاده ومثبتا أن الجبهة الداخلية ركن من أركان القوى. فحين تستهدف الحرب الهجينة تماسك المجتمع واقتصاد البلاد، يصبح صمود الشعب سلاحا يحبط أهدافها ويفشل رهاناتها.
0: نحن نرفع علم إيران هنا على مدار الساعة من أجل الشعب الإيراني والمقاومة، لنؤكد أن شعبنا رغم كل الصعاب سيبقى خلف القيادة ولن نتراجع قيد أنملة.
2: إيران اليوم أقوى بشعبها وأكثر جاهزية لكل السيناريوهات، فلا المفاجآت تربك حساباتها ولا الضغوط تدفعها إلى التراجع. علي جعفر، المسيرة، طهران.
3: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحرب على إيران أحدثت تغييرات جوهرية في المشهد الإقليمي، معتبرا أن المرحلة المقبلة تفرض بناء نظام إقليمي جديد يقوم على الحوار والتعاون بين دول المنطقة من دون مكان للقوى الأجنبية أو تدخلاتها. وخلال مباحثاته مع نظيره الصيني في بكين، قال عراقجي أن التطورات الراهنة في المنطقة جاءت نتيجة العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، مؤكدا أن مقاومة الشعب الإيراني وصموده أفشلا أهداف المعتدين من جانبه. أكد وزير الخارجية الصيني استعداد بكين للاطلاع بدور في خفض التوترات ودعم الحوار والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. كشفت صور جديدة نشرتها شبكة سي بي أس نيوز الأمريكية عن حجم الأضرار والدمار الكبير الذي لحق بالمباني والمركبات في قواعد أمريكية عدة في المنطقة نتيجة الهجمات الإيرانية وقصور الدفاعات الأمريكية. كما كشفت شبكة سي أن أن عن إصابة مباشرة لطائرة إنذار مبكر بملايين الدولارات في السعودية رغم نقلها تفاديا للاستهداف.
4: قواعد مكشوفة، عسكريون مرعوبون، ذخائر تنفد وخسائر مليارية تتراكم، هذه حقيقة كلفة العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران. شبكة سي بي أس نيوز الأمريكية نشرت صوراً لم تصل من البنتاغون بل من جنود أمريكيين في الخدمة الفعلية أرسلوها لإعلام الرأي العام في بلادهم بما يجري على الأرض. أحدهم اختصر المشهد بالقول إن الجنود لا يدافعون عن القواعد بل يقفون مغمضي الأعين بينما يتلقون اللكمات. في قاعدة الأمير سلطان بالسعودية تظهر إحدى الصور طائرة بوينغ E3 سنتري وقد أصيبت إصابة مباشرة أعطبتها وحولها ثكنات صارت هياكل فارغة. صور أخرى من معسكري بوهرينغ وعرفجان في الكويت تظهر مقطورات مدمرة وسيارة محترقة ومبنى متضرر. ضربات قاسية تعرضت لها القواعد الأمريكية وقد حصلت سي بي أس فقط على ما استطاع الجنود تصويره وسط رقابة مشددة. أما مراسل الشبكة فاعتبر أن الصور تثبت حدود القدرات الدفاعية الأمريكية. من جانبها كشفت شبكة سي أن أن الأمريكية عن دقة الاستهداف الإيرانية لافتة إلى ضربة وقعت أواخر مارس وأصابت 12 جنديا أمريكيا وفق الرواية الأمريكية ودمرت طائرة الإنذار المبكر أيواكس رغم أنها كانت قد نقلت عمدا من موقعها المعتاد تفاديا للاستهداف. أما وول ستريت جورنال فتكشف كلفة الدفاع نفسه. الصحيفة أكدت أن أكثر من 70 إلى 80 صاروخا اعتراضيا استهلك في ليلة واحدة لصد نحو 20 صاروخا فلسطينيا على قاعدة موفق السلط التابعة للقوات الأمريكية في الأردن، أي ما كان يستهلك سابقا في أسبوع كامل، ومع ذلك أصابت الصواريخ مقاتلات في القاعدة. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تستخدم رؤوسا تنفصل إلى مقذوفات متعددة وتنوع المسارات والمناورات، ما يثبت أن طهران تتكيف وتتعلم، وخلصت إلى أن معادلة الدفاع الجوي تصب في مصلحة المهاجم، حيث المدافع ينفق أضعاف ما ينفقه المهاجم في كل جولة. ووسط دمار القواعد الأمريكية وقصور الدفاعات المكلفة، صوت مجلس النواب للمرة الثالثة على إنهاء العدوان في احتجاج رمزي جديد، فيما قدم النائب الجمهوري توماس ماسي قراراً لعزل وزير الحرب، مع ارتفاع الكلف وارتداد الهزائم ما يوسع الانقسامات داخل واشنطن نفسها.
3: وفي سوريا تتسع رقعة الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي وسط تحركات شعبية شملت عددا من المحافظات وقطع طرق رئيسة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انفجار الأوضاع الداخلية، بالتزامن يضاعف العدو الصهيوني من توغلاته داخل الأراضي السورية.
5: ليست أسعار المحروقات وحدها من أشعلت الشارع السوري لليوم الثالث على التوالي، بل كانت الشرارة لغضب أعمق تراكم طيلة 21 شهرا من سيطرة الجماعات المسلحة على البلاد، في ظل وعود بالنهوض الاقتصادي وإعادة بناء الدولة وتحسين حياة السوريين. الصورة اليوم تبدو مختلفة تماما، قرابة العامين من الانقسام وسياسات إدارة المجتمع على أساس الهويات والخطاب الطائفية، إلى جانب ما يثار حول الفساد وعقود الاستثمار والتصرف بمقدرات الدولة، كلها عوامل تدفع الاحتقان نحو مستويات أكثر خطورة.
6: سوريا جاعت، ما عاد نتحمل هالشيء اللي عم بيصير،
7: احنا جايين على شتويه، يعني بكره كيف المواطن بده يامن حق المازوت؟
5: وفي بلد ينتشر فيه السلاح وسلطه مشغوله بتنفيذ المشاريع الخارجيه، لا يعود السؤال متى ينتهي الاحتجاج، بل الى اين يمكن ان يقود هذا الغضب اذا تحول من ازمه معيشيه الى صدام اجتماعي وامني. وهنا يلتقي الداخل بالخارج، فكلما ازداد السوريون انقساما وكلما غاب مفهوم الدولة والقدرة على حماية الحدود وتوحيد المجتمع، تتسع المساحة أمام المشاريع الدولية والإقليمية. العدو الإسرائيلي يتوسع، والاحتلال التركي يرسخ هيمنته، ودول عربية تدعم وتمول. أما في الجنوب السوري لم ينتظر العدو الإسرائيلي هدوء الشارع، بل واصل التقدم على الأرض مع توغل رتل عسكري داخل بلدة عابدين في حوض اليرموك بريف درعا الغربية، بالتزامن مع توغل دبابتين وسيارة على أطراف وادي الرقاد. احتجاجات في الداخل وتوغلات على الحدود، غضب اجتماعي يتسع واحتلال يوسع حضوره، وبين المشهدين تبدو سوريا أمام معادلة شديدة الخطورة. الانقسام الداخلي لا يبقى شأنا داخليا، بل ينذر بتحول الأزمة المعيشية إلى انفجار داخلي يفتح الباب أمام مزيد من التدخلات والتوغلات، ويصبح تفكك الداخل هو الأخطر الذي يسمح للعدو بتثبيت وقائع جديدة على الأرض السورية.
3: شيع المواطنون في العاصمة صنعاء والمحافظة ثلة من عظماء اليمن الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
8: بعظمة الجهاد وقداسة الشهادة شيع المواطنون في العاصمة صنعاء والمحافظة عددا من شهداء معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. مديرية جحانة بمحافظة صنعاء ودعت بكل فخر واعتزاز مجاهدا من مجاهديها الأبطال، وهو الشهيد محمد علي حمود القماشي، وهنا مديرية بني حشيش تواصل البذل والعطاء في سبيل الله، وها هي تودع فارسها المقدام الشهيد حسن حسين علي صالح.
9: نعمد اتباعنا وانتماءنا للرسول صلوات الله عليه وعلى آله بدمائنا وبدماء شهدائنا، أن لمجارعة الطغاة حاضرون، وأن لمواجهة الطغاة سنبذل دماءنا وأموالنا وأنفسنا حتى نحرر المستضعفين.
10: قول لسيدي مولاي عبد الملك بدر الدين الحوذي: جاهزين، خوض بنا البحر وخوض بنا أينما شئت يا سيدي ومولاي، فنحن جاهزون كل الجهوز يا سيدي ومولاي.
9: ونقول للنظام السعودي: سننطلق في هذه المرحلة استجابة لسيد المولى يحفظه الله، مستعينين بالله تعالى لانتزاع حقوقنا، رغما عن أنوفكم ورغما عن أنوف كل الطغاة والمجرمين. وهيهات هيهات منا الذلة.
8: إلى ذلك شيع في مديرية بني مطر جثمان الشهيد المجاهد محمد خالد أحسن الهرامي، وفي مديرية سنحان جرى تشييع الشهيد المجاهد محمد عبده علي الحدي، وهنا تشييع للشهيد المجاهد محمد محسن محسن الغاثي. إلى روضة الروضة بأمانة العاصمة.
10: الله الذي اصطفى مننا هذا الشهيد في ميادين العزة والكرامة في مواجهة أعداء الله الذين طغوا واستكبروا وتجبروا، إنا على دربهم ماضون وعلى خطاهم سائرون. بكل فخر وبكل اعتزاز نحمد الله سبحانه وتعالى أن اصطفى منا هذا الشهيد في سبيل الله، في نصرة الحق وفي نصرة المستضعفين، دفاعا عن المقدسات وعن الشعب وعن العرض، وتنكيلا بأعداء الله سبحانه وتعالى.
11: نعتز ونفتخر أن نقدم هذا الثالث شهيد، ولنا العز ولنا الفخر، وسوف نقدم المزيد والمزيد، ولن نتراجع عن هذا المسيرة القرآنية، مسيرة العزة، مسيرة الكرامة. ونقول للأعداء: نحن لكم بالمرصاد، مهما فعلتم ومهما تكبرتم لن نتراجع ولن نكل ولن نمل.
12: نقول للشهيد ولجميع الشهداء: إننا على دربهم ماضون وعلى نهجهم سائرون.
13: نقول للأعداء: والله لن تجدوا مننا إلا ما تدعون.
8: عطاء كبير وتضحيات عظيمة تليق بعظم القضية، ومهما بلغت التضحيات فعاقبة ذلك نصر وفتح من الله تقربه أعين المؤمنين. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
3: وصلنا إلى نهاية النشرة، والمزيد من الأخبار في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ye. دمتم بألف خير، السلام عليكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
2: وها هو، وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك.
3: ذهب الله يا
4: نقول لا لسلول، ونقول لمن والاهم من المرتزقة. إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقف الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس شديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحب جيوشكم، وأن نزلزل عروشكم، وأن ندك حصونكم، وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خضت بنا الجبال والبحار والأجواء لخضناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا. بالروح بالدم نبكيك يا يمن.

0: أستغفرك.
1: تفعيل العمليات الهجومية وتفعيل كل العمليات المساعدة على هزيمة العدو أو إفشال العدو في معارك معينة، هذه مسألة مهمة.

وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكماً به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصادياً. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا؟
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ننتصر، وبسم الله نخوض معركة الكرامة، وبسم الله نلتحم مع الأعداء، وبسم الله يسطر مجاهدون الأبطال أروع وأسمى وأرقى صور الجهاد في سبيل الله والثبات في مواجهة المعتدين. لا يتزعزعون، لا يخافون في الله لومة لائم، هم المجاهدون الأبطال في زمن الذلة والموات. بسم الله نقارع المعتدين وندفنهم على ثرى هذه الأرض الأبية الشامخة التي كانت وما زالت وستظل بإذن الله مقبرة الغزاة والمحتلين على مر التاريخ والعصور. بسم الله الرحمن الرحيم، بك التجأنا يا ربنا وإليك استندنا، وإليك يا ربنا ومولانا نمد أيدي الضراعة. حياكم الله أيها الأعزاء المستمعين في هذه الفترة المسائية المباشرة المواكبة من على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة 98.7 و98.5 في هذه الفترة المباشرة التي بإذن الله سبحانه وتعالى نسلط الضوء فيها على انتصارات يمانية مباركة بتوفيق وفضل من الله سبحانه وتعالى، وتسديد لمجاهدين الأعزاء. سماء اليمن أصبحت بإذن الله محرمة على المعتدين، فها هي تتساقط الطائرات المسيرة كالفراش، بل والطائرات الحربية، وليس آخرها بإذن الله الطائرة التي أسقطها مجاهدون الأعزاء والقوة الدفاع الجوي بصاروخ محلي الصنع، صاروخ أرض جو في سماء مارب F-15. بإذن الله ليست هذه الأولى ولن تكون الأخيرة. سماء اليمن محرمة على المعتدين في مأرب أو في المخا أو في صنعاء أو في أي مكان، كيف لا؟ والناطق الرسمي بالقوات المسلحة اليمنية اليوم يعلن عن تصدي القوات المسلحة لأربع تشكيلات حربية، تشكيلان حربيان في سماء المخا، كما أعلن العميد يحيى سريع قبل ساعات أو في الساعات الأخيرة من هذا اليوم، وأيضا تشكيلان حربيان في مأرب بعد أن أسقط المجاهدون الطائرة الحربية F-15 الأمريكية، فخر الصناعات الأمريكية التي قهرت في اليمن وسقطت في اليمن بفضل الله. جاءت تشكيلان العسكريان فتصدى لهم المجاهدون الأبطال وطردت هذان التشكيلان بقوة الله. سماء اليمن محرمة على المعتدين، وأرض اليمن مقبرة الغزاة والمحتلين.

نعم أيها الأعزاء المستمعون عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة 98.7 و98.5 حياكم الله مجددا في هذه الفترة المسائية المباشرة. سأكون معكم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة نطل فيها من على واقع هذه الانتصارات العظيمة بتأييد من الله. سأكون معكم في هذه الفترة أنا عبد الحليم يحيى إدريس إعدادا وتقديما وكذلك من الإخراج والتنفيذ المباشر العزيز والرائع أخي عادل الأشول.

قد جاءكم إنذار، إذا غدت محمية سلاحكم ينهار، قواتنا جوية ستخطف الأبصار لأنها ممتدة من قوة الجبار، ودفاعنا رسم المسار برا وجوا وبحار، والطائرات ستشتوي بالنار أو تلوي فرار، سنسقطها بعون الله ونقطع دابرا لعداه، سنسقطها وإن بعدت فبأس الله ما أقواه. كم أتلفوا ودمروا منظومة الدفاع، راموا به إقعادنا فزادنا اندفاع، ها قد غدا صاروخنا يناصر القطاع، حمدا لمن ألهمنا تصنيعا اختراع، أزكى السلام على مطيع، حاشا دم الشهداء يضيع، عهدا لهم سنعد في حرب العدا ما نستطيع، سنسقطها بعون الله ونقطع دابرا لعداه، سنسقطها وإن بعدت فبأس الله ما أقواه.

كم روج النظام السعودي أنه لا يقصف اليمن، وكم قال أنه لا يستهدف اليمن، وكما سقطت كذبة أن الطيران ليس سعوديا حتما ستسقط كذبة استهداف مكة. والله لكنكم لا تعتبرون يا بني سعود. نعم، من آخر الأمور التي يروج لها النظام السعودي هو أن اليمن العزيز الذي قال عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية يستهدف مكة، كذب وتضليل إعلامي لا أحد سيسمعه في هذا العالم، لأنه يعرف أن هذا النظام السعودي هو من دنس مكة المكرمة. ونقول لهذا النظام: ما اختارنا الله جيرانا لكعبته إلا لتلقى بنا من غدرهم درعا، فمكة الروح عشق في جوانحنا، وما ادعاءات تلك الأسرة الشنعة إلا مكاء وتضليلا وتصدية لينقذوا ملكهم من موعد شعا. هم الصراصير يا طهر المقام، وهم من دنسوا الركن والمحراب والمسعى. نعم، ومن دنسوا بيت الله الحرام، وهم من أهدوا كساء الكعبة إلى المجرم اللعين ابستين، أهل الشر وأهل الإفساد.

انتظروا رسول الله قبل مجيء النبي بأربعمائة عام في يثرب. هذا هو اليمن المشرق، وهذا هو اليمن العزيز، وهذا هو اليمن في التاريخ، هذا هو اليمن في القرآن، هذا هو اليمن في الإسلام وفي الرسالة وفي أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم يجسد اليمانيين قولا وفعلا محبتهم للإسلام ولمقدسات الإسلام. إن من يحافظ على مكة ومن ينتمي إليها ومن نصر المظلومين على بعد 2000 كيلومتر عندما صرخ المستضعفون المظلومون المقهورون الذين تقطعت أشلاءهم بفعل الصواريخ والمدمرات والقاذفات الصهيونية، فلم يجيبهم أحد حينما قالوا يا للمسلمين. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس بمسلم. أين علماء السوء وهيئة علماء المسلمين الذين يدعون زورا وبهتانا رميهم لليمن بهذه التهمة، وتعاونهم مع بني سعود الذين اشتروهم طبعا بالريال السعودي؟ وإن هذا النظام السعودي من حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما حاصر اليمن 12 عاما وقتل منه الآلاف وعشرات الآلاف، وحينما استغاثت غزة 70,000 شهيد و20,000 من الأطفال، أينهم من حديث النبي حينما قال وهو ينظر إلى مكة الكعبة المكرمة لهدمك حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. هؤلاء الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يطبعون مع اليهود المحتلين ويدنسون أرض الحرمين الشريفين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجاه واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامه. يا جماعه حتى يبث لي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-0.
4: ايوه
6: خلاص سهله اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك. أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي البصيرة في هذه الفترة المسائية المباشرة التي نواكب فيها انتصارات قواتنا المسلحة اليمنية والشعب اليمني على المعتدين. سماء اليمن أصبحت بإذن الله محرمة على المعتدين، وأرضها مقبرة للغزاة. ومما حاول النظام السعودي افتراء الأكاذيب المضللة، لكنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيخسر وهو إلى زوال. نرحب معنا في هذه الفترة المسائية بضيفنا العزيز على الهواء مباشرة الأستاذ سند الصيادي، كاتب وناشط سياسي وحقوقي. حياك الله أستاذ سند، يا مرحبا بك.
2: حياكم الله وأسعد الله مساءكم وجميع متابعيكم الكرام.
1: حياكم الله، أسعد الله مساءكم بكل خير وعافية. أستاذ سند، بداية نبارك لكم ولكل شعبنا اليمني العزيز ولقيادتنا الثورية والسياسية هذه الانتصارات العظيمة والمتوالية التي ما إن يعلن العميد يحيى سريع عن انتصار هنا أو هناك ويعقبه ساعة فقط، وعن من الإعلان الأول إلى الإعلان الثاني، هذه انتصارات عظيمة من إسقاط الطائرة الحربية F-15 فخر الصناعة الأمريكية إلى الضربات في العمق السعودي إلى غيرها. إذا ما بدأنا بداية أستاذ سند من إسقاط القوات المسلحة اليمنية في سماء مأرب طائرة F-15 الطائرة الحربية فخر الصناعة الأمريكية، ما أقيمة هذا الإعلان وهذه هذه العملية النوعية؟ تفضل.
2: أحييكم مجددا وأحيي متابعيكم الكرام أخي العزيز. أولا وقبل كل شيء، وكإطار عريض يعني لا يمكن أن نتجاوزه، ونحن يعني أبناء مسيرة قرآنية وكأنصار لها مؤمنون الإيمان اليقين بالله،
1: نعم،
2: الله سبحانه وتعالى ونحمده ونسبح
1: الحمد
2: له
1: لله رب العالمين
2: على نعمة هذه الانتصارات. يعني لولا فضل الله ومعونته وتأييده ما كان لها أن تكون.
1: صحيح.
2: ولو جمعنا على هذا العالم وجيوش الدنيا، هو الذي دفع بالأسباب، هو الذي ثبت الأقدام، هو الذي صوب الرمية، هو الذي ألهم العقول للتطوير والابتكار، هو الذي ألقى في قلوب الأعداء الرعب والخوف والارتباك. هذه عناوين عريضة أخي العزيز، يجب أن لا نغفل عنها دائما، ومن ثم يكون الحديث عن التفاصيل التي كانت نتاج هذا التأييد.
1: صحيح.
2: نعم، ما نشهده اليوم هو عمليات نوعية ومستدامة ومساعدة، إنما نتحدث اليوم على التحول الأبرز والأكثر يعني خطورة على الأعداء وعلى دول العدوان، هو مسرح الدفاع الجوي. اليوم نحن نتحدث عن إسقاط فخر الصناعة الأمريكية بالتزامن مع الازدياد الكبير لتبعان الدرونات التجسس والقتال، سواء تلك المطورة من طراز مونجلونج وسي اتش فور في المارب والبيضة والجوف. هذا يثبت إلى أن العقل العسكري اليمني اليوم بفضل الله وبفضل هذه القيادة وبفضل هذه القضية استطاع الانتقال بالدفاعات الجوية من مرحلة المشاغلة التي كنا يعني في بداية العدوان، حينما كنا نفرح إلى أنه سلاحنا بات يشاغل أو يشوش على الأهداف، اليوم إلى مرحلة التحييد إذا جاز التعبير الإسقاط الحتمي. هذا الإنجاز إذا ما رأيناه بمنظور استراتيجي وسياسي هو يجرد تحالف العدوان من يعني آخر أوراقه التي كان يعني يعلن خلالها تفوقه، يجعل سماء اليمن اليوم محرقة لأحدث ما أنتجتها مصانع السلاح الغربية، بالإضافة إلى أن العمليات الأخرى والعمليات النوعية في العمق السعودي تؤكد أيضا مدى اليد الطولة والأقوى والبارزة للجيش اليمني، للمعادلة اليمنية، معادلة استحكام الحصار بالحصار. أيضا كل ما أقدم النظام السعودي على تصعيد أرعن، يعني نحن نتحدث اليوم على أكثر من 450 طائرة خلال أسبوع واحد أو أكثر.
1: نعم، رقم مهول وكبير. يدل على الإجرامية التي موجودة مزروعة في هذا النظام للأسف الشديد.
2: بكل تأكيد يأتي الأبرز لأنه يأتي الجواب اليوم سريعا وموجعا في خاطرة الاقتصادية والعسكرية. هذا الاستهداف المتكرر لمنشآت أرامكو في ينبع أو قاعد الخميس مشيت بعشرات الصواريخ والمسيرات يسقط كل منظومات الحماية والرهانة التكنولوجية للعدو. أيضا يبعث برسالة واضحة مفادها إلى أن عمقكم ومنشآتكم الحيوية اليوم باتت في مرمى النيران اليمنية، فلن تنعموا بالأمان طالما استمر الحصار والعدوان وطالما استمرت هذه المماطلة يعني والهروب إلى الأمام كما يقال. أيضا الحديث عن الأوراق المحلية وكيف أحرقت واحدة تلو الأخرى التي طالما كان يراهن عليها العدو. وأنا اليوم جئت من الساحل الغربي وقد قمت بزيارة تلك المناطق المحررة في حيس والقوقة والمخا، ورأينا نعمة هذا الانتصار أن يستقطع وأن يطوي الجيش اليمني آلاف الكيلومترات. نحن نتحدث عن أكثر من 5200 كيلومتر مربع يطويها في هذا الزمن.
1: نعم.
2: في هذا الزمن القيادي أعتقد لأنها نعمة عظيمة ودلالة على مستوى ما وصل إليه
1: أستاذ. نعم أستاذ سند، حتى لا أستنفذ الوقت معك هذه ما تتطرق إليه، أريد أيضا أن أسألك عن لاحقا لكن في إطار أيضا استهداف القوات المسلحة اليمنية لطائرة F-15 هذه فخر الصناعة الأمريكية. أيضا عندما يزعم النظام السعودي أنه لا يقصف اليمن، وأليست هذه فضيحة للنظام السعودي عندما يقول أنه لا يقصف اليمن ولا يعتدي على اليمن، إسقاط هذه الطائرة الحربية في سماء مأرب هو حجة أيضا وبرهان بالرغم أن الشيء واضح، لكن الإعلام السعودي يضلل بشكل كبير جدا. تفضل.
2: هو بذكر رأيك العزيز وهنا من المفارقة صحيح، وربما كان العالم يعرف تماما إلى أن القوات وما يسمى بتلك الأدوات الوظيفية التي جندتها السعودية في اليمن لا تملك هذا السلاح ولا تملك القدرة، ولكن كان يعني العالم يتماهى مع الرواية السعودية على اعتبار أنه يريد أن ينجو بالسعودية من مذلك أدوانها المباشر ويتحدث عن هذه الأدوات وكأنه يريد أن يغالط الحقيقة ويغالط الوقائع في محاولة لتحييد النظام السعودي عن تبعات هذه الحرب وفي محاولة لإدانة الطرف الوطني على اعتبار لأنه يعتدي على النظام السعودي الذي يعني يتمركز أو يتموضع في موقف الوسيط. هذا كان ما كان يقوله حتى مندوب الأمم المتحدة حينما يشكر السعودية ويشكر إلى جانب عمان ويعتبرها وسيطة يعني. وبالتالي الرواية السعودية اليوم والتردية السعودية استقبلت بشكل واضح
1: صحيح
2: كما تحدثتم كان الجيش اليمني يؤكد إلى أن هذه الطائرات هي طائرات تايبون والستاج والكمستاج انطلقت من قواعد سعودية، وبالتالي الرواية
1: ويحدد النوع نعم ويحدد النوع والتوقيت الزمني أيضا.
2: نعم. ولكن الله يعني في ظل هذا الإسناد وفي ظل هذا التراكم للفضائح في النظام السعودي وفي أيضا محاولة لكشف الحقائق لمن للعامة الذين ربما لا يعني يصدقون والذين يعني يضلل عليهم الإعلام السعودي بالروايات المغالطة، جاءت هذه الضربة وجاءت هذه الطائرة لتؤكد إلى أن النظام السعودي يعني قد تقف أيضا بفضيحة كبرى من خلال هذا الحديث. كانت بالأمس القناة العربية تتحدث عن القوات الجنوبية اليمنية تتحدث عن أولئك المنتزقة، اليوم سقطت F-16 وبقي حتى علم السعودي لم يحرق مؤخرتها كدليل أو كشاهد إلهي.
1: سبحان الله العظيم.
2: إلى أن هذه الطائرات يعني هي طائرات سعودية، وكل هذه التي سقطت ليست إلا جزء من سرب طائرات لطالما اعتدى على الشعب اليمني سابقا ولاحقا، وبالتالي أراد الله أن يغرقهم في هذه الفضيحة وفي هذا المستنقع وأن يجسد ويعمق ويؤكد ويرسخ الرواية اليمنية الصادقة التي طالما كانت صادقة ولا تنبع على التضليل أو على التشويش على المتابعة العامة. اليوم هذه الرواية تؤكد أولا إلى أن أو هذه الطائرة تجسد حقيقة قد تراكمت فقط إلى أنه النظام السعودي يعتدي على الشعب اليمني، النظام السعودي هو من يحاصر الشعب اليمني، النظام السعودي هو من ارتكب هذه المجازر وإن حاول أن يجيرها لأدواتها التي لا تملك من الأمر شيئا بطبيعة الحال، وإنما هي أدوات يعني في موقع متدني في موقع وظيفي متدني تؤدي أدوارا بإملاءات سعودية ومن خلفها إملاءات أمريكية. هذه الصورة تفرح النظام السعودي ولم يستطع حتى التعليق عليها أو حتى إيجاد رواية بديلة للرواية التي طالما كان يزعجنا بها خلال الأيام الماضية والحديث عن يعني دعم الشرعيه او ان حرب يمنيه يمنيه بطبيعه الحال.
1: صحيح نعم.
2: لذلك انا اعتقد لانها جزء من هذه الفضيحه التي تتوالى على النظام السعودي على المسار الاعلامي وعلى المسار السياسي وايضا على المسار العسكري الذي يتكشف اليوم ضعفها ووهنها امام ضربات الرجال من القوه الصاروخيه والطيرانيه.
1: نعم استاذنا العزيز استاذ سند، كما ذكرتم بفضل الله يسقط اليمن العزيز بما يمتلكه من ثقه بالله وايمان، وبما يصنعه ثقة بالله وبالمظلومة التي يستند إليها، ويسقط هذه الطائرة فخر الصناعة الأمريكية أيضا في فضح لزيف الرواية السعودية التي تضلل على العالم ويريد أن يقتل هذا الشعب، وفوق ذلك يكذب عليه ويقول أنه يخدمه ويقدم لهم المساعدات وغير ذلك. أيضا إذا ما جئنا إلى الضربات في عمق العمق السعودي وأيضا الانتصارات التي يحققها الأبطال المجاهدون في الساحل في الجوف، إذا ما ذكرنا وتذكرنا هذه المقولة التي هي لصيقة بهذا الشعب، اليمن مقبرة الغزاة، إلى أي مدى يمكن أن نراها جلية اليوم ونحن نرى بتوفيق من الله وبفضل من الله تفر العشرات من المدرعات والأطقم بالرغم من هذه المكنة العسكرية الكبيرة لكن تتهاوى هذه الألوية سريعا، ما هو السر؟
2: كل تأكيد اليمنيون لطالما كانوا مقبرة للغزاة بناء على حجتهم وقضيتهم وعلى أنهم اعتدى عليهم بطبيعة الحال. هذه الرواية وهذه المبدئية هي التي تجعل اندفاعهم أكبر. اليوم نحن نتحدث عن منهجية إيمانية قرآنية يعني تدفع الفرد إلى الجهاد إلى العطاء إلى حتى تقبل الشهادة على اعتبار لأن أحد الحسنيين النصر والشهادة أمام قضايا حقه وعادلة وقدر. أين كيف كان الشعب اليمني يسند حتى المستضعفين في يعني من شعوب الأمة العربية الإسلامية؟ اليوم إنما نتحدث عن استعمار واحتلال همجي غاشم جاء يستقطع جزء من الأرض اليمنية الغالية جاء لكي يثير النزاعات ويثير الاكتئاب الداخلي، كل تأكيد هذا يستفز مشاعر الشعب اليمني ويدفعه إلى السعي لاكتساب هذه الأدوات وهذه ومن يمولها بطبيعة الحال. ذلك رأينا كيف كان الاندفاع اليمني إلى الجبهات كبيرا من خلال دورة التعبية العامة ومن خلال الكثير من المظاهر التي يعني رفضت وناهضت هذا العدوان. اليوم ونحن نتحدث عن هذا الاستماتة وعن هذا الدائية وعن هذه البسالة التي يعني ظهرت في الساحل الغربي، وقبلها قد رأينا كيف كان اليمنيون في الحدود اليمنية السعودية يتكلون بالنظام السعودي وجنوده وأيضا حتى بأدواتهم في الداخل اليمني في أكثر من جبهة بطبيعة الحال، مع خلاف لأنه من يعني اليمني الذي يساند العدوان والذي يقع إلى جانب العدوان يفتقد لكل هذه الدوافع، يفتقد لكل هذه الشجاعة، يفتقد لكل هذه المبادئ على اعتبار لأنه لا يتسلح بها، وبالتالي يعني يكون ذليلا كما أدوات العدوان أو كما دول العدوان ويكون بلا قضية. هذا الفارق والذي رآنا أن نشاهد هذه الملاحم وأكد حقيقة تاريخية بشكل أوضح وأعمق لأنه اليمن لم تقبل الغزاة ولن تكون لهم موضع قدم ولن تكون إلا لأبناء
1: نعم.
2: الشرفاء الذين يعني يساندون استقلالها وسيادتها وكرامتها ويقفون إلى جانب القضايا العربية والإسلامية الكبرى.
1: نعم والتاريخ يشهد. نعم أستاذ سندي التاريخ يشهد أن على تراب هذه الأرض دفن الغزاة من الفرس والأحباش والبريطانيين والأتراك وغيرهم من كل غاز أراد أن يحتل هذا البلد العزيز. أخيرا أستاذ سند، التهمة والأكاذيب التي يروجها النظام السعودي بشكل كبير جدا من أن اليمنيين يستهدفون مكة المكرمة، هذا اليمن العزيز الذي هو يفدي مكة بروحه ودمه وهو يعرف أن هذه أكاذيب لكن يروج لها، ونرى اصطفاف من الحكومات الأنظمة العربية للأسف العميلة وأيضا هيئات علماء المسلمين والأزهر وغير ذلك. ما كيف ترى توقيت هذه الاتهامات والترويج وهذا التضليل الكبير؟ تفضل.
2: أولا أنا أعتبر أخي العزيز إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الإسفاف والتدني يعني والجذارة إذا جاز التعبير في هذه التوصيفات وفي هذه البرايع وفي هذه الفهم أعتقد لأنها تكشف إلى حد كبير مدى ما وصل إليه النظام السعودي من ارتباك وانهيار كبير بنيوي دفعه إلى أن يستخدم هذه الورقة المفتوحة والمكشوفة والتي ربما يعني تنال سخرية الأمة العربية والإسلامية جمعة على اعتبار لأنه يعرفون الشعب اليمني لأنه الشعب الذي ناصر القضية الفلسطينية من نطاق قرآني، الشعب الذي خرج بالملايين لنصرة القرآن الكريم، بينما السعوديون يعني يحتفلون بالموسم الرياض والفنانين الماجنون، ويعني أيضا المساندة التاريخية والحقائق التاريخية التي تؤكدنا أن اليمن لطالما كانت يعني نصيرا لدولة الأمة الإسلامية وللحرمات والشعائر. ثم نتحدث اليوم عن من هو الذي يسيء إلى مكة بأشكال مختلفة. حينما نتحدث أولا من صد عن المسجد الحرام، من فرض أعباء مالية، من يدفن كاسيوم مذهبية، من تسبب في مقتل مئات الحجاج يعني بأشكال مختلفة، من شتت ذهنية ورؤوس الحجاج بهذه الأبراج الفندقية وهذه المواسم الترفيهية، من روع الحجاج والمعتمرين، من استفرد بالكعبة المشرفة ودنسها وجعل حتى الطائنة يدخلون إليها، من وظفها بشكل طائفي لقتل الأمة العربية الإسلامية، من استهتر يعني من لم يحرك طامة امتجال الاستهتار بالمسلمين ونبي المسلمين والقرآن، وحتى وجدوا ترامب هو يعني يصور الكعبة المشرفة بشكل غير لائق ولم يردوا عليها، كان الرد يمني بطبيعة الحال، من دنس المقدسات، من صمت على سجن المقدسات الإسلامية في في في فلسطين، من أساء إلى الكعبة بأن أهدى جزءا منها غالي إلى رجل مشهور بالفضائح الأخلاقية ويسمى أبو الدين، من الذي أساء لله والملائكة والأنبياء باستخدام ظنية صهيونية يهودية إلى بلاد الحرمين كانت تسيء صراحة للمنهجية والقرآن، من نشر وشجع الانحلال الأخلاقي. اليوم من يتحدثون؟ اليمن يعني
1: صورة واضحة.
2: نعم أخي العزيز، نحن نستقل هذه التهمة على كل أجناس العالم باستثناء المنظومة الصهيونية وأتباعها الذين يريدون الإساءة لمكة، وإلا حتى العالم يعني الغير متدين لا يرى في يعني لا يسعى إلى الإساءة لمكة. ناهيك عن يمن الإيمان والعروبة، عن أنصار الرسول، عن من انطلقوا من القرآن، من أرأوا إلى أن مكة يجب أن تكون لها قداسة أكبر وأطهر من أن يدنسها آل سعود أو أن يتولى أمرها آل سعود. وبالتالي أنا لا أعتقد لأن هناك عاقلا في الأمة العربية الإسلامية يمكن أن يتماهى مع هذه الرواية، إلا أولئك الذين يعني في قلوبهم مرض وطبع الله على قلوبهم. وبالتالي أنا لا يمكن تفسير هذه الشعائر إلا بكونها جزء من الانهيار الأخلاقي.
1: نعم أستاذ سند، وأنت نعم وأنت تحدثني الآن أقرأ في هذا المنشور عن إيدي كوهين الملعون الصهيوني، يقول أن الاستخبارات الغربية تؤكد أن السعودية أطلقت مسيرة صينية في سماء مكة المكرمة ثم أسقطتها بهدف الحصول على إدانات من دول إسلامية وإضفاء بعد ديني على الصراع مع الحوثيين كما يسميهم هو، وتجنيد دول إسلامية إلى غير ذلك ما يسمى تحالف مكة. هذا نشره قبل قليل تقريبا الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله. يعني أصبحت السعودية مسخرة لدى كل الفئات العالم حتى من الأشرار ومن يساندهم من اليهود.
2: ولذلك لا نستبعد أن يتآمر أو أن يخطط أهل سعود على مكة والكعبة، وهم قد تآمروا على المقدسات والشعائر الإسلامية، وقد رأيتم كيف عملوا ببيت رسول الله وبيت زوجاته وبيت الإمام.
1: الله المستعان، إن الله يهنى إليه رسول
2: أشكاء غير لائقة، بينما يعني حصنوا البيوت والأحياء اليهودية وجعلوها جزء من آثارهم ويعني وتحفهم. هم من همش المنهج الإسلامية وتاريخها وإرثها، ولا أستبعد لأن يكونوا جزءا أيضا من تدمير الكعبة على أدبار، لأنهم زرعوا لأجل هذا الغرض، ولا وإلا ما كان ليرضى عنهم البريطاني ولا الأمريكي ولا الصهيوني. لذلك الحديث عن هذا الاتهامات يزيدنا قناعة وانتفاعا إلى أنه يجب تحرير هذه المقدسات من الولاية السعودية، ويجب عودتها إلى الحاضنة الإسلامية، ويجب أن تعود لما أرادها الله كمنطقة جامعة ومؤتمر إسلامي جامع يجمع الأمة حول قضايا المصيرية، بدلا من أن يكون يعني بوقا للفتنة وللمؤامرات التي أرادها آل سعود والنظام الصهيوني. بطبيعة الحال اليوم نحن أمام يعني حقائق تتكشف، وأمام صورة يمكن قراءتها إلى أننا نمضي في السياق الصحيح، وإلى أن النظام السعودي وهو حتى تلك الأنظمة العربية التي تماهت وانتاجت وراء الرواية السعودية، أنا أعتقد لأنها هي أيضا تعيش أزمة وجودية، وترى إلى أن الأحداث التي تقوم بها اليمن ودول محور المقاومة هي أحداث مفصلية ولها ما بعدها وليست أحداث مرحلية، ولذلك هي جزء من هشاشة النظام الأمريكي والصهيوني في المنطقة، وسترحل هذه الأنظمة
1: نعم
2: مع انهيار المنظومة الأمريكية
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أستاذ سند، كما ذكرتم بأخلاقنا وبثقتنا بالله انتصرنا وينتصر بإذن الله الشعب اليمني، وهم بسبب حقدهم وكراهيتهم وتعاملهم مع اليهود والنصارى وظلمهم وتجبرهم سيهزمون بإذن الله. شكرا لك أستاذ سند الصيادي، كاتب وناشط سياسي وحقوقي، كنت معنا على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا
2: لكم، الشكر والجميع المتابعين الكرام، حياكم الله،
1: في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش فيه مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7 فول؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7 فون، أصالة وتواصل.
9: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن، قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: نعم يمم أيها اليمن العزيز نحوك نحو الله سبحانه وتعالى ثقة بالله، ولفنظر إلى شموخ قائدك العزيز السيد القائد العزيز عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والمجاهدون الأعزاء، وهذا الشعب اليماني المغوار الذي يصدق حديث النبي المصطفى عنه يوما بعد آخر، ويؤكد على نبوءة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وقوله الصحيح في أهل اليمن. هذا اليمن العزيز يفتخر بقائده وانتمائه إلى قائده، وكما قال وكتب محمد الفرح للأمانة، هذا الرجل لديه نصر من الله وتأييد واضح. والله أن السعودية قوية وليست ضعيفة، لكن المشكلة أنها ظلمت شعبا مؤمنا، واجهت مؤمنين صادقين، وليست القضية إيران ولا غيرها، القضية أن لهذا الشعب قائدا مخلصا مع الله يحمل الإيمان بصدق لا كشعارات ولا كشكليات، ويحمل حبا صادقا لليمن واليمنيين، ويرى أن إنقاذ هذا الشعب من الظلم والوصاية مسؤولية لا يجوز التخلي عنها في وقت كانت تظن السعودية أن قوة المال والسلاح والوصاية ستجعل اليمنيين يتعايشون إلى الأبد مع الذل. لقد عاش أجدادنا وأباؤنا وعشنا نحن عقودا من هذا الواقع، الأنظمة، الأحزاب، النخب العامة، كلهم أصابهم الإحباط أمام قوة السعودية نفوذها، حتى أصبح كثيرون يتعاملون مع الوصاية وكأنها قدر لا يمكن تغييره. صحيح النظام السعودي هذا يظلم اليمن ويعتدي عليه من قبل تقريبا 225 عام، من 200 سنة منذ العدوان السعودي الأول على اليمن، عندما احتل هذا النظام السعودي جيزان، نجران وعسير، ثم بعدها أيضا مجزرة تنومة في عام 1300 في 1300 وبضع سنوات، أيضا مجزرة تنومة، ثم إلى الحروب الست التي شارك فيها النظام السعودي في الحرب السادسة بالحرب المباشرة والطيران، ثم يأتي العدوان السعودي في عام 2015 إلى الآن كخاتمة على بغيه وإجرامه. إذن هذا النظام الجائر الظالم، إلى أن جاء السيد القائد عبد الملك بدر الدين ليحفظه الله، جاء في أصعب لحظة وفي بلد ممزق وتحت عدوان وحصار ودمار، وقال عمليا إن اليمن ليس قدره أن يبقى تابعا، هذا الشعب يستطيع أن يستعيد قراره، كرامته، استقلاله. وهنا أقول لكل يمني، انظروا إلى الرجل قبل أن تنظروا إلى الدعاية التي تقال عنه، انظروا ماذا فعل في أصعب الظروف، كيف حافظ على تماسك الشعب حين كان حجم العدوان والصدمات كفيلا بإسقاط أي مجتمع في الانهيار، كيف بنيت القوات المسلحة رغم الحصار والدمار حتى أصبحت اليمن قوة يعتز بها اليمنيون ويحسب لها يحسب لها الآخرون ألف حساب، كيف حافظ على شموخ هذا الشعب وكرامته ولم يسمح أن يتحول الحصار والعدوان إلى استسلام، أو يتحول اليمنيون إلى مرتزقة لدى عبيد أمريكا، كيف يتجه إلى جانب ذلك إلى إعادة بناء المؤسسات. تخيلوا فقط لو أن بلدا تعرض لما تعرضه اليمن طوال هذه السنوات، ثم ترك بلا قيادة مسؤولة ولا مشروع ولا إرادة، كان يمكن أن لا يبقى أمن أو أمان، وأن تعم الفوضى والتفجيرات والاغتيالات وتصفية الحسابات، وتظهر العصابات والنهب والسطو، وكانت ستنهار جميع المؤسسات ولا يبقى اقتصاد ولا دولة. لكن الله لطف بهذا الشعب، بفضل من الله لم يصل اليمن إلى ما كان يراد له أن يصل إليه، لأن مرحلة بداية العدوان كان السعودي والأمريكي يراهن على مرحلة جني الثمار، لكن لكل ما قد هيئه في المراحل السابقة. لهذا فإن من أعظم نعم الله علينا أن هيئ لهذا الشعب قائدا في واحدة من أصعب مراحله التاريخية، قائدا حمل هذه المسؤولية في الوقت الذي كان فيه الكثيرون قد فقدوا الأمل بإمكانية الخروج من الوصاية. نقول إن الطريق بدأ يتغير، وإن صفحات الوصاية التي عانى منها اليمنيون طويلا نراها اليوم تطوى صفحة بعد أخرى. ولهذا نشكر الله على ما أنعم به علينا، ونحمده أن وفقنا للصمود، نسأله أن يثبتنا على طريق التحرير والاستقلال. نعم هذا هو اليمن المشرق بإذن الله الذي سيشرق انتصارا. بشراكم يا شعب الإيمان، بشراكم النصر القريب بإذن الله. هذه الانتصارات مقدمة للنصر الكبير والفتح العظيم، لتتحرر هذه الأراضي من دنس المحتلين، وتعود ثروات هذا اليمن وحقوقه المنهوبة المسلوبة ويعود اليمن حرا عزيزا مستقلا من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، من أقصاه إلى أقصاه. هذا هو اليمن الذي يريده القائد والمجاهدون واليمانيون. هذا هو اليمن الذي يستطيع أن يقطع أوصال أمريكا ويستهدف سفن إسرائيل في البحار. هذا هو اليمن الذي أزعج ترامب ونتنياهو. ولذلك عندما سقطت المديريات التي حررها الشعب اليمني والمجاهدون الأعزاء وذوباب باب المندب، أول من قلق بريطانيا ونتنياهو المجرم الملعون. ولذلك هذا القلق ودليل على أن اليمن ماض نحو الحرية والاستقلال. يقلقون لأن في اليمن رجال أعزاء يناطحون الجبال عزة وشموخا وأنفة. هذا اليمن ستعود، سيعود هذا التراب حبة حبة وكل تربة في هذه الأرض الطاهرة إلى سيادته بإذن الله سبحانه وتعالى. ليلنا واملأوه بالأشباح
1: في راحة حتى. نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته.
2: هذه جفاف الجيش السعودي، وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
1: على دينه، على قيمه، على إبائه، ينهون المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكيين، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ ونستسلم لعبد اللهم؟ عبد اللهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن هذا غير وارد، غير وارد.

نعم يوم مبارك يا شعب الإيمان والحكمة، يوم مبارك مكلل بالانتصارات العظيمة. افرحوا بفضل الله وببركته وبانتصاراتنا على المعتدين الظالمين الذين لطالما تبجحوا ولطالما استهزأوا بهذا الشعب ولطالما استكبروا عليه وهم يستنجدون بسيدهم ترامب ومولاهم ترامب ويستنجدون بهذا وذاك، ولكنهم غارقون في وحل اليمن لأنهم معتدون وظالمون. في هذا اليوم المبارك حصيلة عمليات مباركة، يزداد اليمن يوما بعد آخر ألقا وتقدما نحو النصر، وما ذلك إلا بفضل الله، بعونه، ببركته، بتأييده. نحن بدون الله لا شيء. يا رب، ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ ولذلك دائما في كل الأحوال يجب أن نرجع إلى الله، نسبح الله، نحمده ونشكره على الانتصارات، نقول في سجدة الشكر سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. كل هذا بفضل الله، بتأييد الله يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، لتعلموا أن النصر قاب قوسين أو أدنى، وعلى الظالمين والباغين تدور الدوائر. يموت النظام السعودي البائس الذي أجاع وأفقر واعتدى وحاصر على هذا الشعب اليمني العزيز، والذي جلب الراقصات والماجنات إلى بلد الحرمين الشريفين، والذي تآمر على أقصانا، والذي تآمر على الإسلام والمسلمين في كل بقعة وكل مكان.

بفضل الله وبأسه وقوته لك الحمد يا ربنا ومولانا وسيدنا. إن ذهب الظالمون إلى أسيادهم رجعنا إليك، وإن استعان الظالمون بقوتهم استعنا بك يا جبار السماوات والأراضين. يا ربنا إن تكبروا واستكبروا فأنت الكبير والأعلى وأنت الناصر لهذا الشعب العظيم. خلال هذا الأسبوع فقط 450 غارة للنظام السعودي بطائراته الحربية، ويقول لا نقص في اليمن، يقول أنه وسيط، وسيط ووسيط فقط، أي تدليس وأي كذب. يعني حتى القنوات الإعلامية التي يمولها كذبا، أدعوكم وأدعو نفسي والجميع قاطعوا هذه الوسائل الإعلامية الكاذبة أمثال الجزيرة والعربية وغيرها. في برنامج حديث الساعة قبل قليل ينشر الأستاذ نصر الدين عامر حديث الساعة، حديث مطول عن اليمن ولا يوجد فيه شخص واحد يتحدث عن اليمن ممن يمثل اليمن العزيز أصحاب السيادة. أي مهنية هذا؟ هذه القنوات صنعت ومولت خصيصا للترويج والكذب والخداع. 450 غارة من طائرات حربية سعودية على اليمن في أكثر من محافظة خلال هذا الأسبوع، ويقول ووسيط ويكذب أن المرتزقة أذياله وأذنابه هم من يقصفوا اليمن. ولذلك اليوم حصيلة هذا اليوم انتصارات عظيمة. احسب يا شعب اليمن في هذا اليوم فقط إسقاط طائرة F-15 في سماء مارب، إسقاط أيضا طائرة مسيرة وينغ لونغ 2 في أيضا في هذا اليوم، تصدي لتشكيلات حربية، لتشكيلان حربيان في سماء مارب وتشكيلان أيضا حربيان في سماء المخا، أيضا ضربات قوية ومنكلة في العمق السعودي وغيرها من الانتصارات.

نعم قاطعوا وسائل التضليل، وسائل الكذب والخداع التي تبث سمومها في هذه القنوات وعلى منصات التواصل الاجتماعي. يا وسائل الكذب والتضليل أمثال الجزيرة والعربية وسكاي نيوز وغيرها، وفي منصات التواصل الاجتماعي من ناشطي المرتزقة، أين أنتم حينما ذبحت غزة من الوريد إلى الوريد؟ أين أنتم حينما جلبت الراقصات والماجنات إلى بلد الحرمين الشريفين؟ أين هذه الوسائل الإعلامية حينما أهدي ستار وكساء الكعبة إلى المجرم الصهيوني اللعين أبستين؟ أين أنتم اليوم؟ هذه الوسائل الإعلامية تروج أن اليمن يستهدف مكة. اليمن أنقى وأشرف وأطهر من أن يفعلوا ذلك، بل هم من يدافعون عن مكة والحرمين الشريفين، هم من دافعوا عن غزة، وأنتم تتعاملون مع اليهود والنصارى. أين هذه الوسائل الإعلامية من أمتنا وقضايانا وقدسنا وأرضنا المحتلة المنهوبة؟ هذه الأدوات الصهيونية وهذه القنوات التي تقطع نشرة الأخبار لمجرد أن يلقي نتنياهو خطاب، في أي وقت تقطع نشرة الأخبار أو الكلام أو الحديث لمجرد أن يكون هناك عاجل نتنياهو. هذه وسائل تضليل، هذه وسائل خداع، هذه وسائل تقتات على دماء الشعوب، لا مهنية، لا أخلاق، لا قيم، لا عروبة. ولذلك هذه الوسائل الإعلامية يجب مقاطعتها. يجب أن نرجع إلى القرآن الكريم الذي فيه الخبر والنبأ اليقين، وأن نستقي أخبارنا من أعلام الهدى، من أعلام الهدى، أن نستقي أخبارنا من القنوات الصحيحة، من الصادقين في هذه الأرض وفي هذه الدنيا، حتى لا نضل، حتى لا نكون ممن يسمع، ممن يستمع لهؤلاء. نعم بإذن الله ننتصر مهما أرادوا ومهما تكلموا ومهما تحدثوا، نور الله سيتمه على العباد. ولذلك نصرنا من الله واعتمادنا من الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا بكلماتهم، بكذبهم، بخداعهم، بتضليلهم. رغم كلما أرجفوا، كلما أرجفوا سقطوا، كلما تكلموا وكذبوا، كلما كانوا في الحضيض، كلما أسقطهم الله، أخزاهم الله وأذلهم.

لابد أن نقطع يد الارتزاق والوصاية، لابد أن نكسر قرن الشيطان، لابد أن نثور لأجل الله ولأجل المستضعفين، لابد أن نجاهد في سبيل الله، لابد أن نعلي راية الله، لابد أن نقاوم كل ظالم ومحتل، لابد أن نكون مع الله وأن نكون من أوليائه وأن نكون من جنده، لأن جنده هم الغالبون، ولأن جنده هم المفلحون، ولأن جنده هم الذين سينتصرون في هذه الدنيا. نحن ارتضينا بالله وليا، وارتضينا بالله حاكما، وارتضينا بالله سبحانه وتعالى وليا وناصرا وهاديا، وهم ارتضوا بنتنياهو وترامب، وارتضوا بما يمتلكون من قوة وعتاد. فأي الفريقين سينتصر؟ لا بلا شك سينتصر من يكون الله معه. ولذلك الثبات الثبات يا شعب الإيمان، الصدق الصدق، الإخلاص الإخلاص، الانتماء الانتماء.

نعم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم هذا النظام السعودي يروج للأكاذيب، لكن رغم مكانته الإعلامية الضخمة والكبيرة لكنه يسقط ولكنه يتهاوى ويتراجع ويرجع خاسرا مذؤوما مدحورا. ولا زمن الكذب والتدليس، العالم أصبح على وعي كبير من الإدراك، يعرف هذا اليمن العزيز. ولذلك مما أرى الآن وأقرأ بعد أن أصدرت طبعة هيئة علماء ممن يسمون أنفسهم علماء المسلمين الذين اشترتهم السعودية بالريال السعودي إدانة على اليمن أنهم استهدفوا مكة، وكذلك إدانات من بعض الحكومات العربية يشترونهم بالمال، يكذبون كذبة ثم يدينون. هذا الشيخ الدكتور صادق أو الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا يقول الحرب التي تقودها السعودية على اليمن ليست لدعم الشرعية، بل حرب بالوكالة عن أمريكا. هذا رجل صادق يتكلم بالصدق في زمن الكذب. مهما اشترى النظام السعودي من ناشطين من مرتزقة من قنوات من علماء، لكنه لن يستطيع أن يمحو الحقيقة ولن يستطيع أن يحجب ضوء الحقيقة بيده وضوء الشمس بيده. نعم هذا اليمن المعروف بالصدق والانتماء لله ولرسوله، ولذلك يسخر منه، يسخر من هذا النظام السعودي حتى اليهود يسخرون منه، لأنه قال أن اليمن استهدف مكة. يرد عليه إيدي كوهين هذا الناشط الصهيوني يقول أن هناك مصدر استخباراتي غربي، السعودية أطلقت مسيرة صينية في سماء مكة المكرمة ثم أسقطتها بهدف الحصول على إدانات من دول إسلامية وإضفاء بعد ديني على الصراع وتجنيد دول إسلامية أبرزها باكستان وتركيا بعد أن تخلوا عنها ونقضوا العهد بما يسمى تحالف مكة. إذن الآن النظام السعودي يتخبط، هو الآن مهزوم يترنح على دماء الأطفال وأشلاء الأطفال. هذه الدماء لن تذهب هدرا، وهذا الشعب المحاصر المظلوم المغلوب على أمره سيقضي الله أمره بانتقام المجاهدين الأعزاء من بني سعود الظالمين المستأثرين. العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص يا بني سعود. هذه الدماء الطاهرة العزيزة التي سالت لإثني عشر عاما ليست ترابا ولا ماء، بل هي دماء المسلمين ودماء فلذات أكبادنا وإخوتنا وأساتذتنا ومشايخنا ممن ينتمون إلى هذه الأرض الطاهرة.

نعم نحن زوالكم بإذن الله، ونحن عذاب الله على الكافرين والمنافقين. وهذا اليمن العزيز عذابه على المنافقين والكافرين ممن يتولون اليهود والنصارى، ونكاله على المجرمين، ونكاله وعذابه على كل يد تمتد بالإثم والطغيان. كل يد تمتد بالطغيان والإثم والعدوان على اليمن سنقطعها، سنبترها. هذا اليمن لا يقبل الوصاية، ولا زمن الوصاية على اليمن، ولا زمن الاستكبار على هذا اليمن. إلى هنا ويكفي، إلى هنا وكفى يا بني سعود ويا كل مستكبر وطاغ. هذه الأرض تلفظ الغزاة والمعتدين، وهذه التربة اليمانية تلفظ ما يأفكون من دباباتكم ومدرعاتكم وما حشدتم، تلفظها أرضنا، لا تقبلها هذه الأرض الأبية. ولذلك ما جمعتموه إلى بوار، وما جمعتموه إلى خسارة، وما جمعتموه سينتهي، سيبدده الله، ورجال الله في الميدان لكم بالمرصاد. يا كل ظالم وغشوم، يا قتلة الأطفال والنساء، يا من اعتديتم وحاصرتم بلد مسلم وجار مسلم.

0: نعم هي واحدة. العزة والكرامة والانتماء هو خيار هذا الشعب. هل تظنون أن هذا الشعب سيتسول لقمة العيش منكم؟ هل تظنون في يوم من الأيام أنه سيأتي راكعا ذليلا لكم؟ هل تظنون أنه بإمكانكم أن تقودون 40 مليون يمني حر شريف إلى أن يركع إمام المجرمين والظالمين أمثال ترامب ونتنياهو؟ هذا مستحيل، هذا في قاموس اليمن غير وارد، كما قال سيدنا وقائدنا العزيز السيد الشريف الأبي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وخلفه الملايين، وخلفه المجاهدين الأعزاء الأبطال في كل مترس وفي كل جبهة وفي كل مكان، خلفه العلماء الصادقين والكتاب والمؤمنين في كل مكان. جبهتنا، إعلامنا، متارسنا، حكوماتنا، كلنا جبهات، في الجبهة الإعلامية، في السياسية، في الجبهة الاقتصادية، في جبهات وخنادق ومتارس القتال ضدكم أيها الملاعين.
1: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
2: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا عدل والخضوع؟ طريقنا سمح ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد.
1: اليمن هذا غير وارد.
2: الله سقانا من المزن عذب الشراب، وان ما لقينا الزاد بنوكل تراب، وان تدفنونا تحت اكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد. مليون مارد في اليمن هذا غير وارد. ما يقصف من الجو حد غير الجبان، اللي في ساحات البطولة ما يبان. الأرض أرضي كلها وهنا الرهان، يا جيش متهالك وشارد في اليمن هذا غير وارد. من خزيكم من عاركم أين الفرار؟ يا العالم المتفرج بدون أي قرار، يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار ليزهبوها بدم بارد في اليمن هذا غير وارد. احنا في كتاب الله ذولاك الرجال،
3: احنا يد واحدة نقمع الفعال والطائرات والسوانيف، احنا صامد والله ما قد اصطبح، صامد والله ما بدي في حاجة في البيت، صامد انا وغيري مثلنا يا دمون، حرم عليك الوطن.
2: بالبأس والقوة خلقنا للقتال، للقتال. بكرة ندوس انوفهم تحت النعال، سلمان هو عيال زايد في اليمن هذا غير وارد. غير وارد. هاتوا جيوش مأجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم، هنا يمن الصمود، يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود، لو ما بقى في الكون واحد في اليمن، في اليمن هذا غير وارد.
1: في اليمن هذا غير وارد.

هذا هو اليمن الذي ينتمي إلى الله ورسوله، وهذه الدماء الطاهرة هي طريقنا للنصر يا رب العباد. اللهم إنا قدمنا خيارنا وقدمنا أطفالنا وقدمنا المجاهدين في سبيلك. هذه الدماء التي سفكت قدمها اليمن العزيز على طريق الحرية والكرامة، وها هم الأعداء من النظام السعودي ومن والاه يتهمون شعب الإيمان يا ربنا زورا وكذبا وتضليلا أنهم يستهدفون مكة. كذب وتضليل وترويج عجيب، فأين الثريا من الثرى؟ الكعبة أول من كساها اليماني، وسعود خلسها لجفري أبستين. القدس نتفانى عليها تفاني، ومكة أقدس عندنا من فلسطين. ودين نجد مسيلمه دين ثاني، لليوم الإسلام ما هو لها دين. يا من صمت عمدا عن المعمداني، حول إيش تستنكر وتحتج وتدين؟ مقدسات المسلمين المواني، أو بير زمزم بير ديزل وبنزين. كذبتم وخسئتم أيها الكاذبون.

0: مستمرون معكم مستمعين الأعزاء في هذه الليلة، يوم مبارك محفوف بالنصر، مكلل بهذه الانتصارات اليمانية العظيمة التي أعز الله بها اليمن، والقادم أعظم بإذن الله، والفتح قادم بإذن الله. أيها الأعزاء مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق، يصلنا من الأخبار العاجلة أنباء عن إسقاط مقاتلة سعودية في أجواء محافظة حجة، وننتظر النبأ اليقين من العميد يحيى السريع. طبعا هي أنباء فقط، لكن بإذن الله ستتحقق، وبإذن الله سيكون الخبر صحيحا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن يوم مكلل بالانتصارات العظيمة، من فجر هذا اليوم من إسقاط طائرة أمريكية سعودية، صناعة أمريكية طبعا F-15، إلى ضربات في العمق السعودي، إلى تصدي للتشكيلات الحربية في سماء المخا وفي سماء مأرب، إلى المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي في الجوف، إلى غير ذلك من الانتصارات العظيمة. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم فيما تبقى من هذا الوقت القصير في هذه الفترة على الرقم 722-88-20-88. نستقبل أول اتصال. يا مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا، مساءكم خير وعزة وكرامة. تفضل، رسالة قصيرة لأن الوقت قصير، تفضل، في هذه الليلة التي نشارك فيها شعبنا اليمني العزيز هذه الانتصارات العظيمة. قوة القوة
1: المتنفين ويحمد الله ونشكره
0: الحمد لله
1: نصره العظيم. هذا هو نصر عظيم من عند الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل.
1: اليوم طائرات حربية ومسيرات والقاد معظم ومدرعات وعصر جنودك وتدمير عالياتك وأسقاط طائراتك. اليوم الطيران الذي كان يقصف به فوق رؤوسنا اليوم صار تحت أقدامنا.
0: سبحانه ما أقواه وما أعظمه.
1: سبحانه هو الذي سدد ورمى ونصر، لأننا نقاتل بمظلومية هذا الشعب.
0: إيه بالله.
1: ونحمد الله ونشكره على ما
0: الحمد لله رب العالمين. شكرا لمشاركتك. بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إن جو السماء يا سعودي لابد ما تسقط، ممكن زامل والله اللي سدد والله اللي رمى.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا. انتظرنا وصبرنا 40 يوما في العدوان في 2015، لم نرد عليهم بطلقة، وأيضا كان اليمن مستضعف ولم يكن لديه القوة التي يمتلك فيها كما كان اليوم. واليوم الطائرات التي كانت تحوم قبل 12 عاما وتمزق أحشاء الأطفال اليوم تعود حاسرة دليلة بتصدي الدفاعات الجوية بصواريخ أرض جو محلية الصنع. هذا بفضل الله، هذا بقوة الله. هو الله الذي أيد وسدد الرميات، والله الذي أعان، والباري سبحانه وتعالى.

0: يا مرحبا، اتصال آخر، حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا مرحبا يا أبو عمار، رسالة قصيرة لأن الوقت قصير في هذه الليلة، ليلة الانتصارات.
1: يقول هذا النظام الفلسطيني هذا السعودي هذا لا

هذه الكذب الذي يسوق له النظام السعودي هو سبب خسارته وهزيمته بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك، في أمان الله.

0: يا مرحبا، حياكم الله، معنا اتصال، اهلا وسهلا.
1: الله مساك الله بالخير.
0: يا مرحبا، حياكم الله، ما هي رسالتك في هذا الوقت القصير فيما تبقى؟ تفضل. شكرا جزيلا. نعم، بمظلوميتنا أخي العزيز، بإذن الله سننتصر. نعم، شكرا جزيلا.

رسالة يقول فيها: سلام ربي عليكم أيها المؤمنين الصادقين، آل سلول الصائن، يعني كذبوا كذبة ما تدخلش العقل، والله ما تدخل العقل. الحين قالوا إن إحنا نستاذ مكة، بيتحجزوا باسم الكعبة المشرفة ويحاربوا شعب الإيمان والحكمة باسم بيت الله. كربة نايات مزالو من أبو صلاح الدين عمران، لك التحية يا أبو صلاح الدين.

رسالة يقول فيها: يا إسعافنا الحربي ويا الطبي ويا كل صيدلي، يا كل نشمي، ومن ينقذ الأرواح في شعبي الجريح، سلمت أياديكم على الخدمات والصبر الجلي، ذي دوخ العالم وانتم صامدين رغم القبيح. تحياتنا.

نبارك للسيد القائد أبو جبريل يحفظه الله ولقواتنا المسلحة وللأمن ولكل يمنيين حرب هذه الانتصارات وعلى مختلف الجهات بفضل الله الذي أيدنا بنصره بفضل الله. فلعنة الله على بني سعود وعلماء العار الوهابي. أبو ماهر الشيخ لك التحايا يا أبو

رسالة يقول فيها مساك الله بالخير والانتصارات، معكم الجهاد أشرس أشرس أو أشرف قائد محور من همدان، من همدان، لك التحايا ولكل الأعزاء ومساكم الله بالخير والعافية. ورسالة أخرى من أبو غازي القصاري، رسالتي لقبائل مارب، أنتم إخوتنا وعدونا أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم، والله ثم والله نحن نتألم على كل طفل في فلسطين يحاصر العدو، الأمة العربية تتفرج للأسف الشديد.

رسالة من الأخ دارس يحيى محمد القاضي من بني حشيش يقول: اللهم انصر المجاهدين وثبت أقدامهم وسدد رميهم وأفرغ عليهم صبرا وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر. يا رب العالمين يا الله ثبت المجاهدين. لك التحايا يا أخ دارس ولكل المستمعين.

رسالة يقول فيها بعد التحية: يا مؤمنين وصلوا هذه القوافي لمحمد سلمان، شيل النصيحة يا ابن سلمان واتعظ يا غبي من حكمة الإيمان، إشاد فيها النبي مكة الله حاميها واليمن يحارسها الوفي، من عهد الأنصار والنبي الهاشمي اترك إشاعاتك وكذبك يا دعي يا ابن الدعي، وعود لرشدك وارجع لطريق السوي. الشاعر أبو علي القيفي إب الإصلاحية المركزية، لك التحايا يا أبو علي.

شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء. أيها الأحباب، أيها الجمهور العزيز، مستمعي ومتابع أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة، شكرا لاستماعكم وشكرا لمتابعتكم. إلى هنا وصلنا وإياكم في ختام هذه الفترة المسائية، واكبنا فيها انتصارات اليمن العزيز بإذن الله. نلتقي وإياكم مع انتصارات عظمى بإذن الله، وفتح كبير وعظيم. نلتزم، نتفق على الإيمان، ونتوحد على الصبر، ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى رجوعا صادقا حتى ينصرنا الله. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام، كنت معكم في هذه الفترة المسائية أنا عبد الحليم يحيى إدريس، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر عادل الأشول. في أمان الله.

0: شان طر من الحاس رهيشن
1: خربا وحسارا بحسار
2: الحصار لم يقضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
3: هي وحده ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
4: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
5: بنسجلنا بفرق الصوت
6: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
7: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
8: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم ثلاثة شهداء أولادي.
9: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
10: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
11: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
12: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
9: الله أكبر.
13: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، مع ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهارا، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم.
3: إسراء، إسراء، الإسر هو الأمر الثقيل الذي يشق تحمله. وردت هذه الكلمة في الآية 86 بعد 200 من سورة البقرة في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأصل معنى الإصر ما يؤسر به، أي يربط وتعقد به الأشياء، ثم استعمل مجازا في العهد والتكليف الشاق الذي يصعب القيام به. فالآية الكريمة هي من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه ألا يحملهم الله أحمالا ثقيلة وتكاليف شاقة يصعب عليهم القيام بها، كما فعل الله مع الأمم الذين سبقونا. ومن أمثلة تلك التكاليف الشاقة ما كلف الله اليهود حين عبدوا العجل بقتل أنفسهم توبة عن ذلك. ومن الإسر بمعنى العهد ما في قوله تعالى للنبيين: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا.
4: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق، وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك. أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. فإذا كان الأثر سيئا لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس مثل ما هو حال الموقف من الأعداء، مثل ما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم، وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غير ذلك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول للسعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
0: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بخير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرك؟
6: ولا صعبة ولا شيء، مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
8: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
9: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
7: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.

0: أسرع أسرع. هيا عند هناك بسرعة.
1: كانت النياق تنظر بعيونها الواسعة إلى أولئك الأسرى المقيدين بالسلاسل، تحدق بهم وهم يجرون أقدامهم التي تغوص في المستنقع، وهم يقادون خلف المحاربين المنقبين، وصوت السلاسل الملتفة حول أقدامهم تملأ الفضاء المختنق في ذلك الصباح الخريفي المشبع بضباب المستنقع. كانت القافلة تسير نحو تلك الخيام الواقعة خلف المستنقع. الأسرى مثقلون ومتعبون، فيما سيوف المحاربين المنحنية تلمع، وهم تارة يقهقهون وتارة أخرى يتكلمون بلغة لم يفهم الأسرى منها شيئا سوى كلمة واحدة كان الرجال يكررونها بازدراء: مجوس مجوس. وصاح الجندي بهم:
0: هيا هيا أيها المجوسي، أسرع الخطى وإلا عالجتك بصوتي.
1: الأسرى يتقدمون بخطوات ثقيلة، أبدانهم مرهقة، وجوههم مقطبة وشاحبة، فطول الطريق أنهك قواهم ما أجبرهم على السير ببطء شديد. أما لحاهم الكثيفة فصارت شعثاء غبراء. من بين الأسرى كان فتى ذو شعر أسود طويل، وقد اعتراه خوف شديد. لم يعد في ركبتيه قوة تحمله على المشي، فمسير أيام وليال عديدة ومتواصلة أفقده القدرة والحول، لكنه ظل يجهد نفسه على السير حتى لا يتأخر عن القافلة، فإذا حدث وتحركت قدمه ببطء خطوة واحدة فإن الأسير الذي يتقدمه سيسحب السلسلة التي تقيد معصميه، ما يدمي جراحه أكثر فأكثر.
2: يا ربي، هذه السلسلة كالمنشار تحز معصمي وتمزق لحمي وتكاد تكسر عظامي، لم أعد أقوى على المسير. أنا لا أعلم ما هو مصيري ولا أعرف متى تنتهي رحلة عذابي.
1: شارفت رحلة الأسر على نهايتها، وخرجت القافلة من أوحال المستنقع. طلب منهم فارس من الأعداء أن يتوجهوا نحو كثبان من الرمال، وتكاد ظلال شجرات النخيل المنتصبة في الطرف الآخر من المستنقع أن تصل إليها. هناك تحلق الأسرى حول تلة الرمال، ارتمى بعضهم على الأرض وعلت الآهات والأنات، ثم راحت تعلو أصوات الهمس بين من هم أفضل حالا. بعضهم قال سيسلخون جلودنا، وبعضهم قال بل سيعلقوننا فوق المشانق. أحدهم كان أقل تشاؤما وأكد بأنهم لو أرادوا قتلنا لما جلبونا من ناحية النهروان إلى هنا عبثا، لكن حديث الرجال جعل الفتى يرتعد من شدة الخوف ويتوجه بالسؤال إلى الأسرى:
2: ماذا سيفعلون بنا؟ هل حقا سيقتلوننا؟ هل سيسجنوننا؟ نحن لم نرتكب أي ذنب، ماذا سيحل بالأطفال الصغار مثلي؟
1: لم يكن أحد يعلم أي مصير ينتظرهم، أيقتلون أم يسجنون؟ النتيجة الوحيدة الأكيدة بالنهاية التي يعرفونها، وأجاب بها الفتى بأنهم باتوا عبيدا. عند ذلك على صراخ الجندي على الأسرى:
0: أيها المجوس المناكين، اسكتوا وتوقفوا عن الكلام. أنت أيها الصبي، أنت ألا تفهم؟ قلت لك اصمت.
1: ساد الصمت، وراح الفتى يرمي بطرف عينيه ظل الحارس وهو يرتعد، وقد خطف لونه من شدة الخوف، بينما رأس السيف المعلق برقبة الحارس يميل ويستقيم مع كل حركة يأتي بها، ويلمع مثل المرآة تحت أشعة الشمس. في الجهة المقابلة كان صوت ضجيج النساء والأطفال يعلو، لقد خرجوا من خيامهم ووقفوا يشاهدون ما يحدث. نساء ورجال عجزة يرتدون أثوابا طويلة بيضاء وسوداء. راح الجنود يزجرون الأطفال فيبتعدون، عندما علت أصوات الأولاد وضحكاتهم شعر الفتى برغبة عارمة في اللعب معهم، لكنه لم يكن يمتلك الشجاعة على رفع رأسه والنظر إليهم. في تلك اللحظات صارت دموعه تسيل على خديه، فسأله رجل كان بالقرب منه عن سبب بكائه، فأجاب الفتى:
2: أحس بشوق شديد، فصورة أمي تتراءى لي وهي واقفة عند عتبة الباب تنتظرني بصمت كما كانت تفعل كل مرة. أين أمي الآن؟ ماذا حل بأبي؟ أحي هو أم قتل؟ إن كان حيا فأين هو الآن؟ لماذا لم يكن بيننا؟
1: في ذلك اليوم لم يعلم أحد كيف تجاوز الجنود أسوار المدينة ودخلوها. حدث ذلك في منتصف النهار، سقطت النهروان في يد فرسان من العرب كانوا يرتدون اللباس الأبيض. الجنود الملثمون يشاهدون في كل مكان، في الأسواق والأزقة. اضطربت المدينة دفعة واحدة واختل أمنها، وانتشرت فيها رائحة الدماء والدخان وأخذتها النيران. كان والد الفتى قد طلب إليه أن يعود إلى البيت ليحفظ حياته وحياة أمه. تحرك نحو المنزل مبتعدا عن سوق التمر وهو خائف، لكنه في الطريق وقع في يد عدد من الجنود سدوا عليه الطريق وأقفلوا الزقاق من الجهتين. ما هي إلا لحظات حتى سمع صوت الحبل يدور ثم يلتف مقيدا كتفيه بإحكام. فجأة رأى نفسه ممددا على الأرض. راح الفتى يصرخ ويفحص بيديه ورجليه وهو ينادي: أبي أبي، غير أنه لم يجد أحدا ليساعده. ومنذ ذلك الوقت لم يعرف شيئا عن والده، إلا ما سمعه من أحدهم أن والده شوهد جريحا قرب حائط دكانه. وأكمل الفتى حديثه عن والده:
2: ما زال وجه أبي مطبوعا في ذهني بلحيته الكثيفة وجبهته العالية وهو ينقل سلال التمر من مكان إلى مكان ويناديني بصوت رخيم حنون يطلب إلي أن أساعده في ترتيب السلال.
1: أعاد الفتى إلى نفسه مع صوت رقيق، رفع رأسه رأى امرأة طويلة القامة تقف في مقابله، امرأة سمراء تجر أذيال ثوبها على الأرض، عيناها السوداوان تشبهان إلى حد بعيد عيني فرانكس زوجة جارهم. أدار الفتى رأسه بانزعاج، لكن الجندي أخذ بذقنه ورفع رأسه نحو الأعلى حتى تتمكن المرأة من رؤيته بصورة أفضل. خلف المرأة كانت تقف بنت صغيرة شعثاء رمداء وهي تحدق به. تولى الحارس عرض الفتى على المرأة وقال لها:
3: هذا الولد جيد لك يا ماجدة، سيقوم بأعمالك المنزلية ويساعدك في أشغالك حيثما يأتيك خبر عن زوجك، لن يكلفك دنانير كثيرة.
1: وقع ظل المرأة على وجه الفتى، تقدمت خطوات إلى الأمام، وضعت يدها أسفل ذقنه، فأرجع الفتى رأسه إلى الخلف بانزعاج. تبسمت المرأة ولم تنطق بكلمة واحدة، ثم راحت تحدق بعينيه العسليتين. ما زالت جفون عينيه مبتلة بالدموع، انحنت قليلا وأمسكت عضده وبدأت تضغط عليها كما يضغط على أسفل ظهر الخروف. كان والده يفعل ذلك عندما يريد أن يتفحص الخرفان ليعرف ما إذا كانت مناسبة للذبح أم لا. عبرت المرأة بجانب الفتى من غير أن تقول شيئا، وراحت تنظر إلى الأسرى واحدا تلو الآخر، ثم ذهبت وعادت بعد لحظات ووقفت في مقابل الفتى. التفتت إلى الحارس وقالت له:
4: أجل، كلامك صواب يا سعد، يجب ألا أفرط في مالي في أيام وحدة هذه.
1: انحنى الحارس وقطع حبلا من الليف كان معقودا حول معصمي الفتى وفك السلسلة، ثم استدار بنصف وجهه نحو المرأة وقال لها:
3: ولد هادئ، منذ انطلقنا من النهروان وأنا أراقبه، إنه كثير البكاء فقط.
1: أعجب الفتى المرأة، ولكنها أخذت تسأل الحارس عنه وعن أمه وأبيه، فأجابها الحارس:
3: لا أظن أنهما معنا في القافلة، إنه مثل الحمل الضائع، يبدو وحيدا. على كل حال يمكنك أن تكوني أما له.
1: تفهمت المرأة سبب بكاء الفتى وضيق صدره، وتجهم وجهها وتوجهت بالسؤال للحارس سعد عن اسم الفتى.
3: الأسير يا ماجد ليس لديه اسم، ثم إننا لا نفهم لغة هؤلاء، من الأفضل أن تطلقي أنت عليه اسمها.
1: وهكذا اشترت المرأة الفتى بلا اسم، وبدأ مشوارا جديدا.
5: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

0: بنوخ ذلول السابعة واركب. الله بالنصر والتأييد ذهبها أمامك المجد، مهد منكبه تذهب إلى مقامات تقصدها وترغبها. مواقفك في السنين الست ما تكتب، أعجب بها الدهر حتى كاد يشربها. سابع سنة وانت لا تهزم ولا تغلب أمام عاتي جيوش الأرض واغلبها. سابع سنة وانت تتجلب وتتصلب، وانت الذي تجلد أعداءك وتصلبها. سابع سنة وانت في الأرطاف تتقلب ونجد في نارك الحمراء تقلبها. سابع سنة وامهات العاصفة تنحب. سابع سنة والجثث للنار نسحبها. سابع سنة والدول تحرق وتتلهب. سابع سنة واليمن واقف يعذبها. سابع سنة والمعارك كل يوم ازوب ونهاية المملكة في روس العصبها. هذا السنة حرجعت اللغف قب القب من يحلج الجمجمة حقه يجلبها. فينا غضب ما لو ان الارض بات الغب لا نحترف فوقها لا ما يلقبها. فينا وجع ما لو ان الشمس بات احجب من الصواريخ لا نقصف نحجبها. فينا سخط ما لو ان الريح تتجعب بخط ناري صواعق لا نجعبها. فينا عبا ما لو ان الروح بات تسلب من اجل لحظة ابية روح يسلبها. فينا ولا ما لو ان الروس تتخصب في حبطها وعلى الغصبة. فينا عبا ما لو ان الروح بات تسلب من اجل لحظه ابيه روح يسلبها. فينا ولا ما لو ان الروس تتخصب في حبطها وعالهم لا نخصبها. شعب اليمن شعب اليمن قايده قايد وربه رب. شعب اليمن قايده قايد وربه رب. وابطال هبطال خط ادريس عصوبها. سبحان من يجعل الاحداث تتشقلب. امس الدول تضربه واليوم يضربها. عد العجائب في الدنيا ولا تعجب هذا السنة تعتبر سابع عجائبها. عاد الصواريخ ذات الطول تتأهب وأمس كنا بتنورة نجربها. لاقت صيحة سعودية ولا تغضب ولا صواريخ ذات وصل تحببها. فيها من الغيظ ما تفلق بها الكوكب وما يشط السم الدنيا ويثقبها. فيها لضا ينعسك لاعب سابع عد لاقت شبك خيط سالفها بنزل. فيها رضاين عتك لا عند سابع أب لاقت جمع خيط موجبها بسالبها. عدوانكم والحصار الخانق استعصب وترعمصت يا محمد في مطاربها. لا تقحمل حل بالماكل وبالمشرب. لا تقحمل حل بالماكل وبالمشرب. والكارثة خذ حذرها لا تسربها. ضغط الحوارات ما بيجعلك تكسب أمور ما كان لك بالحرب تكسبها. ضغط الخبل ووقف الغارات وتعدل. ضغط الخبل ووقف الغارات وتعدل. وارفع حصارك ومجموعاتك اسحبها. ولا لنا العار يعورنا في العصوب ويسود الوجه والرجلة يكذبها. لا ما سرحنا نغلقها من المندب ونحاصر الأرض مشكها مغربها. ونحاصر الأرض مشكها مغربها. الله الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة. نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
2: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
3: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
4: ونقول يا آل سعود المجرمين أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
5: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية. نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
6: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجر المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب، حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر، هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

بدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق إف إم تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحص والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: من عمق الفكر والعلم ومن صمت المكتبة ومن بين دفات الرسائل الجامعية يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة. جوهر البحث.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. اليوم نبحر معكم في عمق الملف التربوي والتعليمي، حيث لا يمكن لأي نهضة حقيقية أن تقوم إلا على قواعد بحثية صلبة تربط المشكلات الميدانية بالحلول العلمية القابلة للتطبيق. ولذلك اليوم نسلط الضوء على التحركات البحثية الأخيرة، وتحديدا الورشة العلمية التي نظمها مركز البحوث والتطوير الإداري أو التطوير التربوي لإحالة مخرجات الملتقى الوطني الأول للتعليم إلى أولويات ودراسات تسهم في دعم صناعة القرار وتطوير الميدان التربوي. ولمناقشة هذا الملف الهام بأبعاده الأكاديمية والعملية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا القائم على رأس هذه المؤسسة البحثية الدكتور إبراهيم المسوري، وهو رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بكم.
4: يا حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام في أرجاء البلاد ويمننا السعيد.
3: أهلا وسهلا بكم دكتور. يعني سنتحدث أكثر حول الورشة التي أقمتوها ومضامينها أيضا ومحاورها، لكن بداية فقط أنا أريد أن أقدم نبذة مختصرة للمستمع من خلالكم حول هذا المركز الوطني أو مركز البحوث والتطوير التربوي.
4: نعم، كما ذكرت هو مركزا وطنيا يهتم ويرعى الجانب التربوي والتعليمي على مستوى اليمن ككل. هو مركز بحثي يهتم بالبحث التربوي ويهتم بالتطوير التربوي، مسارين أساسيين شاملة، هذين المسارين شاملة لكل مكونات العملية التربوية التعليمية. هذا المركز تم إنشاؤه لهذا الغرض، من أجل تطوير التعليم ومن أجل معالجة المشاكل والاختلالات بطريقة علمية ومنهجية وبحثية وليس عن طريق العشوائية. وهذا المركز يتكون من مجموعة من الدوائر والشعب التي لها اختصاصات ومهام واسعة وكبيرة بكبر آفاق العملية التربوية والتعليمية بكلها وبكل مكوناتها، من منهج، من معلم، من طلبة، من مشاركة مجتمعية، من وسائل تعليمية، من استراتيجيات تدريسية، شامل لكل شيء. وبالتالي المركز يقوم بهذه المهام وهذه الاختصاصات وهذه الأعمال، يقدم مجموعة من الحلول والمعالجات على شكل توصيات وإجراءات تنفيذية للجهات المختصة في الوزارة بقطاعاتها المختلفة، بعد أن يقوم بإجراء بحث أو أبحاث لدراسة الواقع لأي مشكلة كانت، إما انطلاقا من مهامه واختصاصاته، وإما من مخرجات ورش علمية أو مؤتمرات علمية أو من خلال لقاءات حوارية أو من خلال طلبات تقدم من قبل الجهات المعنية لدراسة إشكالية معينة في أي مجال من المجالات. فالمركز يعني بدراستها وتشخيصها ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها في ضوء أو في شكل توصيات معينة ومحددة تستفيد منها الجهات المعنية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه متابعة التطورات الموجودة على المستوى العام، عندما نتابع تطورات في أي مجال، مجال التكنولوجي، في حتى فيما يتعلق بالمعلم، يعني من حيث تنميته وإعداده وتأهيله وتدريبه في أي مجال من المجالات. الجوانب التطويرية مركز البحوث يعني بها من خلال دراسة التجارب في الدول الإقليمية والدول العالمية، ويعمل على دراستها ويمننتها بحيث تكون مناسبة للتطبيق في الواقع اليمني من أجل تطوير العملية التربوية والتعليمية. مهام المركز مهام كبيرة جدا، ويقع على عاتق المركز هذه المهام المنوطة به. يوجد في المركز كوكبة كبيرة جدا من الباحثين والمهتمين والمختصين والعلماء والخبراء في المجال التربوي، أكثر من 120 باحث في, في, في, في المركز، نعم، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين، لكن هذا العدد هم باحثين في المركز. والمركز يزخر بالخبرات العلمية والتجارب أيضا العلمية، وما نأمله هو أن يتم الاهتمام كون هذا يمثل فرصة كبيرة جدا لوزارة التربية والتعليم بأن تستثمر هذه القدرات، بأن توجه هذه القدرات في إطار المشروع القرآني وخدمة البلاد والعباد وتصحيح الوضع، تصحيح الاختلالات، دراسة الإشكاليات ووضع الحلول المناسبة والبدائل المناسبة، وأيضا السعي بإجراء دراسات تطويرية لتطوير مجالات العملية التربوية والتعليمية. نعم. هذا المركز باختصار.
3: نعم. ما شاء الله، يعني وكما أشرت أنا في دكتور في البداية، لا يمكن أن يكون هناك نهضة حقيقية في أي قطاع من القطاعات إلا بالبحث العلمي، نعم، بالدرجة الأساسية. وهذا المركز هو يعنى بالبحث العلمي في المجال التربوي. نعم. فيعطيكم ألف عافية دكتور. طبعا انطلاقا مما ذكرتم على ذكر في إطار حديثكم حول التعريف عن المركز، ذكرتوا أن هناك قد تقام ورش وهناك مخرجات ومؤتمرات وما إلى ذلك. انطلاقا من هذه الجزئية، أنتم أقمتم ورشة يعني مؤخرا، فيعني ما الذي دفعكم لتنفيذ هذه الورشة أنتم اليوم في مركز البحوث والتطوير التربوي في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني ما الذي أردتم تحقيقه من خلال هذه الورشة؟
4: كما ذكرت لك سابقا أننا نتحرك في إطار توجهات الوزارة وتوجهات القيادة، هذا يعني أهم شيء بالنسبة لنا. وبالتالي جاءت هذه الورشة كنتيجة للملتقى الوطني الأول للتعليم الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في 2 يونيو 2026 تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع، وهذا هو الأساس الذي يجب أن نعمل عليه وفي ضوئه، أن التعليم مسؤولية الجميع، مؤسسات بحثية وجهات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، يجب أن نتحرك الناس كلهم في هذا الإطار. فنحن استشعرنا هذه المسؤولية وكوننا المعنيين في البداية على أن نحول مخرجات هذا الملتقى إلى ورش علمية تتبلور من خلالها أولويات بحثية لدراسة هذه المخرجات بطريقة منهجية، وبحيث ومحورتها في أبحاث ودراسات علمية ليتم معالجة الاختلالات التي خرج بها الملتقى الوطني في القطاع التربوي والتعليمي بشكل منهجي وعلمي وبحثي، لكي نتمكن من تعدي هذه الإشكاليات ومعالجتها بطريقة علمية ومنهجية. فعندما عقد هذا الملتقى حضر مجموعة من الباحثين، وكنت معهم ورؤساء الدوائر، وعملنا على دراسة المخرجات بشكل دقيق جدا، واستشعرنا المسؤولية، استشعرنا مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام قيادتنا العظيمة بأن نقوم بدورنا في هذا المركز رغم الإمكانيات المتواضعة والمتواضعة جدا جدا بسبب العدوان والحصار على بلدنا. ودرسناها دراسة علمية تحليلية وحللناها، وفي ضوء هذه الدراسة والتحليل خرجنا بمقترح هذه الورشة، وحولنا أو أخرجنا هذه الورشة في أوراق علمية محددة تتناول مجالات الملتقى بشكل كلي.
3: نعم. طيب، عندما نتحدث دكتور، وأنتم ذكرتم في سياق حديثكم عن الأولويات البحثية التربوية الوطنية، يعني المركز كيف يحدد يعني ما ينبغي ان يكون ان تكون اولويه يعني انطلاقا من ما من من يعني من الواقع ومن الاحتياجات الواقعيه وكيف تتم الاليه يعني؟
4: طبعا كما ذكرت بالضبط هو انطلاقا من الاولويات في الواقع، لكن بالطريقة العلمية والمنهجية والبحثية ومن خلال مخرجات الملتقى الوطني الأول للتعليم تم محورتها في 4 محاور رئيسية، أولها المعلم، ثانيها المنهج الدراسي والكتاب المدرسي، ثالثها البنية التحتية والوسائل والمستلزمات التعليمية، ورابعها هي المشاركة المجتمعية. وفي إطار كل محور من هذه المحاور يندرج في إطاره مجموعة من الأولويات فنحن ننظر من خلال تحليل علمي ومنطقي لهذه الأولويات بحيث أنها تعالج الاختلالات بشكل يعني بشكل بشكل بشكل سريع فيما يتعلق بالأشياء اللي هي يعني ضارة وتؤثر على العملية التعليمية بشكل مباشر.
3: نعم.
4: فيتم تحديدها كأولوية، ثم يأتي بعد ذلك تحديد الأولويات الثانوية فيما بعد. فمثلا في مجال المعلم احنا بنعاني من قصور في التأهيل، نعاني من من من من سوء في التوزيع، نعاني ايضا من عدم التحاق بكليات التربية بإشكاليات كثيرة جدا، نعاني ايضا من من عدد كبير من المتطوعين العاملين في الميدان الغير مؤهلين. هذه أولويات قصوى تستدعي التدخل السريع لمعالجتها. التدخل السريع لمعالجتها لا يأتي عبر أدوية مادية وإنما عبر البحث العلمي لمعالجتها. فنحن شخصناها كأولويات بحثية يتم دراستها ومعالجتها ليستفيد صانع القرار في وزارة التربية والتعليم من اتخاذ قرارات سليمة، قرارات إيجابية ناتجة عن دراسات وأبحاث علمية وليست بطريقة عشوائية.
3: نعم. وهذا طبيعة البحث العلمي ومخرجات البحث العلمي.
4: نعم.
3: يعني وهذا يعني أنتم تحدثتم طبعا في الورشة أن يكون المركز هو بيت خبرة ومرجع بحثي للوزارة. يعني وهذا يأتي تطبيق لذلك ويحقق هذا الدور، خصوصا كما ذكرنا في دعم صناعة القرار التربوي. طيب دكتور إبراهيم، يعني طبيعة الشراكة التي تسعون إليها ما بين المركز وما بين الوزارة ما بين الجامعات ما بين الهيئة أيضا العليا للعلوم يعني بقية أيضا الجهات ذات العلاقة، كيف يمكن تحويلها إلى مشروعات بحثية مشتركة؟
4: نعم بالضبط، هذا واحدة من الأشياء التي ركزنا عليها، وأيضا هذا واحدة من جوانب القصور الكبيرة المخلة خلال الفترة الماضية، حتى أننا حددنا ورقة علمية خاصة بالشراكة بين المركز وبين الجهات ذات العلاقة، وهي الجهات التي أسلفت ذكرها أنت سابقا فعلا. وبالتالي الأمر يحتاج إلى تنسيق ما بين هذه الجهات. فمثلا مركز البحوث دوره هنا دور دعم فني ودعم علمي ومنهجي وأطر مرجعية، في حال أنه مثلا وزارة التربية والتعليم يكون دورها تنفيذي لهذه لنتائج هذه الدراسات وتوصياتها، الجهات الجامعية للتنسيق ما بين المركز وما بين الوزارة بحيث تكون عناوين البحوث سواء كانت بحوث ترقية ولا بحوث لطلبة دراسات عليا ماجستير ودكتورة أن تكون في نفس الإطار تخدم هذه معالجة هذه الفجوات الموجودة. التنسيق هذا مهم جدا، لأنه الآن بالآلاف مثلا رسائل ماجستير ودكتوراه في الجامعة وبالذات في كلية التربية معظمها لا تلامس الواقع ولا تعالج الاختلالات. فمن ضمن الشراكة التي نحن بحاجتها أن يتم التنسيق ما بين مثلا مركز البحوث كجهة بحثية وداعمة للوزارة لصناعة قراراتها الرشيدة، وما بين كليات التربية في كل الجامعات اليمنية الحكومية، وأيضا ما بين الوزارة كجهة تنفيذية، من أجل أنه هذا التنسيق يخلق إيجابية في اتخاذ القرارات وتكون أيضا سليمة ومناسبة وتلامس الواقع وتعالج الاختلالات الموجودة. لكن عندما يغرد كلهم في فلك كلهم في وادي فهذا يؤدي إلى اختلال، وبالذات وزارة التربية. وزارة التربية هي المعنية الأول وهي المشرفة سواء على الجامعات أو على المركز. نحن تحت
3: بعد الدمج الإداري سهلت لكم هذه الجزئية.
4: بالضبط بالضبط. وبالتالي ما على الوزارة إلا أن تعمل بهذه الفرصة. هي فرصة كونها يعني هي المعنية بالتنفيذ وهي المشرفة، وبالتالي هذه الجهات أو المؤسسات هي مندرجة في إطارها تعمل على تنسيق الجهود، وإحنا عدينا ورقة علمية حددنا فيها ما الذي ينبغي وما الذي يجب أن يكون لتحقيق شراكة فعالة ما بين هذه الجهات، سواء قطاع خاص ولا مركز بحوث أو جامعات أو وزارة التربية والتعليم، وحتى المجتمع المحلي نفسه وحتى القطاع الخاص وحتى السلطة المحلية أيضا، لأنه بتكامل الجهود يعني ستحصل نقلة نوعية. اليوم مثلا نلاحظ أن هناك دور كبير جدا في الواقع العملي للمجتمع المحلي في الإسهام بدعم التعليم وتسيير التعليم، لكن هذا ليس بطريقة مؤسسية، وبالتالي لا نضمن هنا الاستدامة، لا تضمن الاستدامة. الناس اليوم مندفعين أكيد بسبب العدوان والحصار، وبالتالي اندفع المجتمع وتفاعل مع هذه، لكن عندما يكون الموضوع في إطار مؤسسي نضمن في هذه الحالة الاستمرارية والديمومة في في في في عملية في العملية التربوية والتعليمية لمعالجة الاختلالات الموجودة أو للتطوير وكل مناحي الحياة. فهذا الموضوع مهم جدا، ونتمنى بإذن الله أن مخرجات هذه الورشة التي أقمناها في مركز البحوث وبالذات فيما يتعلق بالشراكة بين المركز وبين الجهات المعنية أن يتم تنسيقها وتحويلها إلى أرض الواقع وأن تجد النور. وقد وعدنا معالي وزير التربية والتعليم بأنه سيحيل توصيات هذه الورشة إلى الجهات المعنية في الوزارة والقطاعات المعنية في الوزارة، والذي يهمنا هو هذا، أن تتحول هذه التوصيات إلى إجراءات عملية وإجراءات تنفيذية، وبالذات فيما يتعلق بموضوع الشراكة بين هذه الجهات نعم.
3: التي كلها تشرف عليها
4: وزارة التربية والتعليم جميعها. نعم.
3: طيب دكتور، يعني فرضا كان هناك استجابة من كل الجهات وحصل أن هناك توجه بالفعل من الباحثين وتم تخصيص عناوين بحثية رصينة وفق توجيهاتكم وفق يعني بناء على دراسة للواقع، وأسألكم هنا كيف يمكن ضمان أن لا تبقى نتائج البحوث التربوية في الإطار الأكاديمي، يعني وإنما تصل إلى المعلم وإلى المدرسة وإلى الطالب وتتحول إلى ممارسة وحلول في الميدان؟
4: طبعا هذا كما ذكرت لك في السابق وكما ذكرت تفضلت أنت بذكره في السابق، أنه موضوع الشراكة. يعني مثلا الآن إيش مهمة مركز البحوث؟ مركز البحوث بعد أن يتم تحديد مسار بحثي معين لدراسة مشكلة معينة، المركز يعمل على دراستها بطريقة علمية ومنهجية ويشخصها ويصل إلى نتائج معينة ويضع في إطارها ويستنتج من خلالها مجموعة من الاستنتاجات التي يضع في إطارها مجموعة من التوصيات. هذه التوصيات يتم تحويلها وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية ومهام واختصاصات تضم إلى الجهات التي ستنفذها أو القطاعات التي ستنفذها، ويتم تسليمها رسميا إما للجهة سواء كانت قطاع أو إدارة في عاملة في نطاق وزارة التربية والتعليم أو إلى ديوان عام الوزارة، أو ديوان عام الوزارة هو الذي يتحمل مسؤولية التنفيذ في هذه الحالة. مثلا الآن عندما نجري أي دراسة أو نجري أي بحث، إحنا مهمتنا تنتهي بعد استكمال التوصيات وتحويلها إلى مسودة تنفيذية، وبالتالي ترفق
3: تسلم إلى صانع القرار.
4: بالضبط، ترفق برسالة تغطية أنه تم إجراء كذا وكذا، ثم بعد ذلك تم تحديد هذه التوصيات وفق الإجراءات. الإجراءات التنفيذية طبعا إجراء ممثلا بنشاط ممثلا بجهة مسؤولة عنه. إحنا بنحددها بشكل دقيق جدا بحيث أنه تصبح الفكرة واضحة وما يكون فيها غموض ولا يكون فيها أي التباس. إجراء تنفيذي بنشاط بأنشطة معينة ومحددة وجهات معنية محدودة بالتنفيذ. في هذه الحالة المهمة تنتقل إلى وزارة التربية والتعليم، وأنا أعتقد أنه وزيرنا هذا ما لمسناه وما شاهدناه، أن لدينا قيادة في الوزارة، قيادة عظيمة ومؤمنة ومجاهدة وعملية متحركة، وهي تبحث عن مثل هكذا توصيات ومثل هكذا أبحاث. هذا ما لمسناه من خلال الورشة التي أقمناها، ارتياح كبير جدا من قبل الوزارة. هي تبحث عن مؤسسات بحثية سواء كانت جامعية أو مراكز بحثية لمعالجة الاختلالات. هي لا تريد أن تعالج الاختلالات الموجودة بعشوائية أو بارتجالية، وإنما بطريقة علمية. وما إقامة الملتقى الوطني الأول الذي أقامته الوزارة إلا نتيجة لحسن نية هذه القيادة العظيمة بمعالجة الاختلالات وتشخيص الواقع كما هو بإحصاءات وأرقام صحيحة وواقعية من الوزارة فيما يتعلق بالمعلم وفيما يتعلق بالمناهج والبنية المدرسية والمشاركة المجتمعية التي قدمت في هذا الملتقى، إلا خير دليل على مصداقية تحرك هذه القيادة في معالجة هذه الاختلالات، وأيضا ما ارتياحها من قيامنا بهذه الورشة وتنفيذ هذه الورشة وإشارتها إلى البحث العلمي وأهميته إلا خير دليل أنهم فعلا يدركون أهمية البحث في ترشيد القرار وصناعة القرار التربوي. وكلنا ثقة أن ما سيتم إخراجه من أبحاث على شكل توصيات أن الوزارة ستعمل على تنفيذها، هذا إحنا واثقين نعم. بذلك ثقة مطلقة بإذن الله، ولن تخذلنا قيادتنا بإذن الله.
3: نعم. بطبيعة الحال دكتور يعني يفترض وهو القائم والواقع اليوم إنه الوزارة وهي المشرفة على الدراسة على الدراسات العليا بشكل عام، الجامعات ومختلف القطاعات البحثية، هي أكثر إدراكا بأهمية البحث العلمي يعني أكثر من غيرها من الوزارات، لأنها هي المعنية بالدرجة الأساسية بهذا الإطار. وبهذا دكتور يعني نخلص إلى أنه البحث التربوي هو يحتاج إلى الانتقال من مجرد تشخيص المشكلات إلى اختيار واختبار حلول ميدانية وقياس أثرها في واقع قبل اعتمادها على نطاق واسع، وهذه مسؤولية البحث العلمي كما تفضلتم. طيب دكتور يعني في ضوء ما خرجت به الورشة من توصيات، الخطوة العملية التالية الأولوية التي سيبدأ بها مركز البحوث والتطوير التربوي خلال المرحلة المقبلة؟
4: طبعا الأولوية بحسب ما أشارت إليه قيادتنا قيادة الوزارة بأن نحول توصيات هذه الورشة إلى إجراءات تنفيذية، وهذه الإجراءات تحول إلى مجموعة من الأنشطة التنفيذية، وهذا سيتم من خلال مناقشته بشكل رسمي في المركز. يتم الاجتماع رؤساء الدوائر بالباحثين الموجودين لدراسة هذه النتائج دراسة علمية و تحويرها إلى إجراءات تنفيذية واعتمادها بمحاضر رسمية، ومن ثم رفعها إلى قيادة الوزارة، وبعد ذلك مباشرة سيتم تحويلها إلى مسودات بحثية يتم إجراؤها في الميدان العملي حتى نخرج بنتائج من الواقع من أجل نحدد العلاج الذي يتناسب مع هذه الاختلالات الواقعية لرفعها للوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
3: نعم.
4: هذا الذي سيتم بإذن
3: إن شاء الله تعالى موفقين في هذا الإطار. ونحن بالمجمل دكتور إبراهيم المسوري برنامج حوار أكاديمي بين أيديكم وتحت خدمتكم إذا ما أردتم توجيه في أي إطار. البرنامج طبعا هو يعنى بالدرجة الأساسية بالحديث حول أو بتركيز على القضايا البحثية الأكاديمية هذه، وأيضا استضافة الباحثين واستعراض أيضا أبحاثهم سواء كانت ترقيات أو طروحات دكتوراه أو رسائل ماجستير، إحنا بخدمتكم في أي شيء يعني إن شاء الله قد يحقق التنمية الشاملة يعني في إطار التكامل ما بين الجهات المسؤولة التربوية والبحثية وما بين أيضا الجهات الإعلامية.
4: في الحقيقة هذا البرنامج مهم للغاية ونحن نفتقد إلى هذا الجانب، به توجه واندفاع نحو البحث العلمي ونحو الدراسات العليا. لو تلاحظ جامعة صنعاء الآن الأعداد الكبيرة المندفعة نحو الدراسات العليا كبيرة كبيرة جدا، بحاجة إلى من يوجهها، بحاجة إلى من يرعاها، بحاجة إلى من يتبناها، بحاجة إلى من يربط بين خبرات هؤلاء الطلبة والباحثين واحتياجاتنا من الواقع. لأنه بنلاحظ مثلا أنا دكتور في جامعة صنعاء، بنلاحظ مثلا طلبتنا طلبة الدراسة العليا سواء طلبة ماجستير أو طلبة دكتوراه بعيدين عن الواقع، يعني أبحاثهم عناوينهم نلاحظها أن معظمها مأخوذة من النت ومن واقع الإلكترونية،
3: هدف فقط إلى أخذ الترقية والدرجة العلمية.
4: الدرجة العلمية فقط ليس لهم هدف. وبالتالي أنا أركز مثلا أنه لابد لهذا الطالب أن وبالذات خاصة أن هؤلاء معظم هؤلاء الطلبة هم عاملين في المجال التربوي، معظمهم مدراء مدارس مدراء مناطق تعليمية معلمين أصحاب خبرات كبيرة جدا. وبالتالي أنا دائما أقول لطلبتي هكذا أنه لابد ما تنطلق في بحثك العلمي ودراستك العليا من الواقع، ويكون اختيارك لمشكلة من الواقع على أساس أنه تخرج بحلول تعالج هذه القضايا. لكن عندما يأتي اختيار مشكلة مثلا ليست في اليمن ولا ولا ولا ولا إمكانياتنا مثلا بعض الحين تكون دراسة تطويرية، لا إمكانياتنا تسمح بتنفيذ هذا التوجه الذي بتدرسه أنت،
5: ما الفائدة من ذلك؟
6: ضياع الجهود فقط.
4: بالضبط، ضياع للجهود. فأنا أتمنى منكم وأرجو منكم أن تتحركوا في هذا الإطار فيما يتعلق بجامعة صنعاء، النزول إلى رؤساء الأقسام الأكاديمية، وبالذات فيما يتعلق بكلية التربية. الآن تعتبر كلية التربية من أكبر الكليات من حيث الالتحاق بالدراسة العليا. مثلا أدي لك أنا كنموذج، قسم الإدارة والتخطيط التربوي في كلية التربية جامعة صنعاء، هذا يعتبر من أكبر الأقسام على مستوى جامعة صنعاء كلها. يعني تخيل الآن أن الخريجين منه ماجستير يفوق 1500 طالب، عدد كبير جدا. الدكاترة يفوق 500، يعني 4 أو 5 دفع كبيرة أو 6 دفع كبيرة جدا، وما زالت الدفع الآن تتلاحق، وبالتالي كل في مجال التربوي. لو أن كل دراساتهم هذا مرتبطة بالواقع لعالجنا الواقع برمته. وبالتالي أدي لك كنموذج مثلا، أنه حصل في الأسبوع الماضي تقديم واحد من العناوين على أساس تعرف مثلا أنه هذا البرنامج مهم، والتوجه نحو البحث العلمي مهم، والربط بالواقع أهم من هذا كله. مثلا موضوع يدرس مثلا التنافسية للمدارس الأهلية، يدرس هكذا موضوع التنافس، وموضوع اللي يسميه الترويج مثلا للمدرسة.
5: نعم.
4: ترويج للمدرسة،
5: التسويق،
4: التسويق للمدرسة، هكذا التسويق للمدارس الأهلية.
5: نعم.
4: فأنت عندما تشوف مثلا الآن في الواقع، هل مشاكل مدارسنا الأهلية تعاني من ضعف التسويق؟ هذه المشكلة ليست موجودة. العنوان مثلا عندما تقرأ العنوان، عنوان براق، عنوان يعني ضخم جدا، لكن لا ينطبق على هذا البيئة اليمنية. التسويق وعلاقتها بالتنافس، يعني حتى التنافس، مدارسنا هي بتنافس من حيث تخفيض الرسوم. يعني شيء طلبها كثير، تخفيض الرسوم، تخفضهم بيجوا عندها، كل الطلبة بيجوا عندها. ما وصلنا إلى مرحلة إن به تنافس بحاجة إلى تسويق عندنا في مدارسنا. تلاحظ هذا مثلا في مجتمع آخر.
5: نعم.
4: وبالتالي به مشاكل أخرى ألح من هذه المشكلة، نابعة من الواقع. فبرنامجكم مهم جدا، وأتمنى لكم من الله التوفيق، وأن يكون لكم دور في توجيه البحث العلمي، سواء في مركز البحوث أو في الجامعات أو في أي مراكز أخرى، لكي تكون هذه الأبحاث نابعة من الواقع، وتعالج اختلالات موجودة في الواقع، وتطور حسب الإمكانيات المتاحة، سواء كانت بشرية أو مادية أو غيره،
5: إن شاء الله تعالى. ونحن يعني كما ذكرنا لكم دكتور في سياق التكامل ما بين الوسائل الإعلام وما بين أيضا المؤسسات البحثية المختلفة، سنكون إن شاء الله حاضرين بالقدر الذي نستطيع، ومن خلالكم أيضا أنتم ستكونوا حلقة الوصل وربطنا وربط البرنامج والإذاعة بوزارة أو ب كلية التربية تحديدا، يعني إن شاء الله تعالى
4: بإذن الواحد الأحد. أوعدك وعد من الآن أنه في أي وقت أنا استقلق مع طلبة، مع رؤساء أقسام، مع باحثين، مع دكاترة، لمتناول هذا الموضوع كونه مهم للغاية. حتى نلاحظ قيادتنا العظيمة، قيادتنا الثورية، السيد القائد يحفظه الله، مركز على موضوع البحث العلمي.
5: نعم.
4: وهذا يا أخي حتى عندما نشوف الآن الواقع من حولنا، حتى الكيان الصهيوني الزائل، ما سر تطوره وتقدمه على بقية الدول من حوله؟ البحث العلمي،
5: تخصيص ميزانيات من الدولة نفسها.
4: لو تلاحظ أنه ميزانية جامعة تل أبيب، جامعة تل أبيب لوحدها فيما يتعلق بالبحث العلمي لوحدها، بس ليس ميزانية الجامعة ككل، وإنما ميزانية البحث العلمي فيها لعام واحد بما يعادل ميزانية دول الوطن العربي مجتمعة لعامين. لإدراكهم بأهمية البحث. إحنا لو تلاحظ أنه به أبحاث بحجم وطن، يعني تعالج اختلال يعدل المسار على مستوى الوطن كله، لا يجد من يرعاه، لا يجد من يتبناه، من يشجعه، من ينفذه. بعض الأحيان تلاحظ أنه إجرى دراسة ضخمة وممتازة ونتائجها ضخمة، وتعالج اختلال في الواقع، ومرجومة في رف أي مكتبة، ما بحد معبر لها ولا حد داري وينه. لكن الآن عندما تتكامل الجهود والتنسيق يتم بين الوزارة والجهات المعنية والمجتمع والجهات والقطاع الخاص، بإذن الله أن هذا سيكون له دور. وأيضا دوركم الإعلامي، الإعلام هو الأساس. الإعلام أكثر وسيلة تأثيرا في الوقت الحالي على المجتمع، صغيرا وكبيرا.
5: صحيح.
4: فإذا ما تحرك الإعلام من هذا المنطلق باهتمامه بالبحث العلمي، فأنا متأكد أن البحث العلمي سيكون له دور وسيكون له ثمرة في الواقع، سواء في الجانب التربوي أو في المجال العلمي بكل التخصصات الأخرى.
5: نعم. ولهذا جاءت فكرة البرنامج قبل أكثر من سنة، وإحنا مستمرين أسبوعيا في هذا البرنامج، وهذه الحلقة هي تأتي في هذا السياق معكم دكتور.
4: ممتاز جدا، ونتمنى لكم من الله التوفيق والاستمرار، وكما قلت لك أنا مستعد أن أستغل
5: خلاص نشتغل مع بعض الآن، لأن البرنامج هو يعني تحت خدمتكم، وهو أيضا تحت أو في إطار اهتمامكم يعني بالدرجة الأساسية، فإحنا معكم سواء على مستوى المركز أو على مستوى الوزارة ككل أو على مستوى كذلك كلية التربية.
4: ونحن معكم بإذن الله جنود مجندة خدمة لله ولهذا الوطن وللأمة.
5: حياك الله دكتور، شرفتونا، وهذا الكلام يشرفنا كثيرا، وأيضا يعطي المستمعين بارقة أمل، وهناك تكامل لجهود، لا توجد هناك جهود، يعني كل جهد يذهب في
4: اتجاه
5: مبعثر بدون أي فائدة مرجوة يعني.
4: نعم بالضبط.
5: شكرا جزيلا لكم دكتور،
4: شكراً،
5: شرفتونا اليوم في هذه الحلقة.
4: شكرا لكم، وشكرا لهذه الإطلالة العظيمة والمتميزة ولهذا البرنامج العظيم، وشكرا أيضا لمستمعينا الكرام، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى فعلا أن نهتم بالبحث العلمي، وأن يصبح البحث العلمي في محل اهتمامنا باحثين ومهتمين وقيادات، من أجل أن نعالج كل الاختلالات الموجودة في الواقع، ومن أجل أن نطور بإذن الله رب العالمين.
5: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم إذن مرة أخرى الدكتور إبراهيم المسوري، رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة، وعلى ضوء ما وعدنا به الدكتور إن شاء الله سيكون حلقة وصل بيننا وما بين الجهات البحثية الأخرى، تحقيقا للغاية الأساسية التي أنشأ ووجدت من أجلها فكرة هذا البرنامج حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق FM. شكرا لكم مرة أخرى، ونلقاكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة في رعاية الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هيهات من
7: الله. وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
8: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم من خشامة.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتسجوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتناهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

0: ونكسوا للمعتدي رايته.
1: يا صانع ربي بعدهم بعدهم.
2: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجر المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى البحرين إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وافتح لنا يا الله فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم وفقنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا. وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما ورحمة وحجة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان بفضلك وجودك ومنك وكرمك. وبحرمة الفاتحة والإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال جل من قائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها

0: تذكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي العظيم. بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را تقدم الحديث عنها في سورة البقرة. وآل عمران ألف لام ميم را تقدم الحديث عن الحروف عن الفصيل. الحروف هذه تقدم الحديث عنها وقلنا أن الراجح فيها كما ذكر الزمخشري وغيره الجواء أن المراد بالحروف المقطعة في بداية السور أن الله تعالى أقسم بها متحديا العرب الفصحى بأن يأتوا بسورة من مثله وكأنه يقول لهم هذا القرآن مؤلف من ألف ولام وميم وواو من الحروف الأبجدية التي أنتم تعرفونها سواء. فإذا كان هذا الكلام ليس كلام الله بل هو كلام محمد على ما تزعمون فأتوا بسورة فأتوا بقرآن مثله ثم يعني نزل التحدي إلى أدوان من ذلك. فقال ما فأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا. قال فأتوا بسورة من مثله سواء. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. فقوله ألف لام ميم سعمان قرام مثلا يا سين ضاها قاف نون ألف لام ميم را ألف لام ميم سواء كاف ها يا عين صاد ذكرها الله تعالى كحروف ليقول لهم القرآن مؤلف من هذه الحروف وهي مادة كلامكم أيها العرب. فإن كان هذا الكلام كلام محمد وليس كلام الله فأتوا بقرآن مثله أو أتوا بعشر سور من مثله أو فأتوا بسورة من مثله ما استطاع. ولا زال التحدي قائما اليوم 1400 سنة إلى يومنا هذا إلى يوم الدين لا يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا القرآن في بلاغته في فصاحته في إخباره بالغيب في حكمه في معانيه في هدايته في نوره في تشريعاته لا يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا القرآن حتى كما قال تعالى ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اليوم هناك مراكز الدراسات والبحوث والمعاهد والأكاديميات والجامعات والذكاء الاصطناعي و لا يستطيع أبدا أحد أن يأتي مثل هذا القرآن أبدا. وهذا سر إعجاز القرآن أنه لا زال التحدي قائما إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. ألف لام ميم را قال بعضهم أنا الله وأنا الملك سواء أنا الله الملك العالم الرحمن أو الرب. لا هذا المعنى الذي ذكرناه هو أحسن. تلك آيات الكتاب ما تقدم ذكره بالإشارة إلى ما تقدم ذكره من السور الذي قرأناها أو ما تقدم من نزول من القرآن قبل هذه السورة يقول تلك آيات الكتاب. واحتمال آخر أن قوله تلك آيات الكتاب يعني هذه التي ستقرأها هذه التي مثل قوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال ذلك وأتى بذلك أو تلك للكاف للبعد اللام والكاف للبعد تقول هذا للقريب وذاك للبعيد وذلك للأبعد تقول هذا للقريب تشير إلى القريب تقول هذا والأبعد من تقول ذاك والأبعد من تقول ذلك سواء. فقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه لماذا أشار إلى البعيد والقرآن بين يديه؟ قال تعظيما لشأنه. والعرب تستخدم هذا الأسلوب في الكلام للتعظيم كما قال الفرزدق أولئك آبائي فجئني وهو يتخاطب جرير وهم يعني بتجادلوا بالشعر سواء. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال أولئك هو تقدم قال أبي فلان وأبي فلان وأبي فلان كان المفروض يقول هؤلاء آبائي، هذا لا ذكرتهم، فقال أولئك، واستخدم التي للبعد للبعيد، تعظيما لشأنهم وتفخيما لأمرهم. وهذا معنى كوني سبحانه وتعالى ذلك الكتاب، أي تعظيما لشأنه وتفخيما لأمره، وأنه الموجود بين أيدينا. وكذلك في قوله تلك آيات الكتاب، هذه الموجودة بين أيدينا، وإنما أتى بالإشارة للبعيد تفخيما لشأنها وتعظيما لأمرها. تلك آيات الكتاب، والآيات جمع آية، والمراد بالآيات الدلائل على وحدانية الله كما تقدم لنا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. فكلها آيات شاهدة لوجود الله وعظمة الله ووحدانية الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب، والمراد بالكتاب هذا الموجود بين أيدينا وهو القرآن الكريم. تلك آيات الكتاب التي بين يديك على هذا النحو من الدقة والإتقان والفصاحة والإحكام والإعجاز والعظمة والبلاغة، هذه المعاني تستشف من قوله تلك آيات الكتاب تخرج منها. والذي أنزل إليك من ربك الحق، هذا عطف على قوله تلك آيات الكتاب. هذه الآيات التي بين يدينا، التي مثلا في قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، ما في سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها، وذكر فيها تلك الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في حق الزاني والزانية، وحق الذي يقذف، وحق الظن، وحق كيف يتشأذنوا، كل تلك الأحكام جاءت في تلك السورة. قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، هذه الآيات البينات الواضحة. كذلك والذي أنزل إليك يا محمد من ربك الحق، كل ما أنزل إليك يا محمد من ربك حق. هذه الآيات وغيرها مما تقدم ومما سيأتي، فكل ما أنزل إليك يا محمد هو الحق من ربك وليس بالباطل، سواء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وهذا في التعريض بأولئك الذين لم يؤمنوا مع كثرة الدلائل على وحدانية الله وعلى وجود الله، إلا أنهم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويعبدون غير الله جل جلاله وعظم شأنه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كما تقدم لنا في سورة يوسف عندما قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال قبلها تقريبا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نحن نحمد الله أن جعلنا من المؤمنين، ما عاد بيش معنا ذا النزاع في نفوسنا في حق وجود الله، في إثبات النبوة، في إثبات اليوم الآخر، الجنة والنار، جئنا نصلي طمعا في مرضات الله وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقاب الله جل جلاله الذي نؤمن به، سواء جئنا امتثالا لقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، امتثلنا أمر الله سبحانه وتعالى. نحن نحمد الله أن جعلنا من المؤمنين. نعم. قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، بدأ يذكر الأدلة على وحدانيته وعلى وجوده وعلى وحدانيته. وكم عالج القرآن هذه المسألة، مسألة الشك في الله سبحانه وتعالى، يعني مع نسيان الإنسان لله وعدم ذكره لله يستولي الشيطان على قلبه فيجعله ينسى الله تماما ويساوره الشك ويدخله الشك في حق الله، في الله شك فاطر السماوات والأرض، سواء يشك في الله سبحانه وتعالى، يشك في اليوم الآخر. فهو يعالج هذه القضية، قضية التوحيد، قضية إثبات الصانع وهو الله سبحانه وتعالى، وقضية التوحيد أنه لا شريك له جل جلاله وعظم شأنه، وقضية أنه لا يظلم أحدا، وقضية المعاد هو البعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار، لأن هذه أمور غيبية فهي بحاجة إلى أدلة متتابعة متتالية، نظرا لأن الإنسان تحتوشه الشياطين، تستولي عليه الشياطين، سواء بين الفينة والفينة، وإذا بالإنسان قزل وضل والعياذ بالله، والإنسان بحاجة إلى أن يسأل الله أن يثبت فؤاده. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على ضاعتك. فقال الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترون. هذا سؤال، هذا سؤال، يعني تنكرون وجود الله؟ طيب سؤال بسيط، هذا السقف الذي فوقنا في المسجد رفع نفسه أم رفعه رافع؟ صنعه صانع أم لا؟ هذا سؤال نفسي ينطبق على ما؟ على السماء الذي فوقنا، من رفعها؟ الله جل جلاله. فلماذا شك في الله سبحانه وتعالى؟
1: واضح مثل الشمس يعني.
0: صناعة، كما قال الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه وتحدث عن هؤلاء المنكرين لله، زعموا أنهم قالوا يقولوا الطبيعة خلقتنا، زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع، جاء هذا الزرع من طلع من نفسه، زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع. وهل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان؟ يعني في بيت بنى نفسه من غير ما يبني أحد، وهل بالجناية تحدث في الإنسان بدون أن تكون أن يكون وراءها أحد؟ طبعا لا. إذن لابد وراء الحدث محدث، ووراء الصنع صانع، في هذا الصنع الكبير الصانع عظيم جل جلاله وعظم شأنه وهو الله تعالى. قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد. نحن في الواقع لا يمكن أن نصدق أن يستقر السقف دون أن تكون هناك أعمدة تحمله، ما لا بد من أعمدة تحمل السقف إلا سيسقط. ونرى السماء فوقنا من دون أعمدة، فليسافر الإنسان بالطيارة من مشرق الأرض إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها لن يجد عمودا يمسك السماء أبدا. فمن الذي يمسكها؟ الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما غفورا. والماسك لها بقدرته، بقدرته كيف؟ الله أعلم. نحن لا نصدق أبدا، لا نصدق أبدا مثلا هذا قلم، هذا قلم، هذا جسم، وما أدري كم وزنه، تقريبا 15 جرام، 20 جرام، 30 جرام، خلوا يستقر في الهواء، خلوا يستقر في الهواء من دون أن يمسكه ماسك. هل يمكن أن يستقر في الهواء دون أن يمسكه ماسك؟ فما بالكم بالأرض، ما بالكم بالشمس، ما بالكم بالقمر، ما بالكم بالمشتري والكواكب العظيمة، الأجرام السماوية الكبيرة، من يمسكها؟ إذا كنا لا نصدق أن القلم يمكن أن يستقر في الهواء دون أن يمسكه ماسك، فمن يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ فلماذا ننسى الله؟ ولماذا ننكر الله؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، عمد جمع عمود، منه عمد يعني جمع عمود، ما بش أعمدة، من غير عمد ترونها. ونحن نشاهد في الحقيقة أنه لا أعمدة تحمل السماء أبدا. إذن من الذي يمسكها؟ طبعا هو الله. كيف نصل إلى معرفة الخالق؟ بهذه بالتفكر، ما بالتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فنصل إلى نتيجة أن الله تعالى حق، وأنه موجود، وأنه خالق كل شيء، وأنه العظيم إلى آخر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى إلى العرش. ومعنى استوى أي اتجه لخلق العرش، اتجه لخلق المه العرش. العرش قيل إنه أعظم من السماوات والأرض، قيل إن العرش أعظم من السماوات والأرض. واستوى إلى العرش، وقيل إن المراد لأنه هذا في تفسير في أحد التفاسير أن العرش أعظم من السماوات والأرض، كما قال تعالى والملائكة في آخر سورة الزمر سواء حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وهم وقيل الحمد لله رب العالمين وهم لا يظلمون. وقيل الحمد لله رب العالمين والملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فالمراد بالعرش مثلا قيل إنه خلق خلقه الله تعالى كالكعبة المشرفة يضوف المؤمنون حولها، والعرش تضوف الملائكة حوله، والله تعالى أعلم. وقيل إن المراد بالعرش ها هنا هو الملك، أي استوى إلى تدبير الملك وإحكام الملك والقوانين التي سنها الله تعالى في الأرزاق وفي الأمراض وفي الأوجاع وفي الحياة وفي الموت وفي الصحة وفي العافية وفي البياض والسواد وفي وقدر الأرزاق، وهذا يكون الكثير وهذا كل ذلك من تدبير الله. كلمة استوى، أولا نأخذ كلمة استوى في اللغة العربية. استوى قد تكون بمعنى استقر، تقول استوى على الكرسي بمعنى استقر عليه وجلس عليه، وتكون أيضا بمعنى استولى، تقول استوى بمعنى استولى على الشيء. ومنه قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من دون سيف أو دم مهراق، قد استوى، هذا شاعر العربي وهو حجة عندما يحتج بالكلام العربي لأن القرآن عربي. فقوله قد استوى بشر على العراق يعني استولى على المه، استولى على العراق. فالاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، وقد يكون الاستواء بمعنى النضج والتمام، تقول استوت الثمرة. ما معنى استوت الثمرة؟ نضجت، كملت، تم صلاحها، استوى، هذا معنى استوى. والاستواء أيضا قد يكون بمعنى التماثل، تقول استوى فلان وفلان، أي تماثل فلان وفلان، أو استوى الماء مع الجدر أو إلى آخره. فكلمة استوى لها أكثر من معنى في اللغة العربية. واستوى بمعنى اتجه، كما قال سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقولوا ثم استوى إلى السماء معنى أن الله تعالى أولا خلق الأرض ثم اتجه لخلق السماء وتدبير أمر السماء، يعني لأن الله قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بدأ خلق الأرض جملة قبل التقدير والتدبير التفصيلي، خلقها جملة ثم اتجه إلى خلق السماء سواء. وبعد خلق السماء اتجه، لأن الله تعالى يقول في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها، بعد أن أنشأ السماء والأرض بعد ذلك دحاها، لم يقل خلقها بعد السماء، إنما قال دحاها، والدحو الصورة التي خلقها عليها لكن مع التفصيل. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، يعني اليومين داخل في ضمن الأربعة، يعني ما بيش غير الأربعة الأيام تية، سواء للسائل. ثم استوى إلى السماء، معنى استوى أي توجه لخلق المه، فالاستواء ها هنا بمعنى التوجه لخلق المه السماء. تقول يا فلان استوي صلي ياك ابشر لي سواء، ما هو هذا كلامنا، هذا من التوجه إلى جهة معينة أو إلى أمر مهم إلى آخره. فهذه المعاني كلها لا يمكن أن نفسر الآية الواردة بين أيدينا بكل هذه المعاني، لا بد أن يكون لها معنى مناسب. ما هو المعنى المناسب من كل ما ذكرنا من هذه المعاني؟ أنه المعنى الاستواء بمعنى التوجه، سواء الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترناه ثم استوى على العرش، معنى استواء اتجه لخلق المه العرش. ونخرج لنا من التشبيه والتشييم والشكوك والجلسة والقعدة، لأن الله ليس كمثله ما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يمكن أن يحد ولا يمكن أن يجس ولا يمكن أن يمز، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال القائل فيك يا عجوبة الفكر تاه عقلي وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ربحت إلا عن السفر رجعت حسرة وما وقفت لا على عين ولا أثر فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذي زعموا خارج عن قوة البشر. يا الله أقوى وأعظم وأجل من أن تحيط به الأوهام أو تدركه الأبصار أبدا، سبحانه وتعالى ليس كمثله ما شيء، لا إله إلا الله. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش والعرش كما قلت لكم قد يطلق على الكرسي كما قال تعالى ولها عرش مه عظيم، يعني كرسي كبير كرسي الملك مه، أيوه. ورفع أبويه مه على العرش الكرسي المراد به، وقد يراد بالعرش السقف كما قال تعالى فهي خاوية على مه على عروشها الذي عضل مع عبد الله السقوف وخاوي من الناس. فهذا أيضا من معاني كلمة المه العرش له عدة معاني. ومن معاني العرش الملك. قال تداركتما عبسا وقد تل عرشها وذبيان قد ذلت بأقدامها النعل. وهذا من أشعار العرب وكلام العرب الذي يؤكد أن العرش قد يستخدم بمعنى الملك المراد به الملك. يقولوا استولى على العرش تولى ما قال يعني استولى على العرش ليس المراد بالاستيلاء على العرش الاستيلاء على الكرسي. الآن يصارع الملوك على المه على العرش على العروش. هل الملوك يصارع على الكرسي يجب على الكرسي لا مقرر الكرسي مه المراد به المه الملك السيطرة الحكم النفوذ والهيمنة. فالمراد بالعرش هنا النفوذ والحكم والسلطان مه. فمعنى قوله استوى على العرش قد يكون معنى أنه اتجه إلى تدبير العرش تدبير ملكه سبحانه وتعالى فيما يقضي سبحانه وتعالى وفيما يقدر من حياة وأرزاق وأنظار وزلازل وبراكين وإلى آخره من خير وشر. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. عندما فسرنا كلمة العرش بهذا المعنى هو اللائق وكذلك معنى السوا هو اللائق بالآية الكريمة. بعض الناس يقول ماشي ما بالله كرسي وطلع فوقه هذا الله تعالى ليس كمثله ما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يمكن أن يقارن بالناس ولا يمكن أن نشبهه بالناس هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. والعرب والعلماء والأئمة السابقون كانوا يفسرون الآية بمقتضاها مثلا في قوله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم. في قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا مه إلا وجهه مش المراد أنه الوجه الذي إثبات وجه المراد وجه يعني ذاته سبحانه وتعالى لأنه لو قلنا كل شيء هالك يعني كل شيء وهذا لا يجوز حق إلا أن نشبهه بخلقه. وإنما سواء أنا داعي وجهك يا فلان ما المراد داعي وجهك يا فلان نصرتك وعونك وأن تنصرني إلى آخره ما هو المراد وجهه الوجه الحقيقي واضح وما سواء. هذه المعاني يجب أن تفهم في قوله سبحانه وتعالى مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا أي جاء أمر الله لأنه ذكر هذا الآية ذكرها في سورة هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكته أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان ولا تكون أمرت من قبل أو كسبت إيمان يا خيرا. فمعنى يأتي ربك يعني يأتي أمر الله بدليل الآية 33 من سورة النحل سواء وجاء أمر ربك الآية 33 من سورة النحل. فهذا المعنى القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الإمام أحمد بن حنبل قال والعقل يقضي يعني والذي صرفنا إلى التأويل أن العقل يقضي العقل يقضي بتأويل الآية بأن معنى قوله وجاء ربك أي وجاء أمر ربك. لماذا قال؟ لأن الله لا يوصف بأنه يذهب ويجي لأنه ما من ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فليس بحاجة إلى ذهاب وإياب وطلعة ونزلة ليس كمثله ما من تفكر في المخلوق وحد ومن تفكر في الخالق الحد الحد والعياذ بالله أن نكون من الملحدين. قال وسخر الشمس والقمر أيضا مما ذكره الله تعالى ولفت الأنظار إليه وجود الشمس والقمر. ها نحن نرى الضوء الموجود الآن بين أيدينا يعني يشاهد بعضنا بعضا نتيجة وجود النهار والضياء الذي يكشف عن وجود الشمس. لو لم يكن هناك شمس هل كان سيكون هناك ضياء؟ قطعا لا. هذه الشمس من الذي أوجدها أم أوجدت نفسها؟ طبعا الله سبحانه وتعالى. نحن في ظلمة الليل الحالك الليل الأليل السواد المظلم إذا كنا فيه مسرج واحد بس سرج حكا كذا نقول من هو؟ ما هو هذا الشيء وما يقول أن وراء المسرج هذا منه وراء السراج هذا مسرج الذي أحدث هذا السراج واحد منه في يد هذا السراج الذي أضاء هذا السراج أيا كان هذا الشخص. فكيف لا نؤمن بوجود سراج من دون مسرج وكيف نؤمن بوجود شمس من دون ما موجد أوجدها وأسرجها على هذا النحو؟ ما يتصور أبدا. إذن لابد من صانع صنع هذه الشمس بهذه الصورة وبهذا الإتقان وبهذا الحجم وبهذا الفائدة وبهذا الحكم جل جلاله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال وسخر الشمس والقمر. ألا ما فيهما من منافع كثيرة، عندما قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال تحدث عن الليل والنهار، قال ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذه الحكم كلها هل وجدت من دون محكم ومن دون مريد ومن دون فاعل ومن دون قاصد ومن دون صانع؟ أبدا أبدا أبدا. إذن وراءها صانع هو الله سبحانه وتعالى، هذا الصانع حكيم، هذا الصانع عليم. ذكرت لكم في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، اللهم صل على محمد، وجعلنا الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ساعة بين يدينا تيه ولا ابن السلاة بالعدد، واحد اثنتين ثلاث أربع خمس ست إلى 12، إلى 12 كل واحد يحدد أي حين الموعد يا فلان، أي حين نلتقي، متى يكون كذا؟ قال الساعة 12، الساعة 6. لو لم يكن هناك ليل أو نهار هل بإمكان تحديد هذا الوقت؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، هكذا الضياء فرض، إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ طبعا نحن لا نصدق أن الساعة أوجدت نفسها، وبهذه التكة والتفصيل الدقيق، واحد اثنتين واحد ونص واحد وربع واحد وثلاث أربعة إلا ربع، ما يمكن أن الساعة أوجدت نفسها. طبعا وراءها من صانع صنعها ومسكن وحكيم عندما جعلها على هذا النحو. هذه الساعة لم تكن لتمشي وتحدد الوقت، معنا من 12 ساعة، 12 ساعة هذا مرهون بمن؟ بالليل والنهار. لم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر مئة ألف ألف ومئة ألف إلى ما لا نهاية، ما يستطيع واحد يحدد إذا لم يكن هناك من ليل ونهار. حد لليل من بدايته إلى نهايته، وحد للنهار من أوله إلى ما، وهكذا يختلفان من أجل أن يعرف الناس عدد السنين والحساب. اليوم 24 ساعة، ما النهار 12 ساعة يزيد أو ينقص، والليل نفس الشيء. اليوم 24 ساعة، الأسبوع 7 أيام، الشهر 4 أسابيع، السنة 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، سبحان الله العظيم. وبعد ذلك يعد واحد السنين ولتعلم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هل كان لهذه الحكمة أن توجد من دون أن يوجدها موجد؟ قطعا لا، طبعا لا، وراءها صانع وراءها حكيم، وهو الله جل جلاله وعظم شأنه. نسأل الله أن يبلغنا رضوانه وأن يفتح لنا فتوح العارفين لمعرفته سبحانه وتعالى حق المعرفة، حتى نخشاه حتى الخشية وحتى نعبده حق عبادته. قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الأجل المسمى الذي ذكره الله تعالى أنه ذلك الليل والنهار، أو أجل مسمى إلى أن تنتهي مدة الكون هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، إلى ذلك الوقت الموعود. نسأل الله أن يلطف بنا. قالت كل يجري لأجل مسمى. طيب، الشمس تجري والقمر تجري والأرض تجري وجميع الكواكب سيارات تجري، من الذي يجريها؟ جل جلاله وعظم شأنه. السيارة لا ما بيتسوق فوقها يخطيها مع دقاش طبعا، ما بالكم بهذه الأحجام والأعضاء.